Mosaïque FM. FM. Non-stop music.

Mozaik FM.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا
2: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 23 ماي 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند برنامجكم على اذاعتكم الاولى موزايك فام. صبحيه كنا نعديوها مع بعضنا برشا موزيكا ان شاء الله تعجبكم. نبداوها بروحي نسمع لسلطان الطرب جورج وسوف. نهاركم طيب، نهاركم اسعد واحلى ليالي.

0: الستة 29 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي الطقس. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية بتاع اليوم السبت 23 ماي 2026 الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، تتراوح الحرارة القصوى عامة ما بين 26 و 30 درجة ما عدا بمناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة، وتوصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و 34 درجة بالجنوب الغربي. كالعادة والعويد سبعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ من عنده آخر تفاصيل وتطور طقسنا.
1: Meteo.

0: 56 دقيقة جعنا لكم. يسبح الخير يسبح نور. سلموا على كل مستمعينا مستمعي مزيك فم. يلا ساعتنا ثانية كالعادة عادة نسمعوا المعهد الوطني للرصد الجوي نكلموهم يقولون كل تفاصيل وتطورات طقسنا. عنا زد موعدنا مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا ارجعي يا ألف ليلة تغنيها فيروز. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية للثمانية متاع الليل. تحليل فني تصريحات كواليس موفيولا وحوارات وجديد مش كان الفوت كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تولي سبور على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، ويشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. مشروع التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ منتصف شهر جوان من العام الماضي بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس مكن من الاستجابة لآلاف مطالب العودة الطوعية إلى بلدانهم. وحسب تصريح المشرف العام على المشروع فإن الرحلة التي تم تنظيمها مساء الأمس تعد الأكبر منذ انطلاق البرنامج، إذ ضمت 243 مهاجرا من الجنسية الإيفوارية على متن رحلة خاصة للخطوط التونسية. والمسؤول يوضح أن برنامج التدخل الإنساني جاء استجابة لطلبات متزايدة من مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في العودة الطوعية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إحداث مخيم بمنطقة العامرة لاستقبال الراغبين في العودة وتنظيم رحلات إعادتهم. والمتحدث يبين أن عدد المهاجرين الذين تم إيوائهم بالمخيم وتنظيم عودتهم تجاوز 4000 مهاجر تتم إعادتهم إما عن طريق جواز سفرهم أو عبر بطاقة عبور يتم استخراجها بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدود والأجانب والبعثات الدبلوماسية المعنية. ويلفت إلى أن نحو 80% من المهاجرين الذين

0: شملتهم العودة أمس إلى بلدهم تمت باستعمال بطاقات العبور مقابل 20% فقط بجوازات السفر. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران في الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحظر مؤقتا دخول المقيمين الدائمين الشرعيين إلى أراضيها الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس إيبولا. ألمانيا تسعى إلى إنشاء 4000 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: 47 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: مع زمنية اربح كيابيك التهدية، قيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان. امشي لعزيزة.
0: ومعنا سيسلم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الأنوار.
2: صباح خير ميرا، وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا فيك. نسألوك سيسلم على طقسنا.
2: اليوم مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي مازلنا نعيشوا في استقرار في العوامل الجوية. واليوم يكون طقس عامة صافي لقليل السحب، بينما الريح تقعد من القطاع الشمالي ضعيفة في معتدلة، والبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة بقية المناطق. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة بسجل 28 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لشهرين. بالنسبة للغدوة كيف كيف يتواصل طقس استقرار وسحب قليلة بأغلب المناطق. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، بينما من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، والحرارة غدوة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. بينما الليالي القليلة الجاية مازلنا في استقرار، العوام الجوية كل استقرار، ما عندناش حاجة كبيرة، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: الحمد لله، نشكرك برشا على كل المعلومات. يلا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكات. ميتيو
1: زمنية اربح كيابيك التهدية، قيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان. امشي لعزيزة.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم السبعة 39 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. اخذوا معنا على الأولى مزيكة فام. اخذوا معنا زدة في برنامجكم سبح الخير ويكاند. شوي آخر محمد منير يغني لنا ربك لما يريد. إن شاء الله مفهمة كان الخير. نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. يلا نخليكم مع فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل, إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليون 23 ماي. هو الأكيد راهما تسمع كان الحاجات الحلوة فيها الصبحية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. نهاير منظم وناجح, نهاير فيه الأفكار الجديدة, الأخبار الزينة, الثور, قرارات مريحة, فما تحولات إيجابية, فرصة ربح تستنى فيكم. والجوزاء ميرا راهو نهاير مليان مغامرات, فما فرحة, نهاير إيجابي على كافة الأصعدة. وإنتي يا برج السرطان اللي انت زاد اللي عشت وعايش برشا صراعات, واخيرا فما انفراج مع اول ايامات موسم اعياد ميلادكم. هوني نحكيو موسم اعياد ميلاد برج السرطان, راهو انت الافضل. انتو مازاد اللي تعيشوا الاستقرار والحظ السعيد. الاسد, استقرار ونجاح تدريجي, فما خطوه مهمه القدام. العذراء, قولك تاخو نفس وتخلي نهارك خير من البارح. الميزان, راهو نهاير مناسب باش تغير جو, باش تعمل حاجه تحبها من قلب. والعقرب, حاول تعبر على أفكارك, راهو عندك القبول وتأثير قوي. كيف كيف زاد راهي الفترة هذه باش تكون فترة الحظ السعيد على المستوى العاطفي. القوس, فما حاجات قديمة لازمك تكملها حتى في الفلوس, نحبك تسيس من المصاريف الزايدة. الجدي, طاقات حلوة باهية, فما برشا حلول انك حاول تستغلها. هوني نحكيو في منفع. والدلو, فما احتمال خبر باهي وإلا تقدم صغير ماليا الحمد لله. خلينا نقولوا اللي الوضعية مستقرة. ونختموا مع برج الحوت, ما عندك وين هارب من الحبيب, هي نصيحة راهي الصراحة باش تكون هي الحل.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند. البرمجة الشتوية الويكند.

0: مع ياسر الغربي، كل ويكند مع سوسن الغربي، وجديد حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن حسام. الموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يسر الجديدي، وكمل الساري بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام، موزايك اف ام بوانيت، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
0: صباح الخير ويكند.

0: Your husband is coming.
1: ثمانية سبعة وثمانية وخمسين دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. سبعة وثمانية وخمسين دقيقة تسمع في سبح الخير ويكاند وخلطنا لساعتنا الثالثة. نبدأوها مع زميلنا اسكندر إبراهيم نسمعه في سبور إكسبريس وبعد عنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا. أصالة نصر تغني لنا سامحتك سامحتك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: سبح الخير ويكاند.
3: عشيل يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيلي.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بريفيري متاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وختاويد غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رحلة جوية أمنتها أمس الخطوط التونسية نحو الكوت ديفوار تتمكن من إعادة 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية نحو بلدهم في إطار عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين يقع إيواؤهم بمخيم بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد عودة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي عبر برنامج العودة الطوعية الذي انطلق في جويلية 2025 إضافة إلى أكثر من 22 ألف مهاجر في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة دون احتساب العودة القسرية لعدد منهم بسبب ارتكابهم جرائم في تونس. والعميد جبابلي يقول إن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة خاصة ملف الهجرة غير النظامية مبرزا أن عصابات التهريب قامت بإدخال المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
10: نجاح العودة الطوعية راهو مش من تو راهو بدا عنده تقريبا سنة منذ سنة الفارطة من جويلية 2025 بدا المخيم الكيلومتر 21 في العامرة اللي بدا بمبادرة من وزارة الداخلية ومتابعة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية من خلال التدخل الإنساني للعودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. بينت الدولة التونسية في أكثر من مرة اللي في إدارتها للعديد من الملفات المعقدة خاصة ملف المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس واللي تواجد أحمره كان منذ القديم وكان دخولهم عبر الحدود البرية. احنا الحدود الدولة التونسية واضحة عندها زلوز أشقاء سواء كان على الحدود الغربية أو في على المستوى الجنوب الشرقي، لكن بالنسبة لعصابات التهريب اللي قامت بإدخال مهاجرين الغير النظاميين سواء كان في العديد من السيارات أو في الشاحنات أو حتى مشن على الأقدام. بالنسبة للعمل الدؤوب بدأ في مرحلة خاصة في عملية إزالة المخيمات العشوائية ثم التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة قصد تسجيل المهاجرين غير النظاميين قصد العودة لأوطانهم ثم ثمة

0: دخل اللي اذن به سيد رئيس الجمهورية تقريبا من جويلي اللي فارت.
1: وحدات الحرس الوطني تعدم بحضور ممثل النيابة العمومية 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي بعد تفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني. أوضح أيضا أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عملية إبحار خلسة إضافة إلى المتاجرة بالمنقولات الأثرية. عائدات صادرات الغلال التونسية تبلغ منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من ماي نحو 45 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. والسوق الليبية تحافظ على مركزها كأول مشتر للغلال التونسية من حيث الكميات، وجاءت سوق الإمارات في المرتبة الثانية، أما السوق الفرنسية فتأتي في المرتبة الثالثة تليها إيطاليا ثم الهند. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 6 لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد خلال الساعات 24 الماضية. وزير المالية الفرنسي يقول في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز إن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عمليات جديدة للسحب من احتياطات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. الهند والاتحاد الأفريقي يؤجلان قمة كانت مقررة في الأسبوع القادم في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. مش نحكيه على برشلونة الإسباني بصفة رسمية في تونس، ثم التفاصيل بعد شوية. مش نحكيه زاد على ديربي الهوند البارح، ونحكيه من الأول على الحكام والحكام وتعينات ما بعد منتصف الليل نجم نقوله. بالنسبة للإدارة الوطنية للتحكيم، اختارت الإدارة الوطنية للتحكيم أن تعلن وتكشف عن حكام الدور النصف النهائي من كاس تونس في ساعة متأخرة البارح. نحكيه على ومزوز مقابلات، مقابلة بين الساس وترجي جرجيس نهار الأحد بداية من ماضي 3:30 في المهيري. الحكم هو وليد المنصري، وفي الفار نلقاو مجدي بلاغة. فما زاد مقابلة أخرى نفس النهار نفس التوقيت، دومي فينال الكوب بين العمران والترجي جياسو والترجي رذل التونسي نهار الأحد ماضي 3:30 زاد كيف. الحكم هو نص حسني النايلي، وفي الفار نلقاو هيثم الطرابلسي. هذا بالنسبة لتعينات حكام الدور نصف النهائي من كاس تونس، مقابلة تلعب بنعاود نذكر غدوة بداية من ماضي 3:30 للسياسيس ترجي جرجيس لجياسو والترجي الرياضي التونسي. هو خبر مزيان برشا للشبان التوانسة مغرومين بالكورة، والحقيقة خبر قعدنا نلوجوا عليه مدة صغيرة. نقولوا لهنا في موزايك بعد ما دارت فما كل الجملة وكل السؤال نشوفه فيه في الشوارع ولا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، زعما صحيحة الحكاية ولا لا. دونك بحثنا في الموضوع والزعمة صحيحة الحكاية شنية الموضوع متاحة وأصلها بالضبط، وتبين بصفة رسمية أن نادي برشلونة الإسباني باش يبعث فرع من الأكاديمية متاعه في تونس بصفة رسمية، والبداية باش تكون من الصيف هذا من خلال بارسا سامر كاب. البارسا سامر كامب فيه لهنا يعني محطة من محطات البارسا كامب، يدوروا على العالم وكل مرة يمشيوا لبلاصة كل مرة يكونوا موجودين في بلاصة. لكن نلقاو في حتى في الصفحة الرسمية متاع البارسا كامب أنه تونس بتكون محطة من المحطات هذية، والمحطة التونسية بتكون ما بين 22 جوان و 3 جويلية القادم في الملاعب الفرعية لأولمبي رادس. بيكون حاضر المدير الفني لمركز تكوين الشبان متاع برشلونة الإسباني بالإضافة إلى عدد من المدربين في اللمسية. زاد كيف المركز هذية نعود نذكر هو اللي كون ملاعبية كبار في الكورة مشهورة من لعبية كما ميسي كما يامال باش يكونوا موجودين نزوم الكل إن شاء الله في تونس وبالتحديد في رادس. دونك من إسبانيا من برشلونة إلى رادس في الفترة اللي كنا نحكيه عليها من 22 جوان حتى 3 جويلية القادم. شي حاولوا خلال الفترة اللي بشي عديوها في تونس يأطروا المواهب الشابة التونسية ويطوروا لهم زادة مهاراتهم الفنية ويدربوهم على الأسس الصحيحة اللي يخدم عليهم نادي برشلونة الإسباني العريق. نحكيو على الديربي في الهوند البارح دور نصف النهائي من كاس تونس في كرة اليد. البارح الترجي والنادي الافريقي ولا النادي الافريقي ولا ترجي بما انه النادي الافريقي اللي استقبل امام جماهيره البارح ونتيجة نهائية وفات بفارق نقطة للترجي 27 مقابل 26. الترجي في نهائي الكوب. الترجي بعد البطولة مازال يلعب على الكاس في النهائي والنهائي يجمع الترجي بطرف ثاني نتعرفوا عليه اليوم هو نادي ساقية الزيت والا جمعية الحمامات. دومي فينال الثانية تتلعب اليوم في ساقية الزيت بداية من ماضي ثلاثة. علي العابدي لعبنا الدولي وفريق نيس خسروا البارح نهائي كاس فرنسا قدم لونس. لونس اللي عادي موسم متميز السنة. لونس ربح 3-1 في الفينال. العابدي دخل في الدقيقة 67 ولونس هز أول كوب في تاريخه بعد انتصار البارح. كملوا مع نهائيات الكاس في أوروبا. اليوم فما نهائي الكوب في ألمانيا بداية من 7 بايرن ميونخ مع شتوتغارت. جولة أخيرة زادة بالنسبة للعبيد حب تتفرج في الكورة لكن ما فيهش رهان كبير. الجولة هذية نحكيه على الليغا الثمانية فالنسيا مع برشلونة البطل. الريال مع أتلتيك بيلباو نفس التوقيت الثمانية. جولة أخيرة من السيريا فيها مقابل اليوم تستحق الفرجة بين إنتر وبولونيا. بولونيا تستقبل إنتر البطل زد إنتر ميلانو في إيطاليا. الماتش يبدأ 5 متاع العشية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم عميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكاند.
3: فا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك.
2: صباح الخير ويكند.

0: Weekend.
1: Publicité. في كارفور وكارفور ماركت وحتى ال 24 ماي حكة فخوماج فوندو بريزيدان 48 بورسيون ب 14 دينار و 490.
2: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
0: صباح الخير ويكند.

0: الأخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 28 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الجمال. زاد دخلتنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا برشا برشا برشا ضيفتنا مزروبة بتسلم عليكم، وإحنا فرحانين ياسر بوجودك. هاجر عبد اللاوي منورتنا يا للا، مرحبا بيك.
2: عايشك ميرا، صباح الفل والياسمين، صباح الفل كل مستمعين.
1: مرحبا بيك يا للا. انت لا كرياتريس دو لا مارك كوان دارتيست.
2: اي
1: باه، شنو نلقاو فيه الكوان هذا؟
2: الكوان دارتيست نلقاو فيه لي بوشيت لي كوفان الى لي ساكاما.
1: ايوه، معناها شنو من حاجه هكا اللي خلينا نقول ساعه المستمعين يدخلوا تو على الباج نتاعنا ويتفرجوا في لي ساك وفي معناها لي كرياسيون تاع هاجر عبد اللي ونلقاهم في كوان دارتيست. نشوفوا في لي ساكاما، قلت زاد فما لي بوشيت.
2: لي بوشيت
1: ايوه. ايش نقول لك، شنو الحاجه هكا اللي تميز الخدمه نتاعك على غيرها؟
2: الخدمه نتاعي اللي تميزها على غيرها، في العاده لي ساكاما ديما مختومين بالكوير. أي. العادة. أي. والا يبداو مخدومين خدمه اندستريال، يعني تخيط بالماكينه. انا نخدم من جوسكا زيت، كله في لا ما
1: الكل باليد.
2: الكل باليد
1: معناها
2: ما عنديش ماكينه، يعني الخدمه نتاعي ما فيهاش ماكينه.
1: ما فيهاش ماكينه،
2: باتروناج نتاع لا فورم نتاع الساك، وبعد لابياج بتيتشو، بعد نتعداو للديكوراسيون كيكو سوا برودري ولا اكروشاج دي اكسسوار، حتى المانتونس نتاع الميكانيزم باليد.
1: انت معناها شنو اللي تخدم بالضبط؟ كيما مثلا نشوفوا هذا الساك، هذا ايش تعمل فيه انت بالضبط؟
2: هذا يصير باتروناج نتاع الفورم. ديما نحب نعمل فما كرياسيون دو جو في الفورم. لي كوان هذوكم اروندي، واليد هذيك تتشد زاد بالميكانيزم بالتيشو. وديما نتبعوا لا نوفيل توندونس كيما الكاليغرافي، هوني لا كاليغرافي بروزي.
1: الخدمه هذه معناها انت تخدمها، شكون فما شكون يخدم معاك؟
2: لا انا وحدي،
1: كل شيء تعمل،
2: كل شيء وحدي.
1: تختار لي موديل، تختار القماشات، تختار الانواع نتاع القماش. خاطر كي تقول لي انا خادمه ستوش، معناها قماش هكا ولا لا؟ معناها احكي لي على
2: بالنسبه للقماشات. نخدموا بقماشات دو اوت كاليتي كيما ساتان دو سوا، فلور دو سوا، القمرايه، الحايك، حاجات اللي يزينوا الساك.
1: ايوه،
2: ويبداو من الصناعه التقليديه نتاعنا.
1: ايوه. وقتها بديتوا المشروع هذا يا هاجر؟
2: عندي تو 10 سنين.
1: عندك 10 سنين ما شاء الله.
2: خرجت من قرايتي.
1: ايوه، انت تظهر صغيره. كنا قتلفت، قلنا قالوا لي صغيره. بنسالوك على عمرك ولا بنسالوك على
2: كل شيء؟ عمري 35
1: عام. ما تظهرش، تظهر صغرونة بكل، تظهر 23 ولا ليه؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: عايشك بفضلك.
1: انت ايش قريت قبل هكا باش مشيت للخدمة هذه؟
2: انا مغرومة بالفن ملي انا صغيرة، اي حاجة لازمني نمسها ونبدلها. بديت باركور نتاعي من صغيرة، قريت في ليسي بيلوت دي زار.
1: ايوه ما شاء الله عليك.
2: عايشك. وبعد كملت لي زيتود في ليكول دي بوزار.
1: ايوه.
2: ابخي زافوار مون ماستر دو ريشيرش اون ار بلاستيك، عملت المارك هذيا. ولو بوت منها حبيت نعمل اون اليونس ارتستيك بين لو باركور اكاديميك نتاعي وبين الصناعه التقليديه.
1: ايوه،
2: خاطر الصناعه التقليديه كانت محصوره في اون باليت دو كولور.
1: باش نقول لك انا فوالا شنو اللي زدت انت على الصناعه التقليديه؟
2: خاطر قبل ياسر فما لي طون ديما نلقاو لي نيونس دو بيج دو بوردو. انا قبل ما نعمل اون كوليكسيون نشوف لا نوفيل توندونس. ودايوغ هذه الحاجه اللي خلات لي اقبال، خاطر يقولوا لي لقينا حاجه نجمو ابيل بور تو لي جور وتمشي مع حتى في لبستنا توا. باغ اكزومبل السنه لي كولور باستيل، الفيولي، لو روز بار، مي لو فير وكل، دونك هذيك قاوهم في لي ساكاما افيك اون توش تراديسيونيل.
1: معناها انت تمشي مع الموضه كيما نقولوا.
2: مع الموضه باش كيكا الصناعه التقليديه نتاعنا تتطور. خاطر ما نجمش انا عبد هو يحب يلبس حاجه ما نحصروهيش في المناسبات التقليديه نتاعنا باش ينجم يلبسها بور تو لي جور.
1: انا توا لي ساك اللي راه فيهم في التصاور تحسهم نتاع خارجه الحقيقه.
2: لا هذوما على خاطر كوليكسيون نوار وكل ما فما لي كولور تاع كل يوم كيما لو فير و لو روز، هذيك خارج كل يوم. وعندي اون جين زيد.
1: ايوه.
2: خارج تبدا فيه اون بواسون برودي وفيها لي كولور. أيه. ونلعب على الجو دو كولور في لي نيونس لي كونتراست.
1: وقت اللي يكلمك مثلا
2: كيما هذا باغ اكزومبل لو فير هذاك بور دي ابري ميدي يخرج.
1: كي يكلمك مثلا هكا انسان يحب يعمل، هو يحب يعدي كماندا كيما نقولوا. أيه. يختار لون ولا يختار موديل، تنجم تخدم له
2: دي ديمونسيون بيرسوناليزي. اون فيت هذاك علاش احنا في يعني لاتولي يخدم دي ديمونسيون بيرسوناليزي، خاطر ماهيش ماكينه القالب انا نصنع. ما عنديش ماكينه تحسرني في
1: على شنو مخدوم القماش، على شنو محطوط، كيفاش شدت؟
2: ان كارتون روبوست، اما يكون بليابل وباش نجم يتحل في الميكانيزم، يكون براتيك
1: ما شاء الله عليك عايشك. اعطينا ارخص حاجه واغلى حاجه نلقاوها في كوان دارتيست.
2: عندنا من 85
1: 85 دينار
2: 85 حتى 145 155 خاطر الماتيغ بروميير ساعات
1: هي اللي تفرق
2: هي اللي تفرق ونخدموا باللي شان بور لي اكسسوار انوكسيدابل في اي حاجه تكون دو اوت كاليتي باش خاطر نخدموا على ريزيستونس دو برودوي
1: باش تقعد الحاجه واحد مش يشريها من بعد
2: فوالا
1: تتهلك. بيه وين نلقاوك لالا؟
2: بيه تلقاوني على الريزو سوسيو سور انستغرام وتيك توك لا باج كوان دارتيست ونشاركوا في معارض
1: في المعارض
2: وكنهبطوا على الباج نتاعنا نقولوا رانا موجودين في البريود الفلانيه.
1: منورتنا يا لالا ان شاء الله موفقه بالنجاح
2: ميرسي
1: ان شاء الله تتحقق كل احلامك
2: ان شاء الله.
1: نورتنا هجر عبد اللوي كما قلنا لا كرياتريس دو كوان دارتيست
2: وان دارتيست
1: يا عايشك مرحبا بيك. يلا نرجعوا لكم
0: كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكاند
3: بيبيسيتي. عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يشي وفرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشام ماي بيتس المامو العشيري.
4: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
5: مونو بري ديما معك.
6: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: week-end.
1: Publicité.
2: Oh, هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو طور عالمك. حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
0: صباح الخير ويكاند.

0: الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكاند
2: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
3: مونو بري ديما معك.
4: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
5: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
6: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا هزهم للعطار باش تربح فيغورين متاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
7: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
8: تدلل تدلل
9: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواق على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
8: تدلل
10: جيون
11: ايام دللنا.
12: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصيص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بالتوصيات وبقوانين الطرقات في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم السبت. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تفتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة تشهد نموا عمرانيا وهي قرية نور جعفر برواد وإقامتي مروة والريان بسيدي حسين إلى جانب إقامة بلقيس بالمرناقية. وتتراوح مساحات هذه المحلات التجارية المغطاة بين 49 متر مربع و105 أمتار مربعة والأسعار تنطلق من حوالي 61 ألف دينار لتصل إلى أكثر من 145 ألف دينار بالنسبة للمحلات المرفقة بمأوى خاص للسيارات. دوليا موقع إكسيوس وشبكة سي بي اس يذكران أن الحكومة الأمريكية تدرس شن ضربات جديدة على إيران فيما غير دونالد ترامب جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف الأعمال العدائية ضد طهران. صدور أوامر بإجلاء حوالي 40 ألف شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة سكنية مكتظة. انفجار في منجم فحم في شمال شرق الصين يسفر عن مقتل 82 شخصا على الأقل نتيجة تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون الحد المسموح به داخل المنجم. والصين هي أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم وأهم مستهلك للفحم وهو مورد تعتبره حلا يمكن الاعتماد عليه في ظل تقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة. ويعمل في مناجم الفحم وحدها في الصين أكثر من 1,500,000 شخص. نهاية الموجز قدمته لكم.

0: حول الكعبة. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 24 ماي ديودوران ليلا سوبريم لو سبراي ب 200 مليلتر ب 11 دينار و670 وتزيد تاخذ ثاني بلاش.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه برانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية برانت برشا دلال ومازال مازال.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنا.
4: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200 ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
6: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم التسعة وتسعتاشر دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. خلطنا فقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية.
1: ونرحب به قد الدنيا الأستاذ الحسين لقر معاد الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منورنا يا أستاذ.
2: صباح الخيرات والمسرات. طقس يوم دافية تاع عومة اليوم.
1: هو مش يدفى
2: خاصتنا العومة خاصتنا العومة في حوض روماني وين عمر بالزر. تعرف عمر بالزر ولا
1: ليه؟
2: آه حمى جريدي عفوشة عبد القادر مقداد
1: قفصة
2: ولا تم حوض روماني غاديك عظيم ياسر في دو بيسين كبار محليهم روعة فهمت. زوروها قفصة وزوروا الحوض روماني عومة فيها معلولة محليها وبينا وتشيخ إن شاء الله.
1: يا سيدي مش جبتلنا انت توا معناها على البحر وعلى العمان وعلى التفرهيد وكل. هي فما مشكلة اليوم في تونس يوجهها المواطن التونسي يخرج ساعات مش يعوم ولا يمشي من عش الفضاء من الفضاءات تلقاها معناها البلدية ساعات من بلديات مسخرة مكان للناس للعموم باش يحطوا فيه مجانا ما يخلصوا حتى فرنك.
2: أيه؟
1: يجي للسيد هذايا ولا باش يطلع في كرهبته والا السيده والا يلقى شكون يقف بعصا معروف معناه ولا نعرفوها ويقولوا ليه راهو خلص مثلا. هاي تقولوا قضيه يقولوا ساعات يقول لك 2000 ساعات يقول لك 3000 تقولوا هي التذكره اللي ما فهمش تذكره يقول لك بلا تسكر مريقل. أيه؟ سامحني في الكلمه اللي تتقع هذه كلمه تونسيه معناها. وساعات عاد ما فوقوش وكيراك العصا يقول مش جيت باش نتفرهد ما نعرفش يخوف. فهذه هذه هي حاجه قانونيه معناها استاذ خاطر موجودين وموجودين موجودين معناها راهم في بلايص الكل والله معناها ساعات العبد ما نبتي بتخاطر هكا يمد ولا حتى كيبدا انسان في معناها اما عادي يبدا انسان هكا اما فما ناس معناها تحس بالقوه بداو واقفين تحس معناها واقفه ماهيش حاجه عاديه كما تخلص تجم تجرى لك حاجه ولا تجرك رهبتك حاجه.
2: اي نبدا بالوصفه السحريه خيره
1: اللي هي شنو
2: القانون سنه 2002 ورقه 3 اوت 2002 يقول لك مقاومه الحراسه العشوائيه في الفصل 33 منه هو ومقاومه 81 يقول لك اي انسان معناها باش يحرس مكان لازم ياخذ رخصه من عند الجهه اللي قاعد يحرس فيها. وذوما اللي عندهم العسي معناها يمارسوا في ارهاب على مستعملي السيارات وراكني السيارات مسكن واحد ماشي للمستشفى باش يداوي والاخر ماشي للسيناسيس باش يصب ورقه والاخر ماشي للسير بي اس
1: والاخر
2: ماشي مصحه خاصه يزيد يكملوا على مرمته
1: ميساج حتى ماشي يتفرهد.
2: فهمتي
1: ولا يتفرهد معناها عنده الحق في
2: عنده الحق
1: مش لازم حتى غصه هذيك الغصره ما قال حد لحد
2: يعطيك الصح. هو في القانون من نجم نخلصوا كيف مناطق زرقاء اللي هي مخوله قانون ثم لي بارك متر تخلص فيها ولا ثم تيكي يعطيوه لك خاطر التيكي عباره عقد بينك انت وبين السيد الحارس باش كنسير حاجه للسياره هاوكا عندك تيكي هذيك تنجم تقوم عليه قضائيا. اما جميع هذوما اللي يجيك راهو يستو يمشيو للمناطق الزرقاء ويقولك ما تحطش في الماكينه اعطيني لي انا
1: يعني
2: حتى اللي عامل عقد دزمه وقادر يرتزق ماك البركمات القانوني يحرموه ماك الدينار ولا قداش يخدموه في جيبه هنين يبناني وفي دوع عصا معناها هي سلاح ابيض المشرع التونسي راه يعاقب عليها ثم عقوبه رادعه في الشان هذايا اللي هي شنية عامين حبس و30 مليون خطيه. شكون هذوما؟ هذوما الاشخاص اللي يحرسوا معناها المناطق العموميه بدون موجب قانوني او من اذن بذلك. اش معنى اذن بذلك؟ شخص معين يعمل اربع خمسه من الناس يوزعهم على برشا مناطق يقول لهم احرسوا الاماكن هذه وخذوا مقابل مالي. انا حطيت كربه نتاعي مازلت حطيت كربه نتاعي يدق علي بالشباك يفجعني ساعه الاولى ذيك ارهاب معناها نفسي اللي انا وكان صغير معايا كيف معنى ارهاب معنوي وارهاب نفسي لك صغير هذاك نقول له تفضل يقول لي خلص شنو نخلص قلت له هذه برك متر هذه ما ثمنش برك متر ما ثمنش باش نخلص هذه منطقه مجانيه يقول لك لا نعسك على كهربتك وفي دو عصا معناها وساعات تلقى فيهم حتى السمات نتاعهم نتاع انسان يحب يعنفك حتى بالنظرات نتاعو خاصه امراه مسكنه ولا حاجه ولا كذا باش تلقى روحها تمتثل رغبات شخص معناها سامحني بالكلمه باندي معناها يحب ياخذ بالصيف عليها معناها هو القانون معناها يعاقب العقوبات هذه كلها ونجم معناها فما الشرطه البلديه ينجم واحد يمشي يشكي الشرطه البلديه باش تمشي على عين المكان وتوقفوا بالوقت. ثم النيابه العموميه تنجم حسب فصل 20 من الاجراءات الجزائيه التونسيه تثير الدعوه تلقائيا وتنجم توقفها مذوكم. ثم مركز الامن ينجم يوقفهم ثم شكي النيابه العموميه تنجم توقفهم واذا كان ثم صغير ضر ماك الحركه نتاع الحارس في الدو عصا ينجم الزوجه امه تمشي تشكي لمندوب حمايه الطفوله دونك ينجم يتوقف بالوقت معناها
1: ما في مش القهوه وفي مش سهل
2: كيما تعرف اختي ميره احنا في اسطول السيارات في الجمهوريه التونسيه 47% موجود في تونس الكبرى ومع كل اسف ما ثماش معناها مكان مخصص السيارات بصوره منتظمه في انه برشا عباد تبني بنيات ما تقراش حساب لي باركينغ. دونك هذوما الاشخاص هذوما يستغلوا معناها المناطق البيضاء.
1: صحيح.
2: معناها عقار تم هدمه مثلا تم هدمه موليه ما بناوش يستغلوا الفضاء هذاك باش يعملوا فيه حراسه عشوائيه. والا فضاء اخر معناها ارض بيضاء اخرى اللي هي مشكله نقطه سوداء تسمى يستغلوها باش يمشيوا يخصصوا مكان هذاك للمأوى عشوائي. ايش معناها مأوى عشوائي؟ تحط كرامتك وتخلص وكرامتك مش محميه.
1: ايوه.
2: وراه ساعات توصل انك تخلصه هو مثلا تجيب تاخذ كرامتك تلقى واحد داخل يقول لك ليه هذاك تاع الصبيح انا تاع العشيه.
1: ايوه.
2: في حرب مع جماعه يصرفوا بطريقه هذيه.
1: أيوة.
2: القانون التونسي القانون رادع هو عامين سجن وكيف عامين معناها سجن و30 مليون خطيه.
1: أيوة.
2: وراه ساعات يجي يقول لك راني انا منظم ولابس جيلي جون. راه جيلي جون تبيع في الفريب معناها ب 500 فرانك معناها يلبسها هو
1: ما تعني شيء.
2: انت ماشي بالك انت كي لابس الزي هذاك معناها راه معناها انسان قانوني.
1: اي
2: كي تقول اعطيني تيكي مثلا وعنده تيكي اذا كان عنده تيكي مش قانونية تعرفش معناها هذيك افتعال وثيقه ومسك وسمى المدلس ويعاقب عليها القانون التونسي. معني حتى التوصيب يدي مش مدولك لك انت ومش قانوني في معني ريت الحراسه العشوائيه تتفجر منها عديد الجرائم.
1: أي.
2: المجبل للعقاب.
1: اي
2: مسك وسمى المدلس العنف ضد الطفل العنف ضد مستعملي الطريق والارهاب واستعمال اسلحه بيضاء وغيره. لكن راهو انا عملت دراسه في الموضوع هذايا المشكله والنقطه السوداء في الحكايه الكل انه المواطنين ما يمشيوش يعلموا مركز الامن والشرطه البلديه والنيابه العموميه
1: خاطر يراوهم موجودين يعني في الشارع الناس الكل ترى فيهم موجودين معناها الاستاذ ما نجمش حد ما يراهمش معناها موجودين.
2: انا مش مصدعي في عرس مش حط كرهبتي في باصه معناها ما فيش حتى برك متر تلقى عبيد كل شدتها طريق كامل يقول لك خلص.
1: أي.
2: نمشي لك السبيطار باش نداوي.
1: صحيح.
2: يقول لك خلص بالسيف.
1: صحيح.
2: تمشي لعديد الاماكن باش الاماكن العموميه سيناسيس نيربيس يقول لك خلص هو مش قانوني. انا نساهم في النظام اللا عشوائي معناها ندعم فيه بفلوس انا القانون موجود ورادع معناها انا قلت لك انا حكيت حتى مع النيابه العموميه في موضوع هذايا حكيت مع بلديات وشرطه بلديه وغيره قالوا النقطه معناها الفراغ الموجود بيجينا حتى حد بيشكي معناها بيجينا حتى حد بيشكي وحتى السوق الاسبوعي راه الاسواق الاسبوعيه تلقاها ما اسواق اسبوعيه موجوده والبطاحي موجوده وما يعقبش عليها القانون تلقى شخص يجي يشد في يده عصا انا نفهم بالعصا في يده نفهم راه يمشي يضربني يمشي عس
1: اي
2: معناها فهمت وهذا يسمى عنف وتسوي انت عائله كان مركبه مع بعضها ولا مره صغيره مسكنه ولا مره كبيره شد عصا قدامها شو باش تعمل هي وقتها او ارهاب هذه ارهاب معناها يمارس على الشخص هذاك والقانون موجب للعقاب معناها وراه الظاهره هذه موجوده برشا في تونس مع كل اسف احنا قاعدين نشجعوا فيهم بطريقه غير مباشره ان قاعدين نقبلوا قاعدين نخلصوا واحنا يمكن واحد اطلب خذ التليفون اطلب رقم معين وقول لهم راه ثم شكون قاعد يعرف سلطه غير قانونيه تجيك انا البارح متعدي قدام سوق اسبوعي كل صدق معناها لقيت الشرطه البلديه جات خذيت الشخص مشيت عملت التزام في مركز الشرطه قلت تلتزم باش ما عادش تحس انا هذه جيتو خفيفي راه كامل التزام جيتو خفيفي خاطر نورمال معناها الخطيه كما قلت لك معناها عامين سجن و30 مليون خطيه ماليه.
1: ايوه
2: وتلقى شكون يقول لك انا نعست هنا كلفني فلان هو فلان مش موجود هذه تسمى تكوين وفاق وفاق وفيها ظرف تجديد تصور انسان يكلف برشا اشخاص يوزعهم على برشا مساحات كما متسولين معناها
1: يوزعهم
2: على برشا فضائيات اخرى يقول مشيو لهنا وغرسوا عليهم وهو اللي يحكم فيهم من بعيد معناها هو سما اذن بترك الاعمال هو بيدو امبليكي وكيف كيف يشد السجن وخطيه 3 مليون
1: ايوه
2: وصارت عقوبه في الغرض راه غير احنا ما نسمعوش بهم معناها وفي نفس الوقت النادي انا الجهات البلديه ثم الجهات البلديه قالت انا نشجع الاشخاص باش يشاركوا في عقد اللزمه باش يوفروا مأوى عموديه خاطر الاسباس ما عادش يسمح وقال احنا مراجعين باش نعطيو رخص للبنايات العموديه باش نفرضوا على اصحابها يعملوا مأوى السيارات باش نلقاوش نقعدوش تحت رحمه البنديه هذوما الموجودين اسمعني في كلمه خاطر هذوما معناها بصراحه ما يمارسوا علينا في ارهاب في الطريق وراه حتى الطريقه نتاعهم مش طريقه لبقه معناها والله كان جاي حديث كرهبتي ما قال لي حد شيء وجيش ناخذ كرامتي نعطي لله هنا
1: هذاك هو
2: اما يجيك هذاك هو حق وحب ياخذ بالسيف عليك وساعات تعطيه 10 دينارات يرجع لك الباقي كيما يحب هو معناه انت ما عندكش صرف معناها احنا معناها بصراحه تيما في تونس العاصمه خاصه تونس الكبرى فيها اسطول سيارات 47% هي المنطقه اكثر عرضه لهذه الخروقات القانونيه.
1: صحيح.
2: المشرع التونسي يعطي الامكانيه النيابه العموميه تثير الدعوة تلقائيا من أجل معناها متابعة تتبع هؤلاء الأشخاص المحرفين يعتبروا محرفين دو مكن المواطن المضر باش يمشي الشرطة البلدية لعين المكان جابها هي فهمت يمشي الشرطة في أي وقت يمشي لها ينجم يعمل الدعوة لمندوب حماية الطفولة إذا كان طفل راه ولد صغير مسكين كي راه عصا قدامه راه تتأثر في نفسيته راه تقعد توجعه راه معناها حتى على مدى طويل تأثر فيه هذيك إذا كان احنا كلنا ما نقفوش بضمير التوانسة الكل مش نظر حد للشيء هذايا راك تجيو السيف هذايا باش تحضر في عروسات حضروا كسوش صغير ماله عبيو بالصرف واعطيوها. وثم نقطة أخرى بلي هنا نقطة أخرى اللي بارك ميتر ساعات نحط أنا الدينار يقول لي الدينار ذي قديمة جديدة ما يقبلوهاش جديدة أنا شو ذنبي أنا
1: لا هي مشكلة كبيرة راهي
2: الدينار ثم الدينار قديمة وجديدة ما يقبلوهاش بارك ميتر يصيرش احنا نمشيو بالدوسونس هكا ولا ماذا بينا معناها يقراو حساب المواطنين احنا عندي المهم الدولة دينار ذيك أنا بالنسبة لي أنا بارك ميتر لازم يقبلها هذيك بالنسبة لي
1: مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة
2: هذيك بارك ميتر هي حل اي المقاول القانونيه هي حل اما المقاول العشوائيه انا مش مستعد باش نمول الارهابيه المقاول كما يقول
1: أيوة
2: والبنديه أيوة هذول الموجودين خاطر مساعد حتى حد وعنف مادي ومعنوي ونفسي على الناس الكل كبير وصغير
1: نشكرك برشا
2: انت وصلت كبيره
1: انا حصلت برشا مرات
2: هكا ولا ما نعود اشكي ما لابي
1: انا اللي يحصلوا
2: عرفتك انت هذه صاغيه قلت بها مني تليعت منها الحكايه
1: فكرت برشا حاجه
2: ما نقول لهم القانون هذا التفاوت 2002 قلت ربي عندك حصانه من نوع هذايا
1: ان شاء الله هكا ولا ربي يفضلك ربي يخليك ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم اللي بعده
2: باين نقولك عيد مبروك وسنين دايما ان شاء الله
1: يعيشك كل عام وانت حي بارك لك يعيشك يا استاذ يلا نرجعوا لكم
0: نقطة قانونية صباح الخير ويكند
3: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
10: تدلل تدلل
11: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا

0: ساوند.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة 49 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. كلمتونا على 71 113 013. يلا نوصلوا أصواتكم ونسمعوها مع بعضنا في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: باخير مزيك باخير يا صندوق عجب. بربي بربي بربي نعمل نفس الملاحظة جست على الخبز نتاع النخالة. ماذا بيه وكتش بشي بدي وقالوا بشي بدي وبيبي مي أنا قريب معناتها مي قريب يوفى وإحنا ما شفنا حتى شيء. كي تسلكوا شيء يقولك مازلنا ما جابوناش السلعة.
3: يا رب سبحان البرك علاش اللي ياخذ في 180 دينار جرايه كل انتريتيه ولا متقاعدين ولا ياخذ في 180000؟ علاش الرابيل مش منهمش؟ علاش من الرابيل مش منهمش انت جام في بريمار صبري عليه؟
4: شوف لنا مسؤول مسوناد ومسؤول مستيك. راهو الناس اللي عندها عقارات الكريه راهي تعاني راهي تبدا كاري بورتمان ب 600 تعاون فيه في روحها يجي يسكن يسكن يسكن ويخرج لك ب 100 مليون و 800 ضو 800 ماء. قال شنو؟ قال ستيك ما تقصش والماء والسوناد ما تقصش. بالله شنو مش نعمله احنا؟ والله نعنيك.
5: صافي مزيك ولاي احنا في المدينة الجنوبية الكمين كبار سميات كبار يتعدوا في وسط الحوم يتعدوا قدام المدارس قدام النسيات في اي وقت 8 10 5 6 راهو ما يجيش هكا نستناو حتى تصير كارثة مع هكا توا واحد معناتها فماش عندهمش وقت يتعدوا فيه ما عندهمش كيات يتعدوا منه عليه هكا يا ربي عليه. بالله ندعي لوزارة التربية ان النتائج تاع التلاميذ مش لازم باش نعطوها على الصفحات تاع المدارس والمعاهد. نتائج التلاميذ حاجة خاصة ماذا بينا مش لازم نعطوا النتائج تاع التلاميذ الناس كل تفرج.
6: تعملوا زي التلاميذ اللي يتعلموا في السياقة احنا حاطين بلاكة نتاع سعر التكوين باش تفيسوهم وابعدوا يا خويا انا شاد يميني انا خليني نتعلم في عقلي وانت دوبل علي يا خويا مرحبا بيك ودخل كيس اما ما طالبنيش باش ديريكت تلقاني نقد روحي ونخرج فيسا ونجري كيف كنتي ونعرف نتصرف كيف كنتي. سيبني خليني نتعلم انا حاطلك البلاكة باش انت تخليني ما نتصوركش كان نسيت انت كنت تحبي قبل ما تولي تمشي كنت تحبي وتقف وتطيح دونك عايشكم بكل لطف. اخطاهم التلاميذ اللي قاعدين يتعلموا في السياقة أمان أرحموهم أرحموهم أرحموهم خليهم يتعلموا يوليو كيفكم أنتم طياراتي يوليو كيفكم أنتم طياراتي.
0: صندوق عجب.

0: ويكند.
1: رجعنا لكم من 9:57 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار وخلتنا لساعتنا الخامسة. عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة. عنا فيها نوتري بلوس تجي شوية خرمينة العسكري مختصة في التغذية. وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب ديما نفكر في النمرو 71 113 013. نجيو للموزيكا. يا حلاوتي الدنيا يا حلاوة يغنيها من أحلى الفنانين الحقيقة معناها ده هو فارقوا هالعالم هذايا السيد مكاوي. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي.

0: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بالزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جيرسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جيرس ماكسيت وكل شي شلقي عندك اورانج.
4: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، ويشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. ودغفوس يوضح أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه في سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وفيما يتعلق بسبل الوقاية، دغفوس يدعو إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، ويحذر من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء، ويوصي بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجفال. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الأسناف بتونس ترفض مطالب الإفراج في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق جيلاني الدبوسي، وتقرر تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 5 جوان القادم. دوليا، إيقاف 10 أتراك يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في سوريا خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية. وكالات التصنيف الائتماني العالمية تبقي على التصنيفات السيادية لدول خليجية رئيسية رغم تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات مضيق هرمز، وتستند في ذلك إلى ضخامة الأصول السيادية والاحتياطات المالية وارتفاع أسعار النفط. المحادثات التي استضافتها الأمم المتحدة بشأن مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي بعد 4 أسابيع من المفاوضات. يشار إلى أن الدول التسع المسلحة نوويا في العالم هي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية، إضافة إلى الكيان الصهيوني المحتل، وتمتلك نحو 12,241 رأسا نوويا حتى جانفي 2025، فيما تستحوذ واشنطن وموسكو وحدهما على نحو 90% من إجمالي الترسانة النووية العالمية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليون 23 ماي. هو الاكيد راهو ما تسمع كان الحاجات الحلوه فيها الصبحيه او الاخبارنا باش تكون للحمل، نهير منظم وناجح، نهير فيه الافكار الجديده، الاخبار الزينه، الثور، قرارات مريحه، فما تحولات ايجابيه، فرصه ربح تستنى فيكم. والجوزاء ميرا راهو نهير مليان مغامرات، فما فرحه، نهير ايجابي على كافه الاصعده. وانتي يا برج السرطان اللي انت زاد اللي عشت وعايش برشا صراعات، واخيرا فما انفراج مع اول ايامات موسم اعياد ميلادكم. هوني نحكيو موسم اعياد ميلاد برج السرطان، راهو انت الافضل، انتم زاد اللي تعيشوا الاستقرار والحظ السعيد. الاسد، استقرار ونجاح تدريجي، فما خطوه مهمه القدام. العذراء، قولك تاخو نفس وتخلي نهارك خير من البارح. الميزان، راهو نهاير مناسب باش تغير جو، باش تعمل حاجه تحبها من قلب. والعقرب، حاول تعبر على أفكارك، راهو عندك القبول وتأثير قوي. كيف كيف زاد راهي الفترة هذه باش تكون فترة الحظ السعيد على المستوى العاطفي. القوس، فما حاجات قديمة لازمك تكملها حتى في الفلوس، نحبك تسيس من المصاريف الزايدة. الجدي، طاقات حلوة باهية، فما برشا حلول انك حاول تستغلها، هوني نحكيو في منفع. والدلو، فما احتمال خبر باهي وإلا تقدم صغير ماليا الحمد لله. خلينا نقولوا اللي الوضعية مسقرة. ونختموا مع برج الحوت، ما عندك وين هارب من الحبيب، هي نصيحة، راهي الصراحة باش تكون هي الحل.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: بحر خير ويكند.

0: week-end.
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
0: صباح الخير ويكند.

0: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 24 ماي حكة فخماش فوندو بريزيدان 48 بورسيون ب 14 دينار و 490.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بنا.
3: صباح الخير ويكند.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجو.
0: محلى زينك اللي منورة الدنيا.
2: اللي عينيك لحلوة منورة بيك
0: يا عايشك. أميرة قلت اليوم الموضوع باش نحكيو فيه على النساء الحوامل والمخاطر اللي نجموا يتعرضوا لها في فترة العيد.
2: فوالا هو اليوم وغدوره معناتها الموضوع عيد ما تقلقوش. ولكن اليوم حبيت نحكي على المراه الحامل دونك في الفتره هذه واهم المخاطر اللي تنجم تتعرض لهم لا قدر الله. دونك وقت اللي نحكيوا على المراه الحامل عندنا سورتو الحمل نتاع اول 3 شهور اللي هي اكثر فتره حساسه ميرا فهمت. وعندنا الفتره اللي بعدها ولكن اللي باش نحكيوه يهم الفتره كامله خاصه بدايه الحمل. دونك ثم مشكله التوكسوبلازموس وقت اللي المراه تبدا ما عندهاش مناعه من نوع نتاع معناتها طفيليات موجوده تنجم تلقاها مثلا في الديشي نتاع الحيوانات، نجم تلقاها في الخضرات، نجم تلقاها في اللحم، نجم تلقاها في الدوارة متاع العلوش. دونك هوني المرأة يلزمها تنتبه. ذيك علاش نجيو نحن في أول فترة متاع حمل وقت اللي تبدأ ما عندهاش هالمناعة هذية نقولوا لها الخضرة النية يلزمها تتغسل بالقدي بالقدي، ما تنجمش تاكل مثلا سلطة من أي بلاصة ما نعرفوش كيفاش تغسلت. سينو نمشيو معناتها نقعدوا في الحاجات المطبوخة في الخضرة الطايبة. اللحم ما يلزموش يبدأ اللحم كل يبدأ مشوي من البرة مشوي ومن داخل ني على خاطر ينجم هذاك يتسبنا في مخاطر كبيرة. الوغ التوكسو راهو كيبدا سورتو موجود عند المرأة الحبلة راهو ينجم يعطينا اسم الله عليها معناتها فقدان الجنين كاريمون والا حتى التشوهات في الجنين نتاعنا. دونك باش نبداو اول حاجة باش نبداو نحكيو على اللحم المشوي. بالنسبة للمرأة الحبلة الوغ اللحم ما يتشويش معناتها بطريقه ما يستحي انه نحطوه على الفحم طول على خاطر الماده اللي تخرج من الفحم دابور اللي تتعدى للحم هذيك ماده سامه بالنسبه لها. الحاجه الثانيه الشويان ينجم يخلي كما قلت الحم يتيب من برا ومن داخل لي. الوغ اش تعمل اذا فريمون شتهيت وحبت تاخذه مشوي تحط ما تحطش على الشوايه طول يا تحط بلاك بين الشوايه والفحم والا كاريمون تشويه طول على بلاك ماهيش منقبه معناتها الدخان ماهوش باش يتعدى من الفحم للحم خاطر اللحمه راهي حتى كي تبدا هبره مش حمى دونك الدهون اللي تهبط على الفحم هذاك راهو باش يتبخر ويعطينا مواد سامه في الحم نتاعنا. ويلزم اللحمه نخليوها كي تبدا على البلاك استنيها تشيب في عقلها بشويه بشويه والا بوغ ايفيتي المشاكل هذوما ديما نقولوا الحم مطبوخ طيب مع الطيب في مرقة طيب في صوص طيب في ماء ولكن يكون طيب معناتها كامل من داخل ومن بر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وقت اللي نجيو باش ننظفوا الدوارة إذا المرأة ما عندهاش مناعة من الطفيليات هذوما ألوغ نورمالمون ممنوع عليها تنظيف الدوار. علاش؟ على خاطر الطفيليات هذوما ينجموا يتعداو راهم من الدوارة وهي تنظف فيها ليديها. دونك هوني شنو نقولوا ماذا بينا إذا أنت في أول فترة الحمل تجنب الموضوع هذا معناتها خلي حد آخر من العائلة وإلا إذا أوبليجي وما عندكش حل وحلت الوغ حاول تلبس ديغون معناتها كي تنظف ما يصيرش البس بافيت واغسل يجيك بعد بالباهي بالباهي معناتها اعمل مجهودك الكل هوني ليجيان راهو انظافه في العيد بالحق اكثر حاجه يلزم الانسان ينتبه لها. راهو هك الدوره اللي تنظفوا فيها راهي معناتها تنجم تعمل انتشار كبير الجراثيم معينه كانت تعيش في الجهاز الهضمي متاع العلوش. دونك انظافه ثم انظافه. حاجه اخرى زاده مهمه للمراه الحبله الكبده. نعرف مليح اللي الكبدة فيها برشا منافع الكبدة فيها برشا حديد ولكن الكبدة فيها برشا فيتامين أ. الوغ المرأة الحبلة سورتو أول 3 شهور تتجنب باش تاكل الكبدة وحتى كان باش تاكل كمية صغيرة وكي نفوتوا 3 شهور فريمون نجموا ناخذوا، لكن ديما يلزمنا كميه معتدله، معناتها ما نجيوش خاطر هي حبله نقول واي يلزمها هي تاكل الكبده الكل، هي حبله مستحقه اكثر من حجيت. لا، راهو المبالغه في ماكله الكبده باش تعطينا كليكسي نتاع الفيتامين ا اللي نجم يعطينا تشوهات الجنين نتاعنا. من الحاجات الاخرين والمشاكل اللي تصير عند المراه الحبله، نعرفوا انه في فتره الحمل ثم مشاكل ديما في الجهاز الهضمي عند المرأة، دونك تلقاها ما تهضمش الماكلة بالقدي، تلقاها عندها لك التقايق، تلقى متقلقة ما تبديش في أحسن حالتها. دونك إنها هك التخمة ولا هك الماكلة متاع ماكلت برشا لحم وبرشا دهون وسكريات، راهو تنجم تعمل لها تعكرات كبيرة في الجهاز الهضمي متاعها، وسيغتو كانها في أول 3 شهور اللحم راهو باش يقوي لها برشا. دونك ديما ننصحوا المرأة الحبلة راهو يزم ماكلتها فراكسيوني مقسمة على نهار كامل، تاكل 4-5 مرات بشوية بشوية، نحاولوا ديما كالحم يبدأ ديغريسي، نحيو ديما هاك الدهون الزايدة اللي فيه، وديما نحاولوا ندخلوا مع الحم الياف. نعاود نقول هي منصوح انها تاخذ الالياف المطبوخه، معناتها الخضره الطايبه، اللوبيا خضراء تو هيك وقتها، سلطه سوتي، سلطه مشويه، والخبز كميه صغيره حتى ذيك زاده سورتو كان يبدا الفرينه البيضه ذيك راهي سكريات سريعه. والجازوز هذيك تتحط في الليست نتاع الممنوعات للحبله هو مش الحبله. دونك الجازوز ما يهضمش الماكله، معناتك الفكره نتاع اشرب كاس جازوز تتفرهد بعد ما تاكل اللحم راهو من اخطر ما يكون. دونك تنجم تعمل مثلا سيترونات، نجم تعمل معناتها جو فري، سورتو انا نشجع السيترونات خاطر هاك الفيتامين سي والاسيد اللي موجود في القارص ينقص من الحموضه نتاع اللحم في الدم نتاعنا. دونك شنو نعملو؟ نجمو نعملوه ناقص السكر بالقدي بالقدي باهي، والا معناتها ثما اللي يقبلوه راهو سورتو القارصه ميره، ثما القارصه كليس هذيك الرطبه، وثما القارصه لوفال هذيك الطويله اللي تبدا ماهيش رطبه. القارصه لوفال الطويله جينيرالمون اقل حموضه. دونك هذيك نجمو نعملوها وتجي ياسر ياسر، مازلت كي جربت ياسر بني باهي. بون النعناع هي تتجنب، وعلاش؟ المراه الحبله كل حاجه قريبه للتراب باش ترد بالها منها. نعناع في التراب دونك فوكالين باهي، الفريس في التراب نبعدو، الحاجات اللي منها للتراب نحاولوا نتجنبوهم باهي. دونك نعملوه معناتها جوست قارس كها، ونعملوه خفيف وتشربوا بشويه بشويه، ولكن ناكد ونعاود ترد بالها بشويه بشويه، وكل وقفه نتاع السويع في الكوجينه زيد لي معناتها راهو يزم تحط الأولوية متاحة الحمل متاحة، خاطر المرات نجم تعدي راهو من الصباح لليل وهي واقفة في الكوجينة تصنف والطيب. دونك في الفترة متاع الحمل مدام متسويقاتك متسويقاتك وقول ما نجمش وما تجيش على بدنك، ما تجيش على صحتك، خاطر هذيك تنجم الفاتورة متاحة تكون غالية. إذا مش بعديك شوية وجع في الظهر ولا في الركبة، معناتها عنا بيبي معنا. دوك ماذا بيك نهيرتها بشوية بشوية، كان عندك ديتاش باش تعمل مقسمهم في عقلهم هكا عندك أيامات، وكل نهار عمل حاجة ونأكد ونعاود ونوفى كلامي، انظافة ثم انظافة، انظافة التعقيم، البلانش اللي تقص فيها الخضرة مايش نفسها اللي تقص فيها الحم، المعون متاع الحم مش نفسه متاع الخضرة، ماهوش سايل خاطر عنا لفابو واحد نحطه فيه الدنيا الكل، نسنا هذيك هو متاع المعون وذيك هو متاع الخضرة وذيك هو متاع الحم. دونك راهو معناتها باش نوسعوا بينا بشويه بشويه ونعقموا ديما سورتو المكان اللي ننظفوا فيه اللحم.
0: يعطيك الصحه يا اموره، نشكرك برشا، احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
2: عايشك ان شاء الله.
0: مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم. نوتري بلس مع اميره عسكري.
3: بحرير ويكاند. عشيل يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
1: صندوق عجب صوتكم مع ال11 غدرجين في صباح الخير ويكاند.
4: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، انا مش عم جرب.

وانتو بلاش. انا واجي وانتو بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق. موزيك FM.

0: week-end.
1: عيد ميلاد سعيد السيدة وحيدة، أبوها مختار، أمها أميرة، أختها نور، يقولوا لها كل عام وأنت حية بألف خير يا نور العين، وإحنا نقولها يا سيدة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.
0: توا
1: 10:50 دقيقة، ديما نقولكم كان تحبوا تسجلوا أصواتكم على صندوق أعجاب، كلمونا على 31 71 113 013 71 113 013، وإحنا نوصلكم أصواتكم. يلا نسمعوا أصواتكم في صندوق أعجاب.
0: صندوق أعجاب.
2: احنا متساكنين معتمديتك بالله، تفرحتنا اليوم ما تتوصفش، واخيرا ولا عنا الماء في ديارنا. اما بربي يا سيادة الوالي، شوف لنا حكاية النقل الكار بنتروا، علاش ما توصلش للقبلات؟ رانا تعبنا، راهو مش قلت النقل راهي مشكلة، الحل الوحيد باش نمشيو نهبطوا لتونس هو اللواج، واللواج كما تعرف معناها غالي وزيد ماهوش متوفر ديما. بربي يا سيادة الوالي، شوف لنا مشكلة النقل في القبلات.
3: بربي بربي بربي بربي، عدي لي الميساج نتاعي، هذا الوزير الصحة الفرجاني، عديت في مستوصف تابع تونس على حاجة إرجانت، يبعثوني باش نعمل راديو إرجان، نمشي للرابطة يقولوا لي لا يا مدام ماكش تابعنا، راهو هذا نحكي من أبريل، امشي للقصاب. مشيت للقصاب هر ونص، بعد يكلموني البارح يقولوا لي لا يا مدام راك ماكش تابعتنا، اجهز ورقتك وارجع للرابطة. رجعت للرابطة قالوا لي لا يا مدام هذا ما نجموش نقبلوها، خاطر احنا نقبلوا المستوصفات كذا وكذا وكذا وكذا، وما سمع. قلت لهم راهي المنطقه خلينا فيها تبع ولايه تونس. قال لي ما عندناش يا مدام. بعد ذلك خزر لي قال لي الورقه هذه نورمالمون يعطيها طب اختصاص. قلت له احنا عندنا طب القلب والواحد من المستوصف حاطين طب، علاش؟ واذا كان الورقه هذيك يصحوا فيها الطب العام وما تمشيش وما عندها حتى قيمه، علاش يعملوا فيها الورقه؟ علاش انا من ابريل التوا مانيش منجم نعدي وناخد ويه، خاطر ما نجمتش نعمل تصويره.
4: أنا نعطيه في الإحصائيات بتاع الحوادث وبتاع المرور وقديش وكيفاش وكه ونسب وكه، لكن المصيبة فينا فما أولياء يشريوا لأولادهم تلقى صغير في العمر 13 14 15 معناتها 16 تعمل مراهقة، يعطي شغل في موتورات، والله علاش ما عاملين؟ يا أبو يا أم تعرفوا تخموا، ردوا بالكم على صغاركم، راهي أمانة، راهي أمانة، وراهي كل مش لعبة، راهو تاخذونهم فيها ماهيش لعبة. السلام عليكم.
0: صندوق عجب.

0: العشرة سبعة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. خلتنا لساعتنا الأخيرة، ساعتنا السادسة، نديها مع أركان بن فضل ناس ما في توتوبسيون، وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون. واليوم باش تكون موجودة بحضرنا الدكتورة يسرى الجملي، أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية. نجيو للموزيكا، شدني غنيها رشيدة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد

0: Suisse Ritonsi, UBCI, Votre Voyage, Coopération Monégasque en Tunisie, Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
1: Rolly, manelkaj promo à la resto.
2: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kul. من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي بعشرة الف وتسعمية في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. المحكمة الابتدائية بجابس تقضي أمس بسجن مدة 6 أشهر في حق القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، كما قضت بسنة سجنا في حق علي اللافي المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري، وبعامين سجنا في حق مسؤول سابق بديوانه. وتتعلق القضية بمحاولة اجتياز الحدود الترابية خلسة وحيازة عملة مجهولة المصدر. وأذكر أن المحكمة الابتدائية بجابس كانت قضت بالسجن مدة 3 سنوات لمحمد بن سالم، كما حكمت بالسجن مدة 2 لأحمد العماري وعلي اللافي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بن عروس المخصصة لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. والشركة تفيد في بلاغ صادر عنها أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام 1 و24 من مايو، والاثنين 25 والثلاثاء 26 من الشهر ذاته بصفة استثنائية. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو الجاري، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن اليوم عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد. ورئيس المنظمة ياسين جويعة يقول في تصريح لموزايكا إن التظاهرة تعد نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم بناء مشاريعهم، وتعد خطوة من الفكرة إلى الإنجاز وتسجيل أول رقم معاملات لهم، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من المشروع سيتم الانطلاق في إنجازها منتصف أوت المقبل على مدى 8 أشهر تشمل 100 شاب مبادر.
5: المبادرة هذه الثانية عملناها تبارك الله هنا بيو يعني كومباني حوالي 50 يعني صاحب فكرة مشروع ودخلوا للسوق. السنة الهدف متاعنا هي مرافقة 100 شاب وشاب من جميع الولايات. دونك اليوم بدأت أول سيليول دانفورماسيون في تونس العاصمة، بعد العيد عنا صفاقس وعنا سوسة، تلقينا حوالي 730 يعني شخص يحب يشارك في الباركور هذا اللي هو أم بروسيس على 8 شهور يبدأ من الفكرة إلى الولوج للأسواق. أكثر من فورماسيون كوتشينغ فورماسيون اليوم كيف كيف ولوج للتمويل. تعرف المنظمة اليوم عندها يعني علاقات كبيرة سواء مع البنوك العمومية البنوك الخاصة، اليوم برامج الدعم يعني موجودة على ذمة الشباب سواء رائدات سواء البي تي اس سواء البي اف بي ام او سواء فما جهات منحة اليوم قاعدة تحط في دي بروغرام في الشباب، احنا مش نكونها مثل الوصل.
4: في الشأن الدولي، بحرية الحرس الثوري تعلن عن عبور أكثر من 20 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. من جهتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت تقارير من مصادر مختلفة عن نشاط مشبوه في خليج عدن. والهيئة تقول أن هناك عدة تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن، مضيفة أنها رصدت قاربا كبيرا مزودا بمحركين يحمل سلالم وأسلحة. وسائل الإعلام الرسمية تذكر اليوم أن الشرطة التركية ألقت القبض على 13 شخصا في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر العام 2023 لحزب الشعب الجمهورية وهو الحزب المعارض الرئيسي، وذلك بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بإقالة زعيم الحزب أوزغور أوزال لتشتعل أزمة سياسية. وألغت محكمة سناف تركيا الخميس نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 11 دقيقة، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. فقرتنا الجاية باش تكون بعد كونسلتاسيون مع الدكتورة يسرى الجملي، أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية، باش تحكي لنا اليوم على التروماتيزم. إنسان شاف حاجة وإلا عاش حاجة أقعد تروماتيزي، حاجة مقلقته، وإلا ساعات يرى حاجة معناها حتى نبجي أي حاجة تفكروا بكل الشيء اللي راه واللي عاشه يقعد قاعد متقلق. باش تفهمنا اليوم علاش يجي هذايا التروماتيزم، وبتعطينا زادة حتى الحلول كيفاش الانسان نجم يعاون روحه باش يخرج من حاجه اللي كيما هكا. اش قلنا احنا؟ قلنا 11 و12 دقيقه. يلا خلطنا الموعدنا مع اركي بالفضل اكسبير اوتوموبيل جاموتو تونيزي، نسمعوه توا في توتوبسيون.
2: شالي ليكس الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: توتوبسيون مع اركان.
1: يصبح النور، يصبح الخير، اهلا اهلا وسهلا بركان.
3: ميرا نهارك زين.
1: نهارك اسعد ليا. ما عرفتش تحكي لنا اليوم
3: باش نحكيوا على الكلاسمون دي فونت حتاكشي الاخر شهر افريل في تونس.
1: يخص شنو؟
3: شنو تبيع السيارات؟ كل الماركات شنو تبيع اكثر شنو تبيع اقل؟ التونسي شنو استهلك ميرا؟
1: ايوه،
3: شنو هو الكراهب اللي تبيعه وشنو الماركات اللي تبيعه؟
1: أي.
3: كيا وبوديوم تسابق وتلاحق بين كيا ويونداي، ديما البوديوم كوري إلى حد الآن العوام الأخرى الكل. كيا باعت 2091 سيارة، يونداي باعت 2042 سيارة، أقل من 50 سيارة بيناتهم، ومنافسة بين شهر وشهر. كل مرة عنا شكون في البوديوم. إيسوزو ميرا ثالثة في البوديوم، رينا عمليه واللي شيف خطاع إيسوزو مهمين ومهمين جدا. الكهرباء اللي حبوها توينسا، الكهرباء متاع الإنسان الخدام، البيكاب اللي تعمل عليه روبوست. تخوزيام البوديوم 1847 سيارة. كاتخيام البوديوم حاجة الحقيقة اتفرح، سيتخوين لغتوغ ميرا. بعد أعوام سيتروين ما فماش، رينا استفيم عودة عملت لغولونس تاع سيتروين في تونس، وصلنا ل 1365 سيارة في الأربع شهور الأولانيين متاع عام السنة، وسيتخوين كاتخيام وبوديوم. غنو ميرا 1248 سيارة، هي الخامسة في البوديوم. الحقيقة شيء منتظر، غنو رجعت من عام ناول في الاستاتيستيك بطريقة مهمة مهمة جدا. بعد غنو نلقاو تويوتا 1188 سيارة، رقم مهم جدا فيكو تويوتا عندها كان لي اس يو في، ما عندهاش كراهب اونتري دغام ولا كراهب معناها رخاص اونتري غيومي، سي دي اس يو في، سي دي فواتور هيبريد، دونك يتسمى شيفر قوي برشا. والتونسي حب تويوتا وقاعد يستهلك في تويوتا. بيجو 1161 سيارة، شيري 1119 سيارة، أرقام مهمة جدا لشيري. ونتنبؤ من هنا لآخر العام باش نراو دي شيفر مهمين برشا لشيري سورتو باللي موديل الجدد نتاعها. سوزوكي 915 سيارة، فيات 776 سيارة، هذوما أكثر 10 ماركات تبيعوا ميرا. نشوفوا لي موديل لي بلو فوندو. دي ماكس إيسوزو سامبل كابين 1375 سيارة، معناها اليوم ما عادش عندنا هاك الميني سيتادين، يا ما باش تكون لنا يا بيكانتو يا غران إيديس، لا اليوم عندنا الإيسوزو دي ماكس هو أكثر كهرباء تبعت 1375 سيارة. بيكانتو 1169 سيارة، بيرلانغوفان 1012 سيارة، بيكانتو الشعبية 666 سيارة، غران إيديس بوبولير 636 سيارة، رونو كويت بوبولير 605 سيارات. شي يعمل كيف؟
1: اي ما شاء الله.
3: الحقيقة معناها فما ديناميك كبيرة في السوق، فما برشا كراهب جديدة قاعدة تتباع، وهذا مطلوب جدا باش تقعد ديما لفلوت ناسيونال نظيفة، لفلوت ناسيونال ما تلوثش برشا، لفلوت ناسيونال ما تاكلش برشا محروقات، وزادة الفلوت ناسيونال ما تاكلش برشا بيس دو روشانج، على خاطر لي بيس دو روشانج اي لي بنو غوبريزونت معناها دي بودجي كبار اون كونسومابل بالنسبة للكراهب وبالنسبة للشاحنات وبالنسبة للماتيريال رولون اللي موجود في تونس كامل. لي زيماتريكولاسيون شنو استعمالهم ميرا؟ الاستعمال الشخصي 11429 سيارة، 6276 سيارة أخرين استعمال معناها ينجم يكون شخصي كما ينجم يكون تجاري. لوكاسيون دو فواتور سيارات اللي محطوطة للكري 2960 إيماتريكولاسيون، السيارات الإدارية ميرا 471 سيارة برشا الحقيقة. احنا نحبوا السيارات الإدارية تنقص ولي بودجي نتاع السيارات الإدارية لازمها الحقيقة تنقص شوية، ولازم شوية اوبتيميزاسيون زيادة في البارك رولون نتاع السيارات الإدارية. قاعدين راهو في كراهب، قاعدين يمشيو في الكياس اللي حتى كان جيت نتاع مواطن ما تاخوش لا فيزيت تكنيك، معناها سيارات مهترئة. دونك مش الحل في شارين برشا كراهب جديدة ديما وبرشا كراهب يتكسروا، لا لازم اوبتيميزاسيون شوية في البوان هذايا. لي تاكسي 399 تاكسي. بالنسبه لي زيماتريكولاسيون هذوما ميرا، فما ليزينغ، فما سيارات اللي ماليهم ماخذينهم، معناها ليزينغ ولا بنك نقولوا احنا، والا سيارات اللي ماخذينهم ماليهم معناها او كونطون. السيارات اللي على ملك ليزينغات والبنوك 11694 سياره، وسيارات اللي ماخذينهم ماليهم معناها او كونطون 9841 سيارة.
1: أيوة.
3: برشا كراهب في تونس قاعدين يمشيوا مع المؤسسات المالية. قل قائل سي ألغمان ولا لا، سي ان ديبا، ما أناش نقول لك في العالم الكل فينومين موجود، وفي الاوبتيميزاسيون فينانسيير وفيسكال راهو ديما شركات وحتى الأشخاص ياخذوا سياراتهم معناها بقروضات سواء بنكية وإلا معناها تكون على الإيجار المالي ليزينغ، وهذا شيء طبيعي وعادي وموجود معناها في الأسواق العالمية الكل.
1: يعطيك ألف صحة، كاين معلومات مهمة، نتقابلوا غدوة إن شاء الله.
3: غدوة إن شاء الله. أيوة. ونحكيوا على سيارة كهربائية ما فجتش لتونس، نحبوا أجي برشا ناس يحبوا الماركة ذي، غدوة نحكيوا عليها إن شاء
1: أوكي.
3: الله.
1: أوكي يلا نرجعوا لكم. توت أوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شيلي ليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحداش 31 دقيقة رجعنا لكم، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكند. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون. كونسلتاسيون.
1: وظيفتنا ومنورة الدنيا هي الدكتورة يسرى الجملي، أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا بك أميرة،
1: نورتنا.
2: عايش كيف أفضل.
1: اليوم باش نحكيو على التروماتيزم، الحدث الصادم يتسمى بالعربية، يعني إنسان يعيش حدث يقعد مصدوم، وإلا يقعد معناها وين يرى حاجة تشبه ولا تفكروا بك الحدث هذيك، يعاود يعيش بخيسك معناها في جسمه نفس الحالة اللي عاشها فك اللحظة هذيك اللي عاش فيها التروماتيزم. هو شنو ساعة أول حاجة الحدث الصادم؟ خلينا نفهموه معناها التروماتيزم شنو هو، كيفاش نعرفوا، كيفاش يعرف روحه واحد تروماتيزي؟
2: هو ديجا يعطيك صحة، يلزم نفرقوا بين الحدث وبين تروما. اللي كل تحكي تروما، هو مش اي حدث ينجم يسبب لنا تروماتيزم. هو ثم تعريف جابور ماتي يقول لك مش اللي صار لك، هو التجربه اللي عشتها انت الانسانيه فيك انت استجابه للحدث الصادم. وهذا يعتمد على برشا حاجات، نوعيه الحدث في حد ذاته، التجربة اللي انت عشتها. مثلا شنعطي مثال، كي تتفجر قنبلة في تجمع مثلا، الحدث هو تفجير قنبلة، تجربة، ثم شكون اللي بحذيها، ثم شكون اللي بعيد راه من بعيد، وثم شكون اسمع الصوت. دونك كلنا ما عشناش نفس التجربة بنفس الطريقة. والتأثير متاعه، ثم شكون قريب ينجم يكون أثر على الجسد متاعه على أقارب، ثم شكون بعيد. دونك ما عشناش كلنا نفس التأثير. الحدث زي ده مش بشرطي انا عشته، نجم سمعته، نجم تحكي لي، نجم تفرجت فيه في فيلم يأثر فيا ويعطيني انتخوما. وهذا يعود البرشة عوامل، عمري وقت تعرضت الحدث الصادم، الدفاعات متاعي وتكوين شخصيتي، هل انا عندي تاريخ مصدمات، هل عندي علاقات اجتماعية بها والبيئة اللي انت ربيت فيها داعمة ولا. والحدث باش يكون صادم لازم يكون تجاوز ثلاثة دفاعات نفسية عنا. اول حاجة هدد احساسنا بالامان، السيكوريتي. ثاني حاجة ما كانش بريفيزيبل، غير متوقع،
1: حاجة فجأة
2: فوالا. وثالث حاجة اللي هو يعطيني احساس باللانجستيس، ما يتمشيش مع القيم متاعي، المورال متاعي، كيما اللي تعرضوا للتحرش والاغتصاب الجنسي ما يفهموش علاش سالي. دونك ذوما الكل كي جيب باش نفهموا تروما، يلزمنا نفهم ذوما الكل العوامل تكون موجوده باش نجموا نحكيوا على التروما. لان 90% منا باش تعرضوا في يوم ما لاحداث صادمه، فما شكون تعرضوا لست احداث اربع احداث، لكن اقل من 8% منا باش يعملوا غيالمون ان ايتا دو ستريس بوست تروماتيك تروماتيزم. هذاك علاش لازمنا نفرقوا.
1: هذوما هما العوارض معناها نتاعو التروماتيزم،
2: هذوما الشروط باش يكون عندنا تروماتيزم.
1: العوارض شنو معناها، شنو كيفاش عبد يقول انا يمكن فينالمون جو سوي تروماتيزي من حاجه صارت لي معناها؟
2: جوستومون العوارض هما اربعه، دي روجيستر اربعه مهمين. اول حاجه التكرار، معناتها وين قاعد الذكرى تجيني تطفل عليا، نسميوها الذكرى الاقتحاميه، يا اما في شكل كوابيس يا اما في شكل دي فلاش باك، والا ساعات كيصير نسميه نحن للمحافظات، نسمع الصوت اللي سمعته وقتها، نجم انا وقتها في حادث اغتصاب نسمع في صوت الحشيش ولا صوت عصافر، نجم صوت العصافر يفكرني اللي شميته وقتها مثلا اللي صارت كيما الحادث نتاع القنبله، ولي اي ريحه نتاع حاجه تشبه قنبله تقلقوا. دونك هذوما لي ستيمولاتور يجيو يحفزوا ما يسمى بالميموار تروماتيك، ذاكره الصدمه، اللي هي ذاكره ماهيش كيما الذاكره العاديه نتاعنا، وتنفسروا بعد الفرق بيناتهم. دونك الانسان يعاود يعيش التجربه تو كانه ماشينا غومونتي لو طون، رجع يعيشها اليدونتيك تو كيما عاش التجربه وقت اللي صار الحدث الصادم بجميع الانفعالات، كان قلبه دق، كان خاف، يعاود يعيشهم. دونك هذا اسمه التكرار والتطفل. ثم لي كوندوي ديفيتمون، التجنب، يولي المريض يتجنب اي حاجه تفكره، مثلا القدر اللي عليها من الاكسيدون في الكهرباء، ما عادش في الكهرباء، هو ماشي من المروج البن عروس يولي يدور ثنيا، يدور من غادي
1: اي، وهذا باش يقول لك ما عادش نسوق،
2: ما عادش نمشي من ثنيا هذيك فوالا. ثم زيد يولي عنده ما يسمى لي كوندوي ديسوسيون، معناتها ساعات المريض تلمو الحدث اللي صار ياسر مؤلم ويفوق قدراته على انه يستوعبه، ونقول نحن لانتيغري، يولي يحاول يعتمد اليات يقول نحن تفسخ له مخه، يا اما باستعمال المواد المخدره. ديجا نقولوا 90% من مدمنين المواد المخدره هما ناس تعرضوا للصدمات
1: بالحق.
2: واحنا في علاج الادمان ديما نرجع نشوفوا صدمه الطفوله، لانه ديما الادمان نقولوا نحن كالغصن اللي تحته برشا دي غاسين لازمك تلوج عليهم. دايا باش نعطيك ارقام، التعرض لستة صدمات في الطفولة فما أكثر، معناتها هو مسؤول بنسبة 1090% مقارنة بالناس العاديين. أنا نولي مدمنين 1260% أن نعملوا عملية انتحار، 160% أنه نمرضوا بالسكر وإلا نسمنوا، 240% اضطراب القلب. دونك الأحداث الصادمة ذي تأثر فينا وتنجم ما تكون مسؤولة على كوندويت أنستيزيون هذوما، ولي يخر ريسك، ولي سوق متهور، يسكسبوز أو دونجي، وذوما ثم فسرهم كي نحكيو بعد كيفاش تصير الميموار تروماتي.
1: باهي، فما حاجات معناها ساعات لاحظوهم ما يتفهموش، مثلا صارت القضية الأخرى هكا في إسبانيا، اغتصاب طفلة هذيا معناها من مجموعة متاع شبان، وقت اللي صدر الحكم كان الحكم ظهر معناها كان حاجة سامبوليك، عليه خاطر كي شافوا الفيديو يلقاو الطفلة ما دفعتش على روحها، ففما شكون يقول هي راضية هي قابلة، وكي معناها تصير حاجات كيما هكا ساعات كي تغزر معناها الكومبورتمون تصرف متاع الشخص الضحية تحسوا كأنه إلي كونسونتون معناها كأنه معادي كأنه ما صار حتى شيء، هو غير ما معناها قابل وإلا شنو اللي يصير دكتورة؟
2: اللي يصير زمنا نفهمه نحن الإنسان في طبيعي كيفاش يصير، نحن في مخنا عنا ثلاثة مخاخ، عنا المخ البدائي متاعنا الهدف متاعه ينظم عمل الدماغ، وردود الأفعال اللي الدفاع متاعنا للبقاء للكمبورتمون دو سورفي اللي هما يا الهرب يا المقاومة يا التجمد. عنا المخ اللي فوق شوية ما مليان جهاز الحوفي هذا مهم برشا، اللي يتكون شنو من المهاد تلاموس من لوزة دماغية لاميجدال والحوصين اللي هو مركز الذكريات والسوفنير وطبعا نحكي عليه في الميموار تروماتيك. وعنا السيرفو النامي المتطور اللي يخص البشر الإنسان ما يزن به الله، هو نيو كورتكس اللي هو مسؤول على المنطقة على التفكير، يتحكم في الانفعالات ويثبطها. يصير لها انفورماسيون شو يصير؟ سي الميهات ينظمها في شكل قصه ويبعثها من شيره للمخ باش يحللها ويناليزيها، ومن شيره يبعثها للوزه الدماغيه باش هي تثبت في الدونجيروزيتي الخطر استنادا للذكريات المخزنه في الحصين، وبناء على ذلك تتصرف. يصير خطر كبير مخنا بدنا ربي سبحانه مش قد سنة المخ لين يخمم ويوزن ليه ما هو أخذ القرار كنا احنا مشينا. دونك يتبلوك المهاد يتبلوك المخ وتولي اللوزة الدماغية هي تاخذ كونترول. اللوزة الدماغية كالعادة تثبت مع الحسين باش تفهم دونجرو أو با، وتبعث أمر للمخ البدائي باش يتصرف. كان الخطر قريب فأنا يبش نقاوم يبش نهرب، كان الخطر قوي علي عندي الحل البدائي اللي هو آلية دفاعية قديمة هو التجمد.
1: هذيك عليه ترى الناس ترى مثلا فالناس معناها الشخص اللي يتعرض له العنف هذا يقول لك راهو ما عملت حتى ردة فعل، حسيت روحي كاني معني عبد لوت فيبس ولا كيفي.
2: تتفيه على خاطر اول حاجه رحنا فصلنا المخ باش يخمم ويفكر، دونك هي ما عادش تخمم باش تفكر باش تطلب المساعده. ثاني حاجه هي توا في حاله نتاع تجمد ما تنجمش تتصرف، وهون يجي حاجه اخرى لانه اللوزه قاعده تشعل تحب ردة فعل من المخ من البدن، البدن ما جاوبش تبدا تشعل كيسون الدلاغ مش طلع الكورتيزول اللي هو توكسيك للمخ، طلع الادرينالين توكسيك للقلب ونجم نموتوا من الخوف. سي المخ يزمو يدافع على روحه يفرز لوندورفين اللي هي هرمونات باش تعطي تبنج تزيد تبنج وتبنج اللوزه باش هي اللوزه تبعد باش سينو باش تقتلي البدن وتضرني.
1: يعني كاينها هي الحاله هذه اللي كيما قلت انت الانسان يولي معناه كانو جامد ما عادش يتحرك، هي الحل اللي يلقاه المخ
2: هو التجمد. هو اللي صار كي تجاوزنا الخطا لك المخ شنو باش يعمل زيد؟ المخ باش يعطيك توا لا ديسوسياسيون اللي هو التفكك الصدمي،
1: يفصلك
2: المريضه كي
1: على الواقع.
2: فوالا المريضه تتفرج في السين من بعيد ما تخصهاش هذيك على شيء في الحافه، قالك عينيه تخزرها كبير مش تخزر لهم، هي ديجا تتفرج في السين من بعيد. يقولك الاحساس، يقولك الاحساس دي رياليزاسيون مش انا مش بد
1: من شغل كل شيء هذايا يصير،
2: وتنفصل تنفصل عن مشاعرها وعن مبدنها، وهذه لا ديسوسياسيون تروماتيك اللي هذه للاسف اذا كان الضحيه تتعرض سورتو ضحايا العنف المنزلي والا ضحايا التحرش والانسست يتعرضوا بصفه متكرره يوليو يفقدوا هالقدره على التعبير. دونك يبدا طفل صغير يبدا يظهر كانه ديبيل ما يشاركش منزوي وما يفهموش العباد، دونك ساعات العالم تفهمش، دونك تولي الا سيد لو ستيمولي تولي يزيد يتعرض للعنف اكثر. يتعرض للعنف المدرسي لارسيلمون، الضحيه فيكتيم دو فيولونس تجي تحكي تقول ضربني فشخني بتريحة، اما تحكي تقول كاينه كليت كعبه جاتو ولا خرجت تحوس،
1: تحكي فيها بالطريقه اللي تحكي بها عاديه معناها كي تحكي لك تقول لك راه شقيت كيس مثلا
2: ما صار شيء. دونك المحيط نتاعها نحن عندنا دي نورون ميغوار، انا نحس بك اميره كي تحكي لي حكايه لانه انت تحكي مشاعرك يتعديوا لي وانا نتفاعل معاك. ما تنجمش انت تحكي لي حدا صادم وانت منفصله وانا باش نكون معاك متجاوبه. دونك ينفصل وذاك على 83% من الضحايا نتاع العنف المنزلي والتحرش الجنسي ما يحصلوش على المساعدة، يمشيوا المركز يشكيوا ما صادقهم حتى حد، يمشيوا حتى كي بيعملوا توا لي كور دو سنسيبيزاسيون لي جوج برشا يقول كنا يا جاتني فيكتيم وقت تحكي لي على رجلها يضرب فيه وانا كي هي تحكي ما حسيت حاجه
1: دونك الحكم
2: كان مخفض ولا
1: فهمت.
2: دونك يلزمنا نفهم ذيك ردة فعل طبيعي راهي ماهيش هي موافقه كي الفيكتيم ما تقولش ليه وتبدا مبنجه، راهي ماهيش موافقه، راهي في ردة فعل طبيعيه لحدث غير طبيعي
1: لحدث غير طبيعي
2: وفوق قدراتها. دونك لازمنا ناخذ هذا ان كونسيديراسيون. جي الذكرى العاطفيه واللي هي اكثر حاجه تقلق لا ميموار تروماتيك. قلناش نحن المخ فصل لاميجدال، نحن عاده كي نعيشوا حدث الحدث على نسيل حسين يرشي فيه نظمه يبعثه للمخ يتم تكوينه في شكل سوفني قصه عندها بدايه ونهايه. سي سكون ابل لا ميموار اوتوبيوغرافيك، الذكرى السرديه اللي هي ايفولوتيف تتطور حسب عمرنا. القصه نحكيها اليوم ومش كي نحكيها بعد 10 سنين كنجيبش نحكيها، نعرف ان نجبد حدث من الماضي. كي يصير التروما لاميجدال هي اللوزه مركز المشاعر اللي تهتم خاصه بالخوف كينها منفصله على الجسد. دونك المشاعر والاحاسيس شو قدوا مخزنين فيها من غير ما يتم تنظيمهم في سياق قصه تروى. دونك شو يصير اللوزه كي باش تحكي كي باش تركز باش تخزن الذكر باش تخزنها في ذاك الشكل للاحاسيس اللي حسيتهم اي لي بيرسيبسيون لي سونساسيون الصوت وقتها الدنيا ظلمه ولا لا وماهيش تخزنه في سياق معناتها قصه تتجبد. دونك كاين وانا عندي بازل نفرط ماهوش راكب نقولوا مجاز الذكرى وتجي وقت ما يظهر لها ما تمش وقت انا نخمم باش نجبد الماضي وكتجي تجي كاينها حاضر كاينها قاعده نعيش فيها انا توا. كيما قلنا يا اما تجي وحده تقتحمني اما سمعت صوت يا اما
1: شميت ريحه حاجه لون ريتو
2: اللي دولوغوز. علاش؟ خاطر الضحيه تعيشها توا الي دونتيك وفوق من هذا ليزي عاشت الحدث الصادم عشته وتألمت والذاكرة تروماتيك كل مرة تعود تعيشها على ليدونتي
1: تعود ترجع لها
2: فعلا
1: به التو شيء هذي خطر. هل نجم نخرج منه إنسان عاش معناها حدث صادم كما هكا ينجم يخرج منه ينجم يبرى؟
2: أكيد
1: فما معناها اليوم هكا دي تكنيك وكل
2: بيان شو أي؟ هو أول حاجة يلزم يفهم اللي هو مريض ومستحق العلاج.
1: أيوة.
2: واللي التصرفات اللي باش تنتج من بعد خاطر بعد شويه ديما ايبر فيجيلون ما تقلق هذيك كل ساعات عندهم سنتيمون دو كولبابيتي يخلي الناس تستغلهم لانه ديما يعيش بالاحساس لاني ما تصرفتش ما دافعتش
1: على روحي.
2: دونك اول حاجه يفهم اي سلوكات خاطر خليهم بعد هما شكون هذوما لي فيكتيم البين لي بيرفير نارسيسيك هما عايشين كولبابيتي اكستريم الاخرين عندهم دي رادار كابتيو دونك يستغلهم. اول حاجه الوعي ديما علاج اي مرض نفسي ولا اي مرض مهما كان هو الوعي بالشيء. ثاني حاجه عندنا طرق مختلفه. اول حاجة شي يصير وقت الصدمة صدمة قدراتي على الكلام تتقص والمريض ما نجمش يحكي اش فيها ما فيها بس كان انا نولي نكتب نفرغ التفريغ بالكتيبة يعاون برشا. ثم زيدا نحكي برشا على اليوغا والتأمل تسكي استرخاء يرتح شوية لاميجدال ويكلمها. ثم زيدا المسرح وتسكي تعبير بالجسد نعبر بالجسد متاعي. ثم تونت عديو لتكنيك تيرابوتيك متابعين لبسيكات. عنا العلاج السلوكي المعرفي اني صلح الافكار المغلوطه اللي انا مانيش كوبابل كالاحساس بالخزي والعار والحشمه راهو هذيك ماهوش ذنبي انا انا في الموقف هذيك ما كنتش نتصرف كينا كيكا. نصلحوا المفاهيم المغلوطه نصلحوا بعض السلوكات مثلا كان هو سالو اكسيدون في ثنيه هذيك ما عادش يحب يسوق نرجعوه بشويه تدريجيا نعرضوا الوضعيه اللي هو يخاف منها لين بشويه يسترجع حياته الطبيعيه. وثم لويم دايغ اللي هي التكنيك يسر تاير. وعلاش هي بها لويم دايغ؟ لان نحن الضحايا الصدمه كي نجيو نعملوا لهم اي غام شنو نلقاو؟ نلقاو عندهم الحسين مسؤول على الذكريات الاكتيفيتي غدوي ناقصه غدويت النشاط الجبهي ناقص وكاللوزه دماغيه تخدم برشا برشا هذوما نقيدوهم عن داكورتو. وكي نجيو نعطيوه يتنعرضوا لحدث صادم مثلا كان جندي ونوريه دي تروما نلقاو في الاكتيفاسيون اللي لاميجدال هي تشعل ميموار اوتوبيوغرافيك ما تشعلش. لوم دايغ جيو شنو نعملو كيما التكنيك نتاع ليبنوز نمشي صوابع قدامه من اليمين لليسار نطلب منه تفكر الحدث الصادم. التكنيك هذيا تشبه التكنيك اللي تصير وقت نحن راقدين في النوم العميق البارادوكسال مخنا وقتها يعمل تري دي زانفورماسيون ونحيلهم شحنه العاطفيه في شنو تبدا علينا ماشيه جايه هكا وهكا وننظم الافكار نحن باش نعاودو اون فارو برودوي خسا مي في الكابينة
1: ما نجيو للحدث هذاك اللي صار وتتنحى منه اللي كما قلت انت الشحنه العاطفيه ما عادش فما مشاعر اللي هي فعلا. تفكرك به ولا
2: لا سي بي كومبليكي سامسي فيلم نتفرجوا فيه ما عادش نعيشوا بنفس الالم. هي ذكرى صارت في حياتي موجوده لكنها تنتمي للماضي ليس الحاضر، لانه من مرض تروماتيك الحاضر والماضي يدمجوا مع بعضهم عادش ولي حد فاصل وميدايش. دونك نعاود ننظمها، هي سي تان سوفنير تو لي ستان سوفنير اللي انا نجم نحكي في بارتي دو مون ايفولوسيون وما عادش يوجعني. وعلاش سي بروفي سانتيفيكمون حتى كنجيو من بعد نعملوا لي ار ام من بعد لو ام دي ار
1: لقاو فما حاجه تبدلت
2: لقاو رجعت الميموار تو أيوة. تخدم الميموار تروماتيك نقص
1: يحيى العلم
2: الحمد لله
1: والله والله يحيى العلم ويحيى المعرفة. نشكرك برشا برشا برشا الدكتورة يسرى الجملي إخصائية في الأمراض النفسية والعصبية، نورتنا دكتورة يعطيك ألف صحة.
2: عايشك ربي يحفظك
1: يا عايشك. يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون بحال خير ويكند.

11 و54 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. أحلى وقت وأحلى صبحية نعديوها مع مستمعينا. كل الفريق يسلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ ومعدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، سيف الدين المير زميلنا من قسم الأخبار، سكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الأستاذ حسين لاكرم كان حاضر معنا في نقطة قانونية، أمير العسكري سمعناها في نيوتري بلوس، أركان بالفضل سمعناها في توتوبسيون، وكانت حاضرة اليوم بحثنا في كونسلتاسيون الدكتورة يسر الجملي أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية. أنا أقول لكم أقعدوا معنا على الأولى مزيكة فام شوي آخر نجوم مع زميلتنا سامية الحامي زميلنا نوفل الورتاني. يلا غدوة صباح نتقابلوا 6 تاع صباح كالعادة والعويد، صباح الخير ويكاند على الأولى مزيكة فام.

0: guys.
1: Mosaïk FM, الأولى في تونس.
2: في كارفور وكارفور ماركت وحتى الـ 24 ماي ديودوران ليلا سوبريم لو سبراي ب 200 مللتر

0: ton pot de crème hors de prix ou casser ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 25 سنة في حق شاب حول وجهة امرأة مريضة بالقرب من أحد مستشفيات العاصمة وسلبها أمتعتها باستعمال سلاح أبيض. ووجه دائرة الاتهام إلى المظنون فيه تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة. وزارة الصحة تفيد بأن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وتحسين فرص العلاج، وهي خطوة جديدة نحو صحة أكثر عدلا وأكثر قربا وأكثر إنسانية وفق نص البلاغ. في الشأن الدولي، ارتقاء 3 شهداء في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة التوام شمالي مدينة غزة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق بأن سيارات الإسعاف شرعت في نقل عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. وسائل إعلام رسمية تفيد بأن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف التقى مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وعقد منير أيضا اجتماعات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بحضور وزير الخارجية عباس عرقشي. مصدر مطلع يقول أن إجراءات مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ستستغرق سنوات ولا علاقة لها بحرب إيران، وذلك بعد أن أشار مسؤول أمريكي كبير إلى تعليق مؤقت للمبيعات بسبب الحاجة لأسلحة كافية للصراع. وتنتظر تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة ذكرت وكالة رويترز أن قيمتها قد تصل إلى 14 مليار دولار. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب، والحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و30 درجة ما عدا بمناطق أقصى الشمال وفي حدود 23 درجة، وتصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و34 درجة بالجنوب الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ونوفل الورتاني وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس نجوم من الصناعي المريساتي مع نوفل الورتاني وسامي الحامي.
3: نص نهار وثلاثة دقائق، عسلم ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس موزايك فام. انتوا لساعتين يتجدد الموعد الأسبوعي مع الأخبار الفنية، أن غونديفو كما كل نهار سبت. مرحبا نوفل.
4: عسلم مسامي، إيش نحوالك؟
3: الحمد لله،
4: ميرسي بوكو. دونك مرحبا بك في نجوم.
3: برشا موسيقى اليوم تستنى فينا في نجوم، ساعتين من زمان
4: من ربيع الموسيقيين ينشطوا برشا، وفي الخريف المسرحيين ينشطوا برك، كل واحد والستيل نتاعو الموسم نتاعو.
3: ولكن اللي جينا في ساعتنا الاولى عندها مده غايب علينا كمام، الفنانه دره الفورتي ترجع لنا بجديد مفرغ قلبي، ونتصور عندها برشا ما تحكي لنا في ساعتنا الاولى.
4: مرحبا مرحبا بدره الفورتي، صوتها ممتاز وحفلاتها ممتازه، باش نستمتع معها.
3: ساعة ثانية يكون بحثنا فنان راب وبوب زيدا اللي هو جان جون، يجينا بأبي جديد كيف كيف، يجينا بغنية جديدة ما زلت كي هابطت على شين يوتيوب وعلى لي بلاتفورم ديكوت الكل. نستناوه بحفل أوركسترا اللي كنا شفناه في دقة، كان حفل ممتاز لقى دي غوتور إيجابيين، وإن شاء الله على شلير وفي كارتاج 2026 مش يجاوب نفس ساعة ثانية نوفل، مش يكون موجود ولا
4: واضح. معناتها جنجون ما يظهرش برشا زاده في حواراته، عنده جمهور كبير، معناتها عنده سنوات توا يبدع

0: عب أغني.
1: زوروني كل سنة مرة من عام العام جنو نجي بحذنا وميرسي نقولوا على الكونفيانس خاطر كل مرة جينا بجديد هنا على موزايك اف ام بصفة حصرية. كيف كيف شوية خلينا نعطيكم تفاصيل ريم ويف سامر فيستيفال اللي باش يستناكم في قرقنا وهذا كل ما كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد معنا أشواق في الإخراج الرقمي معنا سارة زيدا ومروان في الإخراج. تو سويت نبداو مع الموزيكا I adore you رجعينا.

0: نجوم.
1: نص نهار وتسعة دقائق وزنا مكملين معكم في نجوم على موزايك فم. شوية خلتكم بحذنا الدرة الفورتي قبل هذايا نحكيو على فيستيفال بعنوان ريم سامر فيستيفال اللي استنيكم في نهايرين من زمان أيام 12 و13 جوان في قرقنا في جزيرة قرقنا في لوغرون أوتيل يستنى فيكم في دورة 10 وين باش تعيشوا تجربة موسيقية مفتوحة ومنفتحة على العالم الكل تجارب من تونس ومن العالم دي غزيدانس ارتستيك غيرو يستناوكم بين بوبو ثينا النابولي وبين جميل عرض اللي دار في عدد من المسارح التونسية تلقاوها في قرقنا كيف كيف لفليشا نيجرا جروب لابس نجيم وكيب كاملة تستناوكم في قرقنا زيدا من التركي فوزي شكيلي سيد جاز التونسي دي جينوس كومبوتا دي مانانا واتنو اللي هما يستناوكم فيهم مجموعة من الفنانين من تونس من الأمريك لاتين كيف كيف وعدد من بلدان العالم نهايرين من زمان تنجموا تعيشوا فيهم تجربة موسيقية اكسبسيونيل كما قلنا أيام 12 و13 جوان في لوغرون أوتيل قدرة الاستيعاب اللي بشكون في البلاصة هذه تقريبا 1500 شخص دونك نجموا تاخذوا ليتيكين تاعكم على eventi.tn تلقاو زادة في ريم 360 بروغرام عروض وأنشطة تعكس تراث قرقنا وثقافتها كان تحبوا تكتشفوا أكثر على قرقنا ما زلتوا ما مشيتوا لهاش نجموا تمشيوا تكتشفوها من خلال برشا موزيكا ريم سامر فيستيفال يستناكم أيامات 12 و13 جوان في جزيرة قرقنا ريمويف.

0: مازال مكملين معاكم في نجوم على موزيك فهم شوية آخر دور الفورتي تحكينا على جديدها فرغ قلبي حصريا على موزيك فهم رجعينا
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شرقي عندك أورانج

0: نفرغ قلبي دور الفورت يتوصل حتى النص نهار و14 دقيقه
1: غدرتني شوفت الاغنيه معايا
0: في خلينا نقولوا ساعه الكلمات ولا الحالي هما زياد جرج في الارانجمون مروان الزيدي بكل حظ نستقبلوها بحضنا وهي تجينا بجديد رغم اللي تغيب علينا اوقات دور الفورت مرحبا بيك على مزيك عايشك
2: وبيك سامسوم
1: عايشك والحاضرين معنا
2: في الاستوديو اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل مرحبا بيك
0: جيتنا بلوك هكا
2: فريش
0: وديما دورتي
1: فما سؤال واحنا نحضره قلت لها اسألنيه الفناني تونس كل وينك غايب أما بالحق مع الفنانين كيك حتى هكا ينشطوا شوي باش يعملوا برشا اغاني من بعد يشوفوها الدنيا ريخة يرخوا من بعد معناتها الاشكاليه في
0: الاستمراريه
1: كونتينيتي
2: لي بون انا مانيش غايبه انا حاضره يمكن بالانتاج غبت لكن في الحفلات
1: لا بيان سور حفلات
2: موجوده الحمد لله عامله وكانت عندي جوله ناجحه جدا في المهرجانات سواء كان معناها ناجحه سواء كان بالبرودوي والا بال يعني بالمضمون وبالجمهور الحمد لله يا ربي
1: لكن الانتاج احنا سؤالنا انت محبوبه والجمهور يجيك وما تطلعش برشا غاني معناتها
2: انا تعديت بظروف عائليه معناها وفاه بابا وامي وخويا الله يرحمهم
1: في عمي
2: والمعناها توفى دونك ماهيش سهله الحكايه باش اني كل مره نلم روحي ونعاود نتقوى ونعاود نلقى روحي سورتو فنيا مش سهله حتى تعرف انك باش ترجع
1: وانت فنانه انت قلت لي مثلا من الاذاعه من مزيك هنا معناتها من اللي بديت تجي برشا
2: من مفتتحين مزيك
1: اي تجي برشا المزيك ومزيك تحبك برشا انت حساسه عندك دقري حساسيه اكثر من العبيد
2: اي الاقراب اللي يقولوا لي بالرغم نظهر ياسر
1: قويه انك باش ترجع وتغني وكذا صعبت عليك هكي تذكر الناس الاقرب منك الله يرحمهم اي
2: صعيبه كمان
0: وخليني نقول الأهم أنه في كل مرة ترجع دورها أنه تلم كما قلت أنت القوة اللي ما زالت في وسطك وترجع من جديد جيتنا قلبك معبي وما تقوليش عنوين كهو
2: لا والله
0: كما أغلب الفنانين
2: أنا اللي قلبي على لساني بالحق معناها ما ياسر سامبل لأنه من كثرة مني واضحة وسامبل ساعات يقولك لي أسوبوان معناها واضحة ما قلبي مش معبي الغنية مستني أنا يمكن زيد الحاجة اللي تعطلني على الإنتاج بالحق صعيبة شوية في الاختيارات سيفغي نحب الكوميرسيال لكن نحب الكوميرسيال الحلو أبخيتو عندي مستوى ثقافي معناها موسيقي ما نجمش نهبط عليه معناها خدمت عملت غناية حلوين ما نحبش غناية متاع نهار ولا متاع سيزون وبعد تتعدى معناها نحب غناية كيما نسمعها السنة كيما نسمعها عام الجاي إن شاء الله العام اللي بعده غناية موجودة ديما ميوزيكالمون تكون مخدومة مليح كلمة
0: شنو اللي حبيته فيها شنو اللي
2: عجبني ياسر الميلودي متاعها محلاها مشرقة وكيفاش لحن شرقي لكن متونس
1: يعطي الصحة زياد جرج
2: زياد جرج بالحق
1: الكلمات كلمات حلوة على الأخر وريتمام مزيانين معناتها فيهم عادة تكويت عادة تبدأ كلي ما نفهمش في الموزيكا أما هذه تكويت
2: احنا كنا
1: تكويت وما عندكش وقت
2: معناها احنا تيم بالضبط هو انا هكيك رو ما عنديش وقت دي مزروبة دي مفهم حاجات
1: تكويت وذليت وقلبي ذليت انا نقول انت تغنيها
2: تبنيت لك ليه ما عشتوش لكن تبنيت بالحق تبنيتوا على الاخر ودايوغ احنا عملنا جروب تيم معناها نيو سونغ وانا ومروان وزياد قعدنا اسكو نمشيو في الرومانتيك اسكو نمشيو في الريتميك اسكو اش نعملوا بالضبط قعدنا بينخوذوا هيت خوذوا هيت وفي الاخر المستشار الفني اللي هو ولدي قال ماما اخدمها
1: استنى قالوا ماما معناتها من بعد باش نحكي هذيك خلينا نحكي ما دام حكيت ونفرغ قلبي هل انت طبيعتك كيك اللي معناتها كي قلبك يتعب على شخص تسكت تسكت تسكت وبعدين انفجرت مع تلم هي الغنية هكا
2: هي الغنية
1: خلنا نحكي مدى ما حكيت معناتها هي تحكي على شخص جوز اخو اخته بو بنته مرته معناتها سي بون سي بون عديت هي عاد ما تكثر لها شي جا خلنا نفرشوا
2: انا نقول
1: نحكي لتا دسبريم تاع الغنية
2: بالضبط لكن انا مانيش كيما ياسر الغنية انا نقول نفرق قلبي في كل لحظة وفي كل مرة اللي قلقني نقول هيلو طول في وجهه لكن نعدي نقول لك اما نعدي ونعدي هكا حتى اللي ما عادش نعدي
0: تتبناها الغنية كشخصية المرأة اللي نشوفوها هنا
2: اي هو كإنسان في كل كل حالات معناها راجل ولا امراه راهو واحد ساعات فما نوعيه اشخاص معناها ونفسيات اللي ياسر يكنزوا كل الستريس والتعب ويعديو يعديو يعديو حتى لين هما يتفسخوا كيما نقولوا احنا حتى لين يتخلط القطره اللي تفيض الماء وانت تقول شبيك صبرت هكا سنين اللي هي معناها توجع وهذاك اللي بروفوك يمكن الامراض ويبروفوك برشا حاجات خايبه دونك انا جو بريفير وننصح دايوغ اترافير الاغنيه سي بون
1: فرقوا بنيها ولا خاطر مش كنتك ويتفهم تعرف مين حبك وانت عمرك ما حبيت حتى وانا بجنبك انت عمرك ما حسيت
0: ذليت وقلبي ذليت
1: اي لا
2: معناتها هسألوا زياد يا خويا ما كتبتش هنا
1: انت تغني شو دخلت
2: انا مغني تبنيت عجبني
1: السجي
2: ما عشتش ما نحبش انا عبد ما يحبنيش يحبني تو نحبك
1: اي فانا
0: دونك دره بعيده على الاغنيه جست
2: تبنيت بنت حبيتها كود فود خسرت اللي مع سمعتها المره الاولى الثانيه قلت له سي بون زياد اهبط من فرنسا ما كان في فرنسا قلت لي جا ناخذوها
0: وكيفاش لقيت تفاعل الجمهور خلينا نقوم على عمل هذايا كيف كيف زاد زملائك دره فما شكون بارك لك فما شكون قال لك توحشناك حلوه الاغنيه وينك
2: ولا يشوف لقيت تفاعل من الجمهور العام بالحق معناها لي ميساج يمكن ما عملتش نمبر دو فيو كبير بالحق انا يمكن من الناس اللي ما نشريش لي نمبر دو فيو معناها نخليها تمشي بطبيعتها اما
0: وراه سبونسورينغ ماهوش عيب
2: لا لا لا فما فرق بين سبونسوريزي هي راهي الاغنيه فما فرق بين سبونسوريزي وفما فرق بين انك تشري
1: علي من كوريا واليابان
2: نشريهم الفيوز معناها حكيت دايوغ مع شركات باش فهمت الحكايه معناها باش نعرف روحي انا وين واش نعمل وكل شيء يعرفني دايوغ نوفل انا من الناس اللي ديما على باج ما نقعدش بالتفكير القديم دونك ما شريت لهاش فيوز خليتها تمشي بطبيعتها بالحق صدى الحمد لله رضي عليها على الاخر معناها دي كومونتير نتاع ناس يفهموا وناس عاديين عجبتهم على الاخر مذخمه الغنايه مذخمه ومن دومين بون من دومين فما رضا شعير اللي نحييه برشا فما كابتن وكعب تعرف احنا مانيش ياسر متعودين في تونس الفنانات والفنانين
1: بتتر انت زاده ما تهنيش كي واحد يطلع غنايه
2: والله يا نوفل انا نهني ونعزي ونقوم بالواجبات الكل لكن انا بعد وفيت معناها كما قلت لك امي وبابا واخويا خذيت برشا مواقف انا كاتيجوريك معناها سي بون ما نجمش نكون ياسر باهية مع ناس ما همش باهيين خذيت موقف
1: توجعت من ناس ما جاوكش ما عزاوكش ما كلموكش
2: اي اي بيان سور توجعت برشا زيدة خطر انا من الناس اللي تلقاني نفرح ونبكي لدمعتك ونفرح لفرحك سوى القرب والبعد زيدة
1: خطر درة هو ديما يقول لك الانسان في وقت الحزن يستحق الناس اكثر من وقت الفرحه
2: بالضبط
1: معناتها الفرحه في الاخر راني عامله جو بالضبط. اما وقت الحزن حتى تليفوني نجم يبدل لك معنويات
2: اي
1: ما وقفوش معاك زملائك كيما توقعت
2: لا لا بالوجوه ديما نقولها كل شيء بالوجوه
1: شنو بالوجوه
2: ولا بالوجوه ولا حتى في العزيه حشيك وحشى المحل بالوجوه والله يمكن نقولها توا نضحك على خاطرني تجاوزت كل شيء لكن في وقتها بهت معناها كل مره تكتشف نوعيه عباد اللي ماشي في بالك قراب يا اخي بعد مفقودين دونك اوكي
1: فسرش معناتها بالوجوه فسرها بالدير
2: بالوجوه بالوجوه بيان سور انت حاضر وموجود ومثلا انت وقت هالمده هذيك موجود برشا في الاعلام والا انت عامل اغنيه ضاربه والا انت تخدم برشا دونك والا هما عندهم مصالح بيك دونك تلقاهم موجودين فهمت لكن انت انسان عادي يا بخيتو احنا ناس قبل ما نكونوا فنانين فهمت اذا احنا اصحاب وصحبتنا ولا زمالتنا كانت على الصح مبنية وعلى الصفاوة والبهوة القلب والتربية الباهية أنا أقول أصل هذه على خاطر وقتها تلقى الناس الكلها ملمومين بيك لكن أنا من الدومين لقيت كعبتين بالحساب دونك أنا أنتمي لميدان لا أنتمي له وي
0: شمعناها
1: لا معناتها هاني نخدم
2: أنا موجودة هذاك صوتي ربي عطاهولي كي معطاهولي هو
1: موهبة كاملة
2: موهبة كاملة هذيك ربي عطاهالي فهمت لكن أنا موجودة في ميدان موسيقي موجودة أوكي نخدم والحمد لله عندي قاعدة جماهيرية والحمد لله تعبت عليها بالحق ولكني لست موجودة في الدومين الضيق الميدان الضيق الموسيقي ماني صاحبة حتى حد
1: توقعت معناتها فما ناس ولدت فئة أخرى بالإنترنت فما شكون مثلا يهبط ستوري ميك لا يكلمك لشيء هبت ستوري عزي ولا كذا فما ولدت
2: الموت بستوري
1: ولينا هكا
2: هي عائلة ولدت هكا عائلة ما عادش صحاب دونك ملومش انا توا فهمت اما انا حطيت حد وكها وبعد فهمت بعد ما فهمش علاش باش نكون موجوده باش يقولوا لاميت طول الموند عمري ما كنت لاميت طول الموند وما نحبش نكون لاميت طول الموند عندي شخصيتي وكياني. اللي تقدمه لي نقدمه لك. انا ديما نبادر بالخير وبالتصرفات الجيده، لكن انا في المقابل ما نلقى حد شيء، دونك علاش باش نقعد نقد؟ نرجع للغناء. حبيتك ما عبيتنيش في لامين اوفر ميرسي
1: ريتا.
2: بيتا سامية.
1: لا لا مش بيتا سامية، ظهر عندها الحق.
2: اي في مواقف لكن
1: لا خاطر غني عليك قلت لها لا جبت روحك رجعت.
2: لا والله لا والله ما حد حد قدامي.
1: لا لا رجعت لتاد سبري الغنية تحكي على حب وكذا. لا لا
0: ودرة شنو يتبدل بين انك تكون كيما حكيت عندك الاصحاب في وسط الميدان الفني وبين كيما توا بعيدة خاتيني
2: ولا ارتاح؟ ارتاح
1: انا على ما نعرفك بون كيف. انا على ما نعرفك ماكش من نوع عندك برشا صحاب انت.
2: هو من نولي انا هما كانوا كانت فايزة الله يرحمها وينعمها من الناس القراب لي. منيرة كيف كيف الله يرحمها وينعمها.
1: وزوز بالله ربي يرحمهم
2: الله يرحمهم وينعمهم.
1: زوز صاحبة واجب فوق
2: محليهم محليهم اي
1: معناتها صاحبة واجب مع اين قاموا معايا بحكاية واجب دخت راني ما نعرفهم مش رم ناس وديسكريت ما ولا يحبوا يظهروا ولا يحبوا حتى شيء معناتها أيه. ربي يرحمهم
2: أيه. الله يرحمهم كيما يقولوا الباهي ما يقعدش هوك الله يرحمهم مي بون اي نغنيو نغنيو
0: نغنيو باهي نغنيو
1: نغني
2: نغني هذه اي اما والله بالحق معناها ياسر ما نجمش نعيش انا في مجتمع ولا مع عبيد ولا حتى مع عائله راهو فيها برشا منافقين ما نجمش نافقك. ربي اعطاني قلب بنهار اخر باش يحاسبني عليه واعطاني طبيعه وروح. الروح هذه امانه عندي انا ربي عطاها لي نحبها صافيه ما نحبهاش فيها ياسر كحوليه. ليه اذا نحبك وتنعاملك بالباهي وتعاملني حتى في الاصحاب راهو القراب اللي بعيد على الدومين عندي صاحبات بالفراجل يهبلوا اما بعاد على الميدان الفني معناه يتعاملوا مع دره كانسان ككيان كطبيعه وقابليني بدفواتي قبل الباهي اللي فيا فهمت. لكن على خاطرني انا ما نعس على حد راهو بالحق ما نعس على حتى حد. تلقى عبيد تعس عليك علاش وانت تعس عليا بتعشني.
1: يلزم تغني هنا تو الاغنية
2: الاغنية
1: هذه.
0: لا هي من بعد باش تغني لنا باش تغني لنا الراب.
1: لا هي
0: شويه
1: لا نحكي على تكويت.
0: تحكي هنا تغني هنا بالراب.
1: لا خليها تغني من بعد عندها فقرة أغاني وانت ماكش من عندي برد وكان
2: لا
1: قتلي سامي ثبت
2: أما بكري ونقوم بكري.
1: أما لا الأغنية هذه يلزمك تغنيها توا خاطرها الأغنية الحدث.
0: يلا نسمعها كابيلا.
1: أي
0: يلا سمعنا در الفورتي توتشي تغنينا نفرغ قلبي.
2: تكويت منك تكويت وذليت وقلبي ذليت خلنا احكي ما دام حكيت ونفرغ قلبي اخ

0: ايش اللي رجعني لي.
1: الله الله جديد دور الفوردي تلقاه على اليوتيوب. دور الفوردي
2: الفنان اصعب حاجه بغض النظر على الانتاج، نجم تبعد في فتره حزن كذا على الانتاج، اما احيانا تبدا في فتره حزن بعد شهر شهرين وتضطر باش تمشي الحفله ويعيطوا لك الناس العرس والعرس هذاك يحبوا يفرحوا وذيك قسوه. يظل اخطر تجربه تعيشها كفنانه انه فما تناقض رهيب بين شعورك الدخلاني وبين مظهرك البراني. اكيد راك الناس ما يحسوش الناس انت هذيك خدمتك معناتها اكيد راك عشت شويه العذاب هذاك معناتها
0: عشت وانا بعد 7 ايام خويا ملي توفى نخدم عايشه وتراحم. معناها بعد 7 ايام انك تلبس وتمكيج وتغني فنان ويمكن يقول لك يا اخي لازمك تغني. اي لازمني نغني، لازمني نغني على خاطر شنية ذنب هالعروسة هذيك اللي تحبك انت تجيها ام العروسة وقت تتكلم فيها تعمل لي درة لباس سير باش تغني. ما حبتش هي تقول لي سير باش تغني مولا باسرة ومتفاهمين احنا على الوقت يا مدام تهنى نعمل لها معناها هذه خدمة في الاخر. اما احساس يزيد يقويك ويزيد يقسيك تقسى الموت تقسي راهي رؤيتك للدنيا وللامور وللعباد تتبدل. حد شيء ما عاد يعني لك حد شيء، كل شيء ماشي دونك حتى شيء ما عاد تعطيه قيمة أكثر من لازم. الله جاب الله خد الله عليه العوض. دونك نمشي نخدم برشة برشة كسوحية من عرش منين نجيبها
2: قوة ربي يعطيها
0: ربي يعطيها ونغني توكوخ
1: وتغني ولازم تغني نتصور وما زلت باش تغنينا شوية آخر. دورة الفورتي تتاح صغيرة ونرجو نكملوا مع حيوانا في نجوم.
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيدون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. Travel to do, les prix to do.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: نص نهار و30 دقيقة بزنا مكملين معكم في نجوم على مزيكا كثير. ضيفتنا درة الفورتي في الأوف حكينا خذ لها درة خرمارة شيت بحثينا قتلي عام مش برشة. كان نحسبوا هكا إحصائيات الدرة الفورتي تنتج معدل 0.9% في العام.
1: 0.9%
2: في العام ما خلطتش لغناك
1: ما خلطتش ولا لخلطة ولا ظروف ولا
0: ظروف إنتاجية بالأساس أبار الإنساني على خطر
1: أبار الإنساني أي ظروف مادية فلوس
2: ليه تقولك هاني حفلتي معبين وعامله جو علاش ننتج
1: ليه والله ولا لا عندي ليه ما عنديش منيش بخيله والله لين بخيله بالحق ما فلوس فلوس معناها تلقى روحك انجاجي في برشا مسؤوليات في الحياه معناها انك باش تعمل غنى يحب لها فلوس تحب ولا تكره راه وحتى حد ما يكرديك الناس كلها تخدم على رواحها في الاخر فهمت
0: معدل التكلفه نتاع الاغنيه دره قداش تكلف عطيني انا من اجوس كازيد بالكلمات بالالحان بالارانجمون بالكليب ولا انك ما تعملش
1: كليب
0: تعمل ليركس فيديو
1: ما عملت شيء اي هو حتى ذاك يكلف فلوس
0: اغلى اغلى من الكليب
1: لا مش اغلى من الكليب لا ما يتكلف معناها
2: اللي الكليب باش تعمل
1: مع بيد بروفيسيونيل شنو يعني
2: لا انا الكوم تاع الكليب رخص على 20 سنه التالي راهو 20 سنه التالي كان الكليب 50 مليون اقل حاجه تو تنجم 5 ملايين تعمل كليب
1: انا ما
2: عملتش
1: 5 ملايين الحق عمري ما عملت كليب عملت كليب بلاش على الايبوك عملت كليب بلاش وأما في حب بلادك وقتها نذكرها في سويقس وقتها طلعت وخدمنا الخدمة كلها بنيفولا جي ووقتها جروب يهبلوا وصورنا كل شيء ويعطيهم ألف صحة أما أغنية بين 6-7-8 هكيك تعرف أنت سامي
0: دونك ما هوش ممكن كونه تنتج بنسق عادي بنسق ممكن كأي فنانة خليهم درة الفورتي نحكيه على صوت على حضور على الزين موجود الجمهور يحبك معناها صورة الفنانة المتكاملة كيف كيف نحكيه على إكسبرينس في إكس فاكتور كان نحكيه على الجانب العربي لكن نحس ديما فما حاجة ناقصة دور
1: والله ايش نقول لك ما عنديش شكون يدز معايا فهمت وحدي نعمل فيهم الكل راهو حتى في الديجيتال وحدي ليه يا راني ما بالحق وريت مثلا نخدم مهرجانات فلوس وزاره الثقافه تبدا باش كي تصب لي كتفتوفه نمشي نونجاجي روحي في حاجه نقول فلوس الفن يمشيوا للفن فهمت معناها كمان مانيش لبس عليا نتا اني باش تلقى ملايين عندي مخبين باش
0: الفن هو
1: فلوس.
0: مشروع حياه دورة الفورتي
1: اش معناها
0: معناها هو دخلك المادي الوحيد هو الفن
1: ايوا نقري
0: دونك منهم الزوز
1: الحمد لله
0: الحمد لله هذا هو الاهم كونه نستناو الانتاجات في كل مره وعندنا مشكل نتاع انتاج هذا نعرفوه مع شركه انتاج في تونس دونك ما نجمو نشجعو كان اي فنان ينجم يعمل انتاج حتى مره في العام وحكينا على صوت دور انا عندي معها جو نحبها تغني لنا توت سويت في غني له غني له اختاري من واحد لاربعة
1: ثلاثة
0: سمير لوسيف اخسر وفارق وقول ما لا راح
1: متعلي سمير نحب صوته على الاخر
0: يلا
2: مش تقول مش حافظة جبت لك الكلمات البيبان مسكرة مع سمير

0: وينو؟ لا هذا الكلام مش هو، مش هو الكلام، خلي كلام، لا الكلام بدلوا، هذا ظروف مباشر. خلينا نشوفوا
1: الغنيه
2: مين تبغى.
1: اسمع
2: يا مين تبغى
1: اسمعني، نعملوا نعملوا الو بلطي ونرجعوا لاخسروا فيك باش نهزك من باش نحوس بيك من مقام لمقام اخر.
2: تغني كل شيء انت، ما عندكش مشكله.
0: ما عنديش مشكله.

0: ناس غريبة مش عارف وكري وين. قالوا يا حبيبتي نعرف ليه طالت غيبتي، لا يمضحكوا على شيبتي، شيبة ولا تشيبات، ما حبوا طيبتي ناس تستنى في خيبتي، والأرنب طلعت ذيبتي شفنا منهم خيبات. قالوا يا الغالية أشلز شباب علي تاليا، لبحر ومواجه العالية وغرقين وغرقات وأحمام وجالية، ضعتي ميني وشمالية فكري كان في اللمالية، الوحش كبر يا الإخوات.
1: الله الله درة الفورتي. الو الو
2: بركل عليك، اعطتها اعطتها الطبعة متاعها.
1: نرجعوا لخسر وفارق وقول ما لا راحة.
3: نحب الاغنية بالرغم ما نحفظش كلماتها.
1: اخسر وفارق وقول ما لا راحة في وقت الناس الكلها رباحة، لتحسبها في الضيق، في الضيق سند وراحة.
0: اخسر وفارق وقول ما لا راحة في وقت ناس الكل غارب باحة،

0: الصيف اخسر وفارق بصوت درة الفورتي زيدني تراه رقم اخر من واحد لاربعة
1: درة
0: باي مش نهزك ال منعش مكسرات احمد سعد تحفظها
2: الله
1: وين الله بخيب الغني
2: طنبن طن طن عليكم كان واحد يمد لك
1: وما نخافهاش
2: اي والله وشفت انا كي سمعت غني فيها قلت كثر لها
1: اي هما عندهم راهو استراتيجي اخرى وتفكير اخر راهو مش كيف نجم
2: مش هما ما هو معناتها هو
0: ما يعجبكش هو ولا الاغنيه
1: لا لا الاغنيه
0: فقط مكسره
1: لا عم بنات يهبلوا
2: ليه اما هو جات عامين غني كل كان كحره نجحت معناتها
1: ان سالتهم الله فاسالوه البخت اما احمد سعد راهو ديما اللي يقولوا ما عندوش صوت
2: عنده ما نظنش بخت
1: وعنده غنيتي هبلو
2: لا هي ما تحبهاش عطيها تغنيها باش نشوفها
1: ما نعرفش نغني
2: نشوفها كيش تغني حاجة ما تحبهاش نحب نشوف وجهها متقلق
1: شفت الافونتاج انك تعمل غنية في الفيل تعملها وانتي مغروم بها وتحبها
0: يلا نجرب ونغني احمد سعد مكسرات
1: كيفاش تتغني هي ساعة اخذت كل ما تحطوها في الراديون ندور
0: ايوه
1: بيه مبدأنا السنه دي تذكرهم سوناريم تاع 33 ديس كيما هكا تن تن تن تن تن مبدأنا السنه دي اننا هنبطل مدادية واللي والواخد عننا صوره وحشه هنبعتله عليها فيديو هديه مبدأنا السنه دي اننا هنبطل حنيه ما عجبكوش لما استحملنا فاخترنا راحتنا النفسية هو انتوا عليكوا ضغوطات ولا احنا يعني علينا مكسرات هو انتوا واخدين صدمات اما احنا يعني واخدين خصومات طب أيوة إحنا آخر انبساط طب أيوة إحنا آخر انبساط
0: درع الفورتي وفجأة هاك عم تجاوب على
2: الناس مكسرات تحسوا شعر وحل حط مكسرات مع ما
1: يمكن حماس مع التحية مع الحماس
0: درع ياسر نزلت عليه أحمد سعد
1: والله ليه الأغنية ليه ما عندي حد شيء نح
0: ولكن تقترح عليك حاجة في الجو هذي
1: ليه لا والله لا أستطيع
0: وين تنجم تغامر في الموزيكا
1: نحب الكلمة الجارحة الجريئة
2: درع شوي الكلمات خايبة من لحن به
1: بالعكس كيفاش تتتة بالكلمات عجبوني لكن كيفاش خذاهم الجمل صغار صغار ذوك ما يظهروش نحب نظهر
0: هي مكسرات تراند ما حبتهاش درع خلينا نشوفوا التراند هذي ترى
1: لا بدنا نروح يذولي كان انا ما عملتش ستوري هذي فيها لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي على بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح انا مثلا ردة طربية ذي
2: لا معناتها
0: خلنا نسمعها فيرسيون طربية
2: اي في ستيل هاي فواهبي تسمى غنيه به
1: ولا ما هو هي صوتها محدود جدا فهمت
2: معناتها القوه نتاع قبل ما نسمع طرب القوه نتاع اللي يخدموا الهايفا انه بصوتها وامكانياتها المحدوده يعملوا حاجه قد جي ايه.
1: الجمل قصار والمزروبين انا ما نحبهمش معناها تك تك تك تك تك نحب ديما فما كل الجمل الطويله الصمبات يا عبد الوهاب تاكل غالب
2: 10 سنين اخرين باش تولي الغنيه دقيقه ماكس
1: تعرف ولدي شي يقول لي ماما ذوما الغاني منعها وعامل حرب نقول له وي انا مع الديناصورات قبل حسسني عمري 400 سنه والله
2: امشي بدنا نروح صربيه
0: باش نعملها صربيه
1: برا تو كيف باش لحان هنا
2: امشي يا ليلك الفازيت ما عطيه
1: بدنا

0: الله الله
1: ريت معناتها الشاعر والملحن كي يكتبوا وحسب الفنان هاي تبدلت الغنية.
0: حتى مكسرات عجبتني انا بصوت درها الفورتي هزتها للعالم.
1: نعطيك جمله باش نقولها باش تتغشش درها.
0: يا عاد ما تغشنيش درها.
2: لا والله لا نتغش ميشيل
1: لان نعرفها معناتها تعرفني بمعزه. درها موهبتها اقوى من انتاجاتها.
2: أيه.
1: ما نحكيش على الاغنيه هذه معناتها الدره راهو برشا فنانين وفنانات يسمعوا يقولوا كان عندنا صوت واداء راهي ضامره وفدليكه وسيريوز فرد وقت دره
2: سكيزوفرين
1: اي معناتها كان جات كان جات عندنا موهبه الدره وزين دره كذا رانا عاملين 10 مرات نجاحات اكثر من اللي عملتهم دره بصراحه. معناتها عندك موهبه ضاعت نوعا ما
2: ما ضاعتش انا ساعه نشكر كذا شهاده اعتزاز
1: ناجحه والناس يحبوك وكذا ولكن انا نتقهر انه بمحبه الناس هذه كنت تنجم تعمل في العام دو تروا سوكسي لمده 10 سنين مينيموم. معناتها انا اعتقد هكا
2: اي حتى انا نعتقد نفس كلامك راهو
1: تشوف اغاني كش كش كش تعمل فيهم والكل بالحق معناتها شوف اغاني اغنيه هيفا كيفاش ردتها معناتها تنجم تعمل مخير برشا
2: ان شاء الله يا رب.
0: دورا عندك تفسير لنجاح اغنيه وعدم نجاح اغنيه اخرى؟
2: والله يجي نقول لك راهو ساعات تاخذ اغنيه وتوفر لها سبل النجاح الكل وما تنجحش كيما تبدا طفله ياسر مزينه ومحليها وزيرو فوت وما تعرسش بالضبط صدق معناها ان سالتم الله فاسالوه البخت راهو بالحق حتى الاغنيات بخوت والله انا مبروك علينا خسرت عليه 25 مليون خذيت عليها قرض ذيك باش عملت الاغنيه وتعبت وخدمت معناها مع ناس ناجحه سواء كان وقتها اوليسون وزياد لي تيم وحاتم الجيزاني بدلنا الكلام والرفران ديجا مسموع اللي هو تزيري وتوزيع حمدي المهيري وعملت سبونسوريزي على قوه جهدي ولتو مازلت ما عملتش 1 مليون دو فيو
0: تغيبك
2: اسخت ماما غضتني بعد هاني قلت لك تفسير الامور والاشياء اختلف راه
0: يمكن فما وصفة معينة لازم تتطبق مع الحظ فما
2: فنان وحده ما ينجم يعمل حتى شيء الفنان يلزم إدارة معاه فما بالك أنا نعمل في كل شيء وحدي
1: والفنان يلزمه برشا فلوس الفنانين ناجحين مثلا ناخذوا أحمد سعد ناخذوا عمرو دياب باش يخرج 5 أغاني راهو يشري 50 ويسجلهم وبعد التسجيل تنجم وانت تسجل وتسمعها تفيق مش هذه هي الاغنيه تفيق بالاخرى معناتها راهو يعني اللي ناجحين راهو عندهم معناتها انت سعد اذا هبط اغنيه سكر راهو سجل 10 اختار الاغنيه ذيك باش هبطها عمرو دياب انا نعرف اللي تذكر غازي العيدي قال لك خلصني ما هبطهاش الاغنيه قال لي تفضلها وحقك كمل الاغنيه ما هبطتش معناتها يلزمها برشا امكانيات ماديه دونك يزمها شركات هو حتى اليوتيوب الواحد احنا في تونسي خلصنا اقل من مصر واقل من السعوديه معناتها ما نخلصوش
2: عندي بريسك 700 الف في الباج فيسبوك موضوع ذي بالربع انا نحكي ما زيرو كومبلكس راهو ريت ونحط في الاغنيه سبونسوريزي وتبارك الله معناها نمبر محترم جدا معناها 700 الف يتبعوا فيا على الباج اوفيسيال فيسبوك معناها حاجه ياسر معتبره من 2011 الباج نتاعي وتعبت عليها معناها فهمت تعرف قديت دخل لي فلوس لمدة سنين 0.002 دولار اللي هي ما تجيش دورو فهمت وزيد ريت الدورو هذاك كي نحب انا نقول خلي هاي بالك الدورو هذاك نستغله في باش نحط تصوير هذايا سبونسوريزي ما نجمش بحكم اللي ما عنديش كارد انترناسيونال
0: وهنا اللي هو الفنان ما نجمش يعمل كل شيء وحده كما قلت دور سنين هذوما الكل ما فماش شكون شركه انتاج جات قالت دور الفورتي نحبك تخدم معايا كما تو فما
2: تونس
0: ولا خارج تونس فما تو مثلا وتري يتعاملوا مع برشا ديزارتيست توانس
2: في تونس ما عندناش شركه انتاج راهو باش نبداو واضحين انت تعرف هالموضوع هذا سامي كل واحد ذراعك يعلف
0: خارج تونس
2: والله تي بطاطي العائلة ما ولدي كيفاش معناها ما نجمش
0: هو فما فما
2: بصراحة معناها
0: درة فما شركات معناها من العالم العربي والعالم
2: يلزمك تقعد يلزمك تسافر برشا ويلزمك تمشي برشا وتقعد وتحيي حفلات وتقابل ناس وكل شيء أنا أم قبل ما نكون حتى شيء أم على الأخر أمليار بورسان
0: فخورة بالاختيار هذا
2: ايه على الأخر والله صدقني ولدي كيبدأ ناجح وحمد الله لاباس ويعمل في حاجات هو اللي يحبهم الانترينمون نتاعو وجو اهم من اي منها اهم من مليار دو فيو والله
0: فضحيت بحاجات في مسيرتك من اجل العائله
2: ما نحبش نقول ضحيت بقدر ما اني نقول قمت بواجبي جبت صغير نتحمل مسؤوليته دو ا جوسكا زيد مانيش باش نكون مسؤوله ما نجيبش الصغير هذاك ما عنده حتى ذنب.
1: قد عمره تو؟
2: كتغزى ما شاء الله.
1: ربي فضله.
2: عايش كفضل ما عندك.
0: مجهول تحية كبيرة بر.
2: عايش كمان امتحانات اليوم.
0: قلت قبيلة اللي هو في الديركسيون ارتستيك معاك قالك ماما شو
2: أنا على خطر سلمان وذنه تربيت على حاجات أخرى. أنا دي ما عندي كل معناها نخليه هو يسمع اللي يحب ويختار ويعمل مهم ذاك في تكوين شخصيته. دونك هو الفن اللي يسمعه ما عنده حتى علاقة بالشيء اللي أنا نغني فيه هو إلا اللي نعمل فيه.
0: يقولك ماما جرب غني لي هذه ولا علاش هكا ستيلك طربي
2: بدل. يقولي علاش ستيلك طربي بدل الغنية ذي ماهيش تيك توك. الغنية هذي تنجم تضرب لك خطر ساعات راه يجيوني ألحان وكلمات ونقول له توا هذي غنية. يقول لي يا ماما هذي تضرب لك ونقول له استحالة من غنيهش خلي تضرب أنا من غنيهش. قل لي هذا شي حبه تراند يا ماما تراند هذي تعمل تراند. هو اللي دخل لي الحكاية ذيك في مخي.
0: وشنو علاقتك بالتراند بعالم الأرقام بالسوشيال ميديا المؤثرين وين أنت في وسطه فما موقف منه؟
2: ليه ما عنديش موقف. كل واحد حر كل واحد يعمل اللي يرتاحه فهمت. انا نعمل في اللي يرتاح فيا ما نجمش حياتي ودنيتي وعال من نهار طول ونشد التليفون ونصور. اصلا كي نجيبش نهبط مثلا غنيتي توا باش نقصها ونهبطها شويه على تيك توك برا عادي لازم نخمم عليها قبل بجمعه هذيك باش نماكيجلها ونلبسلها ونقدرها وانا فينا باركينج نقفلها في الكرافه من جدا والله بوبلي كامل. ما نجمش انا ننشر كل شيء بصراحه هما ربي يعينهم. ما عنديش مشكله مع حتى حد لكن الارقام بالنسبة لي أنا مهمة ومش مهمة. مهمة في أني باش نشوف الخدمة وين وصلت لكن ما هيش هاجس بالنسبة لي أنا أني باش نمرض ونقول شبيها ما عملتش النمبر هذا وشبيها ما تقدتش الحكاية ذيك. على خطر فما حكايات وفما ديفاي وفما فازات يدخلوا لهم.
1: أنه تقييم الفنانين توا ولا ما عادش موهبة ولا أرقام؟
2: ليه ولا ليه في الأخر ما يصحوا إلا صحيح. ليه شنية معناها أنا مثلا باش نعمل الحفلة على خطر ذيك عنده يندرى قديش بالرغم هما يعملوا فيها راه يقول لك غنيت وذيك معروفه اي بون ما يقلقني شيء انا راه والله مادام الحكايه ما مستنيش انا بيرسونيلمون ما تقلقنيش. وكاهو هما يحبوا يجيبوا هاكا عنده جمهور وطلع كاهو يلعب لهم بالكريسي وطلع عنده جمهور هو شو اسمه نسيت
0: سالوفون
2: يظهر لي والله انت لا نعرفش حتى اسمه
1: انا اكتشفته عمني ولد
2: اي معناها ما نعرفش اصلا شنيا. بعد دخلت قال لي سلمان ايه ماما وينك انت راه الغنية ما اسم غلة ولا جاتو
0: كلامنتينا
2: صحيت قال يا اخي انت وينك الغنية ضاربة يا انتي قلت له سارة هي هكا على المدالين نغني
1: سامي جو بالطول
2: انا هي تعرفهم معاهم
0: هي تخدم معاهم هذيك زوين نتبعوا لك كلامنتينا ولا غيرها من الغنية تحكيت على الحفلات ديرنييرمون من الحفلات اللي اثاروا ضجة حفل اليسا تبعت شفت شوية
2: في هكا ماني نتبع زيدا فما ديز انستغراموز وكل شيء وشفت النقيب زيدا شكر التنظيم وشفت العبيد اللي ما شكروش التنظيم وشفتها هي كيفاش ساقها توجع فيها سيخسين وشفت اللي سمعت ما فماش صوت اما اليسا عندها اغاني رائعة
1: كيف بلدي ما تقولوا ما فماش صوت هيك نيش حب ما فماش صوت
2: هونية فما مفارقة كبيرة انت تحط نقطة استفهام
1: لا هونية فما فنانة مبدعة بصوت متوسط نجحت اكثر من اللي زي معناتها علاش نحيو نجاح فنانة صوتها
2: انا شفت من النحي
1: لحظة لا معناتها ريت كي تنجح انت نعطيك 8 على 10 كي تنجح اليسا نعطيها 10 خاطر صوتها اقل منك
2: اختيارات الموسيقية رهيبة عندها اغاني رهيبة لكن اليسا ماهيش فن انا مخول لي اني ننقد الفن بحكم اللي اختصاصي
1: هو نقدك يا هم اربع فنانين ليه اما ليه الجمهور العريض ما يحسش
2: ليه هاني قلت انا بدي انا فان باليسا ونحب غنيتها لكن اني باش نمشي ونتفرج فيها في حفله لا نعرف اللي انا باش نسمع وسخ وذمان دونك نسمعها في راديو في الكاسيت في اليوتيوب احسن
1: تي مو جمهور يجي حتى كي يشوفوا من اللي ما تفهم ستار سيستم كبير
0: باش ترجع لمسرح قرطاج
2: اللي ترجع يا اخي هما رجعوا برشا عبيد قعدت كان هي القيل عندها نجاحات فما عبيد يغنيوا في غني غيرهم وبعد يجيوا يلومونا احنا يقول لك شبيك انت ما يندرشنا
1: حتى توينسا طلعوا لكارتاج وغنيوا في غني غير
2: اي ماهيش مشكله ماهيش مشكله ابخي تو هما مدارس واحنا توا في الجيل اللي ما عادش نجموا نعملوا روائح كيما هكاك اول بروبليم انا باش نغنيو اي اما حلال عليهم وحرام علينا هذيك هي اللي حاجه خايبه ما هو يتحلل على الناس الكل يتحرم على الناس الكل ما تقوليش ايقونه عندنا مليار الف ايقونه في تونس وينجم يغنيوا ويعملوا حفلات تهبل زيد
0: شكون في تونس تعتبروا ايقونه ولا تعتبرها ايقونه در
2: ايقونه الفن التونسي والله الايقونات بصراحه واللي تحس الكلمه قلبا وقالبا عليا الله يرحمها، نعمة الله يرحمها، شبيلة راشد، صليحة، شطوتها أيقونة. نحن الكلنا فما ناس مختلفين في الأرقام وفي عندهم قاعدة جماهيرية وكل شيء، لكن مش أيقونات الفن التونسي. احنا لطوى نغني وغنياتهم زعم الأغاني هذوم الكل معناها بعد بشي تغنيه وبعد 5 سنين نخلين 5 سنين التالي تتذكر غنية انتي نشحت
0: في تونس.
2: فما أغاني
0: بوشناق.
2: لا لا لا لطفي بوشناق أيقون هكيك نقولو
1: أيقن
0: أيقونة نظر احنا نحكي أيقونة الفن
2: دونك اي أمام نحكي على لجان انا راني ما فهمت اما كي قلت لي أيقونة طول مخي يمشي للمدرسة كبيرة
1: جملة انتي خطيرة
0: شنو
1: لغاني بعد 5 سنين كل تنسي
2: صحيح
1: صحيحة. نخدم في مخي باش نذكر غنية نجحت عندها 5 سنين سامي عاوني
0: هاني قلت انا
1: الغنية اللي ابعد على بوشنيق اي
2: نجحت
1: ابعد على بوشنيق وصابر
2: اي ما هو ايجا نقول لك مدرسة
1: بوشنيق حتى صابر زيدا
2: بوشنيق
1: بوشنيق وصابر في الانتاج وكذا امثلك
0: فما اغاني الراب ناجحين
2: اي ما 5 سنين فما حماني فما
0: حماني اكثر من 5 سنين عاد رجعنا ل 2011
1: 2012
2: نحكيو في ستيل ديما الجوي انا خليني نقول الجوي انا
0: اوكي نحكيو في الوتري
2: صحيح في الوتري ما نجمش انا نحكي على ستيل ماهوش تبعني معناها انا ما نمثلوش ولا هو ما يمثلنيش فهمت برغم فما غنيتي يسرح لوين وضيق فرحت اللي جنجون جاي جنجون
0: شنو تسمع له جنجون
2: والله جنجون قبل ما يكون فنان انسان ياسر متربي وبالنسبه لي انا من غير ما نشعر نلقى نحب الارتيست المتربي نحب الارتيست المسؤول على كلامه نحب الارتيست اللي يعرف يحكي يقول هذاك ولد بلادي تونسي احليه نحبش الفنان اللي يبدا يقول فينا بورت كوا خاطر تحب ولا تكره نهارت اللي نسافروا نمشيو نعملوا اي منوعه ولا اي حفله نمثلوا بلادنا فهمت دونك جنجون نحبه على خاطره ياسر انسان محترم الى جانب انه فنان ومبدع بصراحه عنده برشا غنيات حلوين بالرغم ما نحفظش لكن عنده برشا غنيات حلوين
0: وكان عمل عرض بتوزيع اوركسترالي زاد في دقه لليوم مازال
1: العروض دره تعمل مهرجانات اما العروض الكبرى زاد نقصتك برشا معناتها
2: والله موجوده انا وفي الموجوده اكيد نحيي مدام ألفة بواب هي اللي شاد معناها اللي لهيت لي بالخدمه اداره اعمال في المهرجانات دونك كل مره نكون موجوده في ركح من المسارح والله وبالنسبه لي انا نفس الخدمه ونفس التحضير سواء كان ركح مسرح كبير يهز برشا عدد كبير تاع جماهير والا حتى مسارح في داخل تراب الجمهوريه راهو صدقني انا وفلك اكتشفت مناطق وجهات انا بصراحه ما نعرفهمش مثلا جبه مشيت لجبه جبه تحت صخره نغني راهو الكم الهائل نتاع الناس اللي جاوا ابهرت به الى يومنا هذا نحل فيديو على تيك توك ونشوف والعبيد محليهم وشيخين ما نعرفهاش انا جبه فهمت اكتشفت اترافيغ الفن بلاصه جديده برشا بلايص مشيت لهم والكلهم الناس محليهم ويحبوا يسمعوا ويقولوا العبيد ما يحبوش ترابي لا يحبوا ترابي وانا ما نغنيش ترابي بركه نغني ترابي وتونسي وشعبي زي
0: جو في الجو التونسي دونك 2026 سبا انا المهرجانات اللي باش تغني فيهم مازلنا
2: واش خاص كان جينا هكا ياسر منظمين عاد ولي
0: شهر
2: مازال
1: ما عطاكيش تعمل بين برشا فنانين يحلوا بين الحفلات الخاصه والمهرجانات
2: لا يا اخي ما صيفي مش كومبلي انا نكذب نقول لك صيفي كومبلي ان شاء الله ان شاء الله لا معناها مش تقولي تكلمني مدام الفادر الداتا ذي ديسبونيبل نجمع ناخذوها نقولها اي راهو نجمع ناخذوها هكيك فهمت يكون فما ديما دات ولا زوز كلي باش نحكيو عليهم فهمت
0: دونك حتى لتوا مازال ما عندناش
2: لا مازال
0: بروغراماسيون ل 2016 ان شاء الله تكون
2: كل شيء كارتاج بوتيتر اما لا مش انا بيان سور في كارتاج
0: علاش قلت هكا در مش انا بيان سور في كارتاج
2: تي بربي فنانين عندهم قداش من عام كارير اكثر مني برغم انا 25 سنه جوج ما في فرق
0: فما الخيبة في صوتك
2: والله مش الخيبة مني عندي ثقة في روحي وفي حضوري وفي أدائي وفي الناس اللي تحبني واللي تحب تحضر لي لكن نعرف اللي كي يجيو باش يعملوا البروغراماسيون يجيبوا فنانة صف خامس وسادس من برا من لبنان ولا من مصر اللي هي كان جات نشأت في تونس راهي ما نشحتش وانا متاكده ومسؤوله على كلامي ويجيبوها وتغني اغاني الموتى كيما هما يقولوا ويطلعوها على كارتاج لكن يخليو تونس بنات تونس ولاد تونس علاش نقطه استفهام
0: قلبها معبي در
2: والله نحكي اللي جعل بالي نحكي فيلتر هذيك ما نظن شيء
0: ونقاط استفهام برشا طرحناها اليوم ولكن علاش ليه ما تكونش حاضره دره في مختلف المهرجانات التونسيه رغم جوله عامله واللي حكينا عليها ان شاء الله
2: مازالوا
0: تجربه حلوه في الصيف نحكيوا على نحكيوا على المهرجانات الصيفيه. شكرا ليك دره الفورتي
1: نورتنا ان شاء الله ديما ناجحه.
0: نكملوا نكملوا بالتونسي مع دره الفورتي شويه اخر موعد الاخبار يكون مع سيف الدين المهربا. نجيكم في ساعتنا الثانيه مع او بي جي بعنوان رحلة الجنجون.
2: حب نعيد على الناس ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك اللي شريوا واللي ما شريوش علوش ما يسالش
0: طلعهم حيين بألف خير يا مرجانة دوران فورتي.

0: Publicité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
2: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. أغلاق نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية ودليل بولاية منوبة اليوم بعد 5 أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية وسط أقبال كبير من المواطنين، والذي تواصل إلى اليوم رغم قرار الغلق وفق ما عينته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة منار رمضاني تفيد في تصريح لوكالة الأنباء بأن الأضاحي التي عرضت أو عرضت بالنقطة وفرتها تعاونيتان وأربع وحدات إنتاج فلاحي مع مساهمة لديوان تربية الماشية بما يزيد عن 250 رأسا وديوان الأراضي الدولية الذي ساهم ب60 رأسا. والرمضاني تصف مشاركة الفلاحين بالضعيفة جدا، حيث لم يساهم سوى 3 فلاحين فقط وفروا 30 أضحية، واقتصر الأمر على المساهمات المذكورة آنفا والتي نفدت خلال 5 أيام فقط ما دفع إلى اتخاذ قرار غلق النقطة منذ مساء أمس. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميس يقول إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الصناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية. والوزير يبين في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن الوزارة شرعت في إعداد أطر قانونية وتنظيمية للاستعمال المسؤول للذكاء الصناعي بما يضمن حماية البيانات والخصوصية ويراعي مبدأ السيادة الرقمية.
1: بالنسبة لمجال التحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الصناعي هو جزء منه، ديما فما الإطار القانوني اليوم، فما إطار موجود نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر كل المواضيع معناها في الدرس إن شاء الله. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيف يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما التقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل في أدوات، وهو أيضا مجال يمس كل القطاعات، معناه ماهوش مجال محصور في نطاق وحيد، لكن يمس كل القطاعات، الصحة، الفلاحة، التربية، الإدارة، غير ذلك. اليوم المهندس التحدي الكبير هو كيفاش يتأقلم مع التحول العميق هذا اللي ماهوش تحول تكنولوجي كما التكنولوجيات الأخرى. تونس دائما مستعدة لكل التحولات التكنولوجية وفي تاريخها ومستقبلها ديما مواكب للتطورات.
0: في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلال لسكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر. المديرية العامة لشرطة غزة تعلن استشهاد 5 من ضباط وعناصر الشرطة في قصف شنه الاحتلال الصهيوني بصاروخين على الأقل استهدف موقع للشرطة في منطقة التوام قرب حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس. وزارة الصحة الأوغندية تؤكد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص وسط تكثيف السلطات جهود تتبع المخالطين لاحتواء التفشي. وسجلت الكونغو مركز تفشي المرض والمجاورة لأوغندا ما يقرب من 750 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وما يزيد عن 170 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن إيبولا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء. الأولى في تونس نجوم من السنة المريساتي مع نفل ورداني وسيد

0: يكفي جراح يا الجراح. هكا غنى جنجوني وصلنا الماضي ساعة وثمانية دقائق. انتم معنا في نجوم على موزايكا فيم وفرحانين برشا برشا باستقبال واحدين هنا في استوديو موزايكا فيم. وخليني نقول كل ما فما جديد يكون حاضر معنا رغم اللي غيب نوفلة. نهديله زوروني كل سنة مرة. يزورنا كل سنة مرة.
1: مرحبا نورنا
0: جنجون ضيفنا في ساعتنا الثانية من نجوم. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سامية. مرحبا بيك نوفل. مرحبا مستمعي موزاي كافيم. تحية لكم.
1: تلمو ما يجيش نسيس
2: والله نسيس.
0: لا الأهم أنه يجينا بجديد. هو ديما عنده جديد.
2: ما يجيش يدي فير غديما.
1: لا أما الشوارة ومتاع نحضر مش ديما شوا صحيح.
2: بالنسبة لي هكاك أنا
1: بالنسبة
2: مريرة في العام راديو مريرة في العام تلفز.
1: بالنسبة للفنان اللي أغانيه ماشي في النجاة معناتها ما أغانيه يعرف أنها باش تنجح معتها فلا دونك وزيدوا 3-4 سنين تولي العاد يحضر تلفز لذا
0: لا لا احنا من ما كانوا يجينا
2: ريتم باهي هكا مريرة في العام باهي.
1: خاطر شنية باش تمشي تلفز لذا ما باش يستفزوك باش يجبدوا لك فنانين باش تولي تغلط مثلا هكا سبيت هذا تقعد 6 شهور
2: كي تشوف الحديث على الخدمة يولي بعدك فلان عمل وفلان عمل
1: دونك بالحق
0: أنا كان جيت فنان من
1: أحضر شيء ليه معتها يا اخي شنو احنا الاعلام مش
2: هيك بالحق
1: وكي تتعدى معناتها حوار انت يعطيك صحه حواراتك راهم مختلفين بالحق كي تعدى نحكيو على الفن وكذا وكذا يقول لك حوار ماست ما سب حد
0: انا حواراتي ماست سينا
1: لا لا والله لا حواراتك بروفيسيونيل انت يحكيو على الفن لا لا والله نحكي بالجد ما تحواراتها يحكيو على جديد على الموسيقى على الكذا ما غير من
0: الحوارات هذيك هي اللي تخلي الفنان كيما جنجون كيفما جديد يختار يجي بحضر في موزايك يكفي جراح يا لجراحك تنا جنجون يغنيها لعمر تويهري اليوم جنجون يقولوا يكفي جراح
2: اي وي نجم يغنيها لعمر تويهري ديجا غنيتها الروحي هذه نتاع يكفي جراح ليتس موف اون خلينا نشوفوا الجانب المشرق معناها من الموسيقى ومن الدومين هذا خاطر قبل ما تحب ولا تكره كنت كلي شويه حساس شويه معناها كلي اللي يجرحني نتجرح بالحق توا توا ظهرلي لا توا نورمالمون لا
0: استسيانت في الجرح
2: والله برت نجم تكون برت نتاع برشا حاجات برت عليه نتاع ما عادش اي حاجه تاثر فيا كانت قبل كنحب عبد كما نقولوا نحبه باللي عندي الكل اللي ما نتوقعش منه فهمت باش تجي حاجه هكا سببها وقت اللي تجي نتشوكه توا ما عادش نتشوكه من حبسي
0: عمر غنى الروح والاغنيه هذه باش يقول ما عادش يقبل ناس تضره سيبوه
2: اي سيبوه نحن تو عندي كعبتين وكعبه هذوكم هم معناها اللي معايا من اولي فهمت لتو نقصوا كعب نقصوا برشا معناها اللي سافر سافر واللي عرس عرس واللي مشى مشى فهمتك اللي كنا لحمه واحده مع اساس باش نكونوا معناها كل كلون كبير باش نطلع مع بعضنا نقصنا هذاك الحاجه اللي تغير اما معناها الليسونسييل انا مازالوا معناها من الافراد هذوك ما زادوش عبد جدد
0: نسخه جديده من جنجون
2: نجم تكون نسخه جديده
0: شنو عنوانها
2: الجانب المشرق لجنجون
0: على الامل
2: الامل اكثر امل تو في الموسيقى اكثر من الحزن
0: اكثر
1: فلا
2: النجم راهو في بيريود النجم نغمق
1: لا انا نحب جنجون ما تغنيش
2: اما بعد البوم كيما رحله فيه غنيات غامقين برشا حبيتك اللي
1: هيك في جرح هذه احسن اغنيه في عملت الكل
0: هو
1: ليه بالحق راهو صوته رد بالك معناتها الشاب التونسي راهو ما حشتوش بالافراح في الاغاني
2: اي
1: لحظه شيء بتنسي الافراح يعيشهم في الدنيا اما ليه بالحق
2: بالحق خاطر هي كيك
1: ربي يعطاك صوت
2: انسان باش يحط مزيكا باش يحط باش يفرغ الاحاسيس نتاعو مش ديما فرحه فهمت فما احاسيس الداخل ديب لازم يسلهم كان الفنان ولا
1: تنجم مثلا اغنيه حزن اما ريتم
2: شطح كما يكفي جراح فما شويه حزن في الواحد فما امل لك الحزين
1: وفيها التيمبو
0: حتى امل الحزين
2: حتى امل فما امل عرفته انا وامل امل لك اللي تبكي من الفرحه الحساس هذاك
1: نجح في الباكة ما بتسعة تسعين فرحان ونرمز
0: وعمني ولا كيش تبحثين هنا على مزيك جنجون قلت لي مع دوغي بيبي سيبان كانت بالأساس موجهة للحبيبة سكرنا معها باب وأبختير من المجديد باش نمشي باش نرجع للتريب مرة أخرى للأحزان وغيره
2: بعد مشيت ألبوم رحلة فيه حزن فيه خرجت فيه الحق كمية متاع شوي سواد لداخل خرجته في الموسيقى ذيك بعدك كهو طو عندي يكفى جراح عندي بعدها يا الحبيبة عرش سماها الحبيبة ولا يا الحبيبة ولا حبيبة تكور مازلت ما قررتش مازلت خامل أما زاد تراك مزيان برشا
0: رحلة عنوان اللوبي رحلة حياة مسيرة فنية علاش اخترت الفاج علاش رحلة
2: رحلة من اللي حكيت فيها من اللي بديت على الصعوبات اللي تعديت بها الكل حكيت على المصدر القوة متاعي في الموسيقى حكيت على برشا حاجات تعديت بها في الرحلة متاعي معناها رحلة يمثل لي برشا بعد ألبوم دايدة شد مدايدة كبيرة هو ألبوم ذاك بعده جاء ألبوم رحلة ألبوم صغير في سبع غنيات نجم يكون بي نحبذ أن نسميها ألبوم خاطر بالنسبة لي ألبوم معناها ما في حتى كليب هذوكم الكل فيزيولايزر ما حبيتش نهبط كوفر ما نحبش نهبط تصويرة كهو معناها أنا فيزيولايزر
1: علاش ما في حدا فسر لي علاش مثلا تقرر ما فما حتى كليب
2: ما
1: يعني شوا ولا
2: شوا متاعه انه الكل خدمته فيزيولايزر اما كل فيزيولايزر تختلف على الاخرى كتجمعهم الكل معناها كالبوم كامل سبع غنيات تجيه كليب معناها من الاول للاخر تجيه كليب مع ليريك فيديو معناها باش يفهموا العباد اكثر الكلام خاطر نحس فيه ساهل الكلام فهمت برشا عباد يقولوا لي ساعتك سهل شوي في الكلام فما كلمات ما يفهموهاش هكا كتبتهم معناها الكلام بالكبير في الموسيقى وكاو
1: باش نسال لي بي معناتها ميني البوم
2: ميني البوم هو يكون من ستة ستة هكاك معناها كما نقولوا تجمع غنيات تحطهم في اي بي اما الالبوم متابع بعضه فهمت اكثر البوم انه متابعين بعضهم
1: باش نسالك سؤال نتاع واحد من بعيد جنجون في الاخر انت اللي تعيشه اسمه قصه نجاح تعبت تعذبت كذا هذاك الكل معناتها ينجم يكون مؤثر في حياتك ولكن انت عندك سنوات وانت طالع عندك سنوات وانت ميزتك انك طلعت ما غير مزيد حد انك صار كود فودر مع
2: ولا وراو انسيستيت مش ما مزيد حد
1: اي معناتها
2: فما برشا حبوا كلنا اجا انا اطلع كذا
1: فوالا معناتها انت كالصوت 2018 كالصوت اللي جبد العباد اسمع اسمع اسمع اسمع ونجحت وبديت تصعد في صعود صاروخي وتبارك الله توا كونفيرمي شنو الغاليك مغشش معناتها انت تعيش قصه انت تعيش قصة نجاح انت نجحت كيما تتمنى ومكثر اكثر من اللي تمنيت شنو اللي يخليك مغشش
2: يخليني
1: انت المفروض تكون في قمة فرحتك تو ولا الغش تو تستعمل في الفن فقط معناتها انت من المفروض
2: الغش مش غش هو متاع حسرة متاع خسارة كان جينا مع بعضنا فهمت كان جينا كي وصلت للبا هذية ولا للدرجة هذه ومعايا الناس اللي أمننا مع بعضنا من الأول معناها أمننا ببعضنا من الأول فما معناها نقولها فرانشمون دي اللي فما شكون طمع فما شكون
0: معناها فهمت
2: فما شكون
1: معك
2: كي شاف فلوس دخلت سي بون تبدل فهمت
1: فلوس تعرك
2: اي وهذيك اللي ما تمنيتهاش معناها
1: كل ساعات محلاهم يميت الفقر فيهم معزة أكثر
2: هم محلاهم ومش محلاهم
1: لا نحكي المعزة العلاقات
2: محلاهم ومش محلاهم
1: لا خاطر العلاقات الإنسانية
2: مش حكاية فقر هيك ما كنتش فقير برشا
1: لا نحكي الظروف الطبيعية مش الفقر
2: وكنت في ظروف عادية من بعد جات ظروف صعيبة كوني وليت مسؤول على العائلة فهمت وليت ناهو المسؤول على العائلة بابا جات وجلت ومرض شوي وليت ناهو المسؤول على العائلة نقول راح كيفاش مسؤول على العائلة وانا عندي موزيكا باش نعملها تتكلف فلوس وعندي وناخذ في 10,000 في النهار و 12,000 في النهار وقتها نخلص فهمت
1: قديش
2: 12,000 في النهار
1: 12,000 في النهار
2: 12,000 في النهار
1: 12 دينار
2: 12 دينار في النهار منهم مصروفي منهم مصروف العائله منهم فهمت
1: واو.
2: ونعاون بهم كل شيء.
1: عام قديش هذا؟
2: عام 2016 2017 فهمت. انا بديت على فكره بديت 2005 معناها الغرام
0: تاعي يعني.
2: من 2005 ل 2018 باش ضربت.
1: من 2005 ل 2018
2: كنت نغني شويه درتي كنت نغني شويه
0: كلاشيت
2: كلاشيت وراب
0: راب يعني.
1: دونك 2016 بديت عايش قد
2: قربت بالضبط اقل من للي ضربت امنيات. امنيات عملت لي اول مليون وقتها جاتني برودكسيون الاولانيه عاسس برودكسيون وتحايلوا علي اذا حبوا يتحايلوا كذا مش جات نقذتني برودكسيون اخرى يتحايلوا علي عاسس باش تنقذني من برودكسيون الاولانيه اخي تحايلوا علي
1: ما تضحكش هذه تونس
2: عادي هذاك هذاك العادي على فكره اي ارتيست لازم يظهر لي يتعدى بها المرحله هذه باش يفهم برشا حاجات فهمت معناها اي حاجه صارت لي خايبه راني أنا فخور بها مش فخور بها مي تعلمت منها بالحق معناها مش اللغة خشبية انت تعلمت من أغلاطي ولا تعلمت بالحق غلطت برشا مرات وتعلمت بالقدام
1: دونك واللي كانوا معك وبعد واللي أسباب ذاتية بينات بعضكم ولا فما اللي ظروف
2: فما حساسيات ولد فما شكون الليدر متاع الكلان ولد فما
1: شكون يقول أنا صنعته جنجون
2: أي فما شكون يقول أنا صنعته جنجون ومن غيري ما ينجمش
1: شي خايد روحه كمش أنا رو ما تشهرش
2: أي
1: ديما كلاسيك الحكايه
2: كلاسيك وكليشي ولد فهم وهكا عليه شكل نتحسر ساعاتك نتاعك هي من خاطر محلاها هي الصحبه واللمه هذيك كانت محلاها مش نورمال معناها كان كنت الحلمه نتخيل فيها مش نورمال بلي وصلت للحلمه اما ناقصه تبقى
1: مع تضطريت في فتره ما انك تنحي قطعه من نجاحك باش تنجح صعيبه اما لازمه يظهر لي
2: صعيبه اما لازمه
0: وقاعد يخدم في برشا خدمة جنجون وبالنسبة لي الهدف سواء العالم العربي ولا أكثر زادة العالمية الأغنية هذه يكفي أجراح شفت فيديوهات على تيك توك وصلت للعالم العربي رينا دي فيديو رغم اللي يقولك ساعات ما نش فهمين الكلمة مع الفايب عادة تنة
2: في الساتستيك مصر طلعت ترند في مصر والسعودية زادة هذوما جدد بالنسبة لي
0: وتحب تكمل تخدم على السوق هذه السوق العربية هذه أكثر
2: والله نحب أما بشروط بالستيل متاعي اني ما نبدلش فيه برشا باش نمشي لهم معناها بالمهرجان مثلا ولا بالفهم بالستيل متاعي اما نوصل لهم فهم
1: انت ديجا هكا هيك فجرح عملت شويه لهجه بيضاء
2: لهجتي نفس اللي نخدم بها نفس الكتيبه نتاع مثلا فما وحدات مثلا اغنيات نلطف شويه معناها مش كل نغمق برشا
1: اسمها لهجه بيضاء
2: اي مش بيضة تعايلات اصلا توينس معناها بيزي العائلات التوينس معناها كل واحد يعرضني يقول لي ما مثلا امي راني امي تحبك برشا فهمت وهذيك نقدرها برشا ونحاول اني نلطف شويه في
1: معناتك يعرضك واحد يقول لك انا ولادي نسمعوك تفرحك
2: اي على الاخر ولادي نسمعوك ومرتي تحبك امي تحبك هكاك معناها
0: ونسخة جديدة حكينا على من جنجون ولا حتى هكا اللوك ستيل جنجون زادت تبدل مع ال
2: بدل شوية انتريمونت بدت تلهينا بصحتنا شوية وكا
0: مع الالبوم التغيير مع
2: والله جاي كيكة والله بتبيعت وقلت هاي يزي خلينا نترينا شوية نتلها بروحي شوية وكا
0: في اللي سونوريتي
1: تترينا بادل ولا لا
2: لا لا
1: لا فما مرحلة لازمك توصل بادل
2: لا ولا لا
1: لا لا بصيف عليك
2: هو يترينوا في جنبي بادل صح نتفرج فيها ونتقدر
1: ادمين تو بعد عمين ثلاثة تلقى روحك لا لا البادل لازم
2: ما نعرفش عليش ممكن ناقص نضر شوية ما تولمنيش ناقص نضر شوية ما تولمنيش
1: اي والله بالحق في العالم كل رياضة لا في تونس فيس
2: ياسر فيس ياسر ولد نتاع فيس
0: جنجون بعيد على الفيس جنجون ما تبدلتش
2: والله كيما انا بالضبط معناها ما انا نحس في روحي ما تبدلتش
1: شويه فما اللي حاجات بعدوا عليه يقولوا تبدل اكيد يقولوا
2: ايه فما حاجات بتبيع راك باش تتبدل بتبيع باش تتبدل معناها كيف
1: مثلا كنت تقول لي قلبوني مارتينز منك تفيق
2: اي باش تتبدل كيما بالسونس هذاك معناها نتاعك ما متعودش تغلط نفس الغلط مرتين نتاع تحاول ديما حال عينيك معناها على حاجات صاروا لك قبل معناها بطبيعه باش تتبدل باش تاخذ حذرك معناها خاطر كيما فما عباد باهين فما عباد برشا خايبين زاد
0: والغدره حكيت عليها ديجا لاصحاب مره اخرى
2: اي حكى حكيت عليها مرة أخرى، خاطر هذيك هي اللي بقت تغيظك، فهم تبقى حاجة تغيظك. ونامك نوعك كي نفرح ما نكتبش، كي نحس حاجة تمسني الداخل نكتبها، فهمت؟ كي نبدأ فرحان برشا نحس في روحي نفرسي القلم من باش نكتب نفرسيه، معناها وكيكا تولي ماشي في الكوميرسيال الكليشي، وانا نحب ديما احساس.
0: وهذا اللي راه يتعكس في الغنيات جدد. احنا شويه اخر ما زلنا باش نسمعوا حاجه اخرى الجنجون ونرجعوا نكملوا معاه الحوار. قبل هذايا عمر، انا نقول عمر ولا جنجون؟
2: جنجون
0: ولا عمر؟ جنجون فما لي سونوريتي مبدلين في لوبي هذايا، ما زلت في شنو تلوج في الاصوات خلينا
2: ميلونج باهي جنجونيات انها تولي من بعد، انها تولي معناها ستيل يتسمى ستيل، هذا مش دورينا الحق باش نسميه، مي نورمالمون ينجم يكون دوركم انتم زاد باش تسموه، معناها كاعلام معش نحبوا يكون تايب جنجون.
0: اجا معناها نفسروه الجنجونيات شنو فيه؟
2: فيه كل مره انسترومون جديد، ما نعرفش ندخل كوليلي بالحق، ندخل دودوك بالحق، ندخل معناها ديزاسترمون اسيويين، معناها حاجات جدد كما ما تبكي عين دوديك. اول مره نخدم معناها اول واحد في تونس براس خدم به، عجبني من حفله تياني ذاك حلف، عجبني من حفله تياني ولت عجبني الصوت هذا مني كيفاه، شرشيت عليه كل شيء وجبنا شكون يعزف دودوك وعزف هنا في فرنسا مثلا. انا كيك نحب نعمل ميلانج ارتستيك يكون
0: اصوات من العالم
2: ما يموتش، زاد اغنيه ما تموتش تبقى ديورابيليتي نتاعها كبير.
1: هو عامله بصوته راه، معناتها جنجون صوتك ماكش اوبيرا اما صوتك متميز
2: صحيح.
1: لا معناتها عندك رفران وطريقه القاء، نجم انا تبدل الصوت ونقول لك هذه طريقه جنجون، معناتها عنده اسلوب في صوته، ما نحكيش تقنين ما نفهمش في الموسيقى كيفكم، اما عندك رفران يتشد متاعك
2: طريقه نقولوا نحن في المارشي نقولوا ليفريزون. اي عندي ليفريزون خاصه بيا، عندي بون غني صحيح اما عرفت شنو هي، عندي فلو خاص بيا، ما منيش كسويت ولا نغني اوبيرال كما نقول ولا نغني شرقي ولا طرب، اما عندي يعني ما كان نستغل فيه
0: وقوه الكتيبه زاد
2: جنجون. اي في الاكثريه في الكتيبه نحس، ما كان نحط جمله راني نقصد فيها، فهمت؟ مش مش على خاطر القافيه تتطلب اني نحطها،
1: اي ان اعتقد للقاء نتاعك اهم من الكتيبه، معناتها راهو طبع، معناتها راهو ما نعرفش انت ما تخلطهمش تو ولاد الاحياء وكذا اللي يسمعوا فيك، راهو فما فما فما
2: شنو نصنع،
1: فما حاجه ضربت عند العبيد
2: نصنعوا من الاول. اللحن اللي معايا ميك بيتس، نوجه له تحيه شارات الميك بيتس، نصنعوا اللحن من الاول ومن بعد اللحن هذاك شنو يحب يترجم الاحساس اللي فيا الداخل نترجمه كلي وبالبعد كان تريزا كما نقولوا نحن كل حرف لازم يكون في بلاصته.
0: قديش تاخذ
2: والله؟ هو كل ما تاخذ مده اطول على كل ما نبدا ساتسفي به، فهمت؟ هذاك علاش ساعات راني ما نحبش الكونتيتي، ما نحبش كل نجم راني كل يوم نهبط تراك يوميا، نهبط لك زوز ثلاثه تراكات عادي جدا.
1: وتعمل اغاني ومن بعد تلوحهم؟
2: اي عندي برشا اغنيات ملوحهم ديجا بعد ما لازم نرجع لهم
1: ونبدل فيهم حاجه تعمل حاجات. نسمعوا، نحب نسمعوا يغني،
0: حتى نسمعوا يغني، نسمعوا نسمعوا
1: اغنيه، حضرنا برشا غني خاطر جنجون قلنا اللي العبيد يحبوا يسمعوا برشا
0: لوبي. نسمعوا معك جنجون من اوبي رحله ارتياح صغيره، نرجع نكملوا حوارنا مع ضيفنا جنجون.
3: نهار الاحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالميه، نافذه مفتوحه على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
9: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: من أبي جديد الجنجون تلقاوه علشان يوتيوب. جنجون آخر الغنيات كانت يكفي أجراح يا الأجراح نحكيه عليه نسخة متجدة من جنجون. رحبوا بضيفنا من جديد, مرحبا بك من جديد جنجون. شفنا عرض أوركسترالي تمنينا كانوا يتواصل, شفناه في دقة البداية متاعو برشا دي ريبيتيسيون. جيت هنا حكينا تفاصيل سبيكتاكل هذايا كان بقيدة محمد بوسليمة, نستناوها 2026 يكون موجود. مخداش حظه نتصور كما يلز.
1: والله هو على أساس في مخي أنه كل عام مش نعملوا العرض ذاك كسواوين, معناها مش نعملوا العرض ذاك وبش يهبط على اليوتيوب من بعد كامل, معناها ساعة كما عملت في الدقة. قدمت به الكارتاج سنة مع معناها دوسي كبير برشا وفيه زاد الفيديوهات مصاحبة للدوسي من دقة, وإن شاء الله خويا يقبل.
0: قداش عندك أمل باش يتقبل؟
1: والله هو لحد الآن بدو يقبلوا نورمال. ما
2: مازال دوسي كبير فسر لي
1: معناها الدوسي هو
2: فنيا كبير,
1: فنيا معناها هو بالضبط شنو باش يصير بالملي معناها, وان شاء الله ان شاء الله
2: يجيوا فنانين اجانب يعرفوا شو باش يصير في الحفلات. لا دوسي كبير لازمو يكبر من برشا جوانب. تفضل جنجون كمل وصفه. لا ما تتقدم دوسي فنيا تنجم تضرب 30 سنه وانت تقدم كل عام في دوسي.
1: والله ما نعرفش.
2: لا تعرف تعرف لازمك تعرف. لا لا لازمك تعرف معناتها بصراحه. جوستومون كارتا هو ساميه شنو الفن؟ بوب راب شنو مع جنجون؟
0: جنجون زوز
1: زوز راب وبوب.
0: الغنيت جدد ديجا فيهم ديفيرس
1: فهم بوب وفهم ديفيرس راب راب.
2: هو مع كارتاج رجع يخبر ابريت ولا مازال؟ خلنا
1: في بالي لا.
2: فوالا
1: في بالي لا ما نعرفش في بالي لا حسب ما يحكوا راه والله نتبع كيف الناس
2: معناتها. انت كي باش تقدم كارتاج العرض هذاك الاوركسترالي
1: اما اكبر معناها من هكاك هذاك تسمى الكوبي زيرو في دوغ. انا مش نحاولوا اكبر واكثر غناء.
0: جا 17 أغنية في العرض
1: 17 أغنية
0: في العرض.
1: أبار بعد عملت شوكيز صغير بعد السبكتاكل فمغنيات بجاوش
0: وببليك نتصور يطلب لينيرجي الأخرى
1: ببليك مش نرمال
0: وحب له الفيرسيون تاع الأوركسترال.
1: كنت خايف معناها كبش يجي ببليك ما في بالوش الأوركسترال وجاي على معناها كما نقوله ضربة متحكيك بش يسمع وكذا بش يلقى أوركسترال. ما خفت مرة لو حق خفت بعدك من الغنية الأولى الثانية نلقى
2: العرض الناس. فجعة هو
1: فجعة.
2: علاش عملت عرض أوركسترالي معناتها أرجع به القرار علاش عملت عرض أوركسترالي؟
1: الريسك والأدرينالين اللي يطلع وذاك هو حلاوتها غادي.
2: علاش اخترت الأوركسترالي معناتها؟
1: فنيا شنو أحسن من حاجة أوركسترالي
2: معناتها خاطر هو أنا كي تفرجت مع سامي ما أحلاها الكادر ومزيان ودق معناتها شيخ
1: هاو كفن راقي معناتها هاو كالراب فن راقي.
2: لا مش معناتها اللي تقدم فيه مش راقي انت؟
1: لا قدم فيه راقي مي شوف قديش من ميزيان ارقى نشوف قديش من ميزيان معناها من بيا سيرسين معناها كان انت كوزاره ولا كمسؤول تشوف في موسيقى متاعي ماهيش راقيه شوف قديش من استاذ معايا قديش من استاذ موسيقي معايا معناها في الواحد ومحمد بوسليمه معناها الكبير على الاخر في ك
0: قائد
1: اوركسترا معناها سي سا.
0: دونك سيتي لا ريبونس دو جنجون. الجواب نتاعك كان بالخدمه بالنسبه لي.
1: بالخدمه
0: ما جاوبتش على البوليميك اللي صارت على الجدل اللي صار
1: بطبيعتي مهما يكون جدل ما ندخلش تحته معناها ما نعملش بوز هكا ولا
0: اخترت تجاوب بعرض
1: ديما نجاوب خدمه وكاو
2: معناتها العرض يظهر لي تكلف لك برشا.
1: تكلف لي زدت من جيبي
2: دي اي ليه واضح انا قلت لها راه مستحيل يرجع حقه.
1: لا لا زدت من جيبي وساتسفي على الاخر معناها بيه بالعكس في الشين يوتيوب متاعي عندي ساعة حاطها هكا فرحان بها
0: شيخ بيه. وجنجون فما مرة صرحت قلت بالنسبة لي نخدم حتى لين الفيوز هذوكم اللي رافعين في اليوتيوب نحبهم يترجموا في المسرح. تحب السين تحب اللايف
1: على الاخر كل يوم راني نخدم معناها لما حالة بلي حتى تحت شوي الخدمة ما باقي كل يوم نخدم
2: معناتها وليد تخوى أكثر من 12 دينار كومي
1: تبيع
2: اما نرجعوا الكارتاج معناتها بلتي غنى وقتها مع كافون الله يرحمه معناتها لازم
1: كارتاج طلعت فيه راه طلعت فيه بدي جي ما طلعت برسك اربع مرات مع مجموعه
2: اي معناتها يلزمك تقوي شويه الطون تاع نحب كارتاج
1: كارتاج وحدي
2: اي معناتها
1: واوركسترال هذا كان في مخي مقبلنا ديجا عندي حلمة عندها عامين حكينا فيها ما عرفش مع اسماعيل ولا مع هادي ولا مع كنتي هنا فكرة في موزايك
2: علاه معناتها تنجم تعمل فرقة أخرى مش لازم أوركسترال معناتها تنجم
1: هي فرقة سهلة معناها باند تعمل باند سهلة على الأخر معناها أسهل شما فيها
0: هو توزيع يمكن توزيع
1: توزيع أوركسترال
2: معناتنا توقعت أنك تكون أنت واللي ليه معك تحكيه مع كارتاج إيش قولكم هكا ها وهكا معناتها ما فماش حوار فما مطلب تقدم فقط
1: فما مطلب وفما حوار زاد وفما
2: قد تنجم تكون مفاجأة أثناء جنجون كارتاج 2026
1: نجم تكون هما تو مازالوا ما جاوبوا حتى ما معرفش مازالوا ما جاوبوش
2: لا فما فنانين راهو كونفيرمي
1: اي فما فنانين كونفيرمي من برا في بالي
2: من برا
1: من تونس مازالوا ما جاوبوش انا عندي عرض كبير في
2: فرنسا تو نكلموك
1: تنعمل إقامة هذيك وين عايش غادي
2: نعمل لك تليفون اي ولا معناتها
1: لا بقدرة ربي ان شاء الله سنان توسموا خير نحن فيهم ان شاء الله سنة ما اختفتش ما ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله العام اللي بعد مزلنا نحن مزلنا نمزك وباش نبقى نمزك حتى كنحب جي فترات ساعات صعيبة ونقول ما عادش باش نمزك وصيي ما نجمش معناها تبقى في دمك لازم نمزك
0: وجنجون فما عام كلمو كارتاج وقلت مانيش حاضر
1: مازلت مانيش حاضر فما عام لقبل دقة كلموني كارتاج ومازلت مانيش حاضر معناها مانيش حاضر
0: دونك الى قرطاج مانيش حاضر
2: شنو مانيش حاضر
1: هذا اللي جد صعب لا لا ما نطلعش كاكو برا ما نطلعش كاكو برا يبدا ليه لا لا حاجه كبيره لازم نخدمها على قاعده سينولا
2: برافو برافو معناتها على
0: 2026
1: العام اللي بعده على فكره العام اللي بعده قدمت وما تقبلتش
0: مو فارقة
2: لا هذا رفضنا باش نعيطوا له هكا زعما قال هو كارتاج التولى فيه مدير
1: رفضنا اوكي
2: سامي مازال انت مسؤول على الثقافه في
0: مسؤول على الثقافه مازال فماش مدير فني
2: علاش لا مدير
0: شنو
2: معناتها مدير مهرجان كارتاج
0: ما فماش ما نعرفش بالك شي مدام هند مقراني باش تاخذ عام اخر تواصل
1: ما نعرفش الاسامي
0: في الاداره هذا
2: ما لا ما فهمش
0: نوفل تحب تعمل لي انترفيو
2: لا ما فهمش علاه ما فهمش مدير كارتاج معناتها
0: اي هذا من عليه نسالوا علاش ما فهمش مدير
1: لا عندي مدير عندي مدير اعمال
2: شنو عنده مدير بالحق
0: واهب لا معناتها دونك احنا على امل انه يكون جنجون حاضر في كارتاج 2026 نتصور الخلطه متكامله حبيتوا على المشرفه
1: كل شيء حاضر
2: حسب قانون الفنانين صادقوا عليه مؤخرا يلزم كل مهرجان مينيموم 60% من عروضه توانسه
0: هل سيطبق القانون؟
2: ما نعرفش سيطبق ولا ويلزم حتى الأجانب اللي يجي ويدفعوا أداءات وتفرض عليهم
1: جدد
2: يدفعوا أداءات ويخلصوا كي يجيوا الكارتاج وتفرض عليهم عدد من العازفين توانسة في كارتاج كما يصير في مصر معناتها من المفروض إذا عملنا قانون مثلا من عام جاي نبدأ نطبقه تخيل أنت تفرض اللي 60% في المهرجانات كل توانسة حاجة باهية
1: باركونتر كان مش في كارتاج راني مش نعملوا العرض السنة معناها هكا ولا هكا باش نعملوا معناها عرض كبير
0: عاملوا عاملوا العرض
2: عاملوا عاملوا علاه ما تعملوش في كارتاج بعد المهرجان اذا
1: لازم مثلا يكون ما عندي حتى بروبليم المهم مهم فما ببليك وفما مسرح
2: ما عندكش لا انت ما عندكش مشكل ببليك باش يجي
0: جنجون خليني نذكر فما حفله حضرنا لها في التخت هنا كموزي كافيه مع نقابه في بالي جمهور كان حاضر في كارتاج
1: اي في كارتاج مع نقابه
0: مع الغناء دونك صعد في الاوف خليني نقول نتاع الفستيفال دونك علاش ليه ما يكونش حاضر
1: عادي
0: في ما نسموش الاحداث احنا هاو مازال شاير من زمان اون برانسيب قبل بشهر بشويه تو نعرفوا شكون الاسماء
1: كان مش في المهرجان
2: لا انا نخاف به فما يقولوا لك لا ما عطيناكش ان شاء الله عام الجاي وش قولك يقولوا لك شنو اللي تحبها ما عندكش عرض ان شاء الله عام الجاي ولا ما عندكش عرض خاطرك تابع الراب
1: هو راهو نورمال ما عم نول ولا وليت عم نول قالوا الصوم غالي خاطر طلبت من الحق بالضبط معناها حق بالضبط العرض كامل
0: ما زدتش من عندك
1: ما زدتش من عندي ولا وزعما باش نزيدو كل شوي مع بطبيعه ظهر لي طلبت 117 حاجه هكا
2: هذا غالي
1: 117 وباش نزيد من عندي تاع 20 حاجه هكا فهمت وغالي واللي وفما قبله شكون اغلى وعرض
2: تفهم شكون 300
1: العرض ان كومبارابل
2: معناتها الاجانب اللي يجيو يخلصوا من 300 انت طالع ولا 200 300 انت طالع
1: طلبت في 117 بالضبط نتفكر
2: هو الافتتاح يخو اكثر برشا تذكر معناتها هما كيشوفوا العرض من المفروض يشوفوا العرض ويقيموا هل هو غالي ولا لا
1: معناتها عندي تو العرض مصور
2: اي تفرجت فيها
0: انا بالك بلاش فيديوهات
1: اي وقتها بلاش فيديوهات خلينا نعطيك لها مكا وقتها
2: عم ما يفهموش غير الكتابه
0: بالك بالفيديو خير
2: لا خاطر يقولهم مانيش باند ثلاثة عازفين انا فما 20 عازف كذا الدنيا كذا يفهموا
1: 30 عازف اكثر شوي
2: اي معناتها
0: واكيد باش يكونوا مع فنانين اخرين
2: وجنجون وجنجون ما عندي حتى علاقه به انا تعمل تذكره ب 100000 يتعبى كرتاج عنده جمهور رهيب كيما برشا راهو
1: جمهوري اكثر سيرسين اكثر حتى من
2: لا معناتها ايا كان السوق ماذا بيا ارخص تذكره للناس باش تجي اما حتى كي تعمل 100-150 ألف الناس باش هو فضل شاكر قداش ولد فضل شاكر قداش بلا اسمع ولد فضل شاكر ما عنده حتى غنيه قداش تذكره وصلت
0: فاتت ل 100 في بيريت
2: 190 دينار ولد فضل شاكر 190 دينار التذكره ولده راه مش فضل ولده
1: ايه
2: من ريحه عاود اغاني فضل شاكر
1: ايه من ريحه بايو
2: ليه معناتها خطا
1: شوف عليه ريحه
2: لا انا قلت لهم يظهر لي اللي في الصف الاولى يعدي لهم فضل للايف
1: ايوه
2: معاه
1: ما ريتو عندي الجمعه عرفته ما كنتش نعرف الحق ما عنديش جمعه البريد هذه وقت
2: هو بيته ما في بالوش بروحوا فنان راهو جيلتون ما ريتوش عمل حفلات في بلايص اخرى معناتها ابار شويه كبريت يعني ما يعملش حفلات
1: ما والله
0: خارج تونس يعمل
1: اساس من في مخي يكتب له ولا
0: في مصر ضالي
2: مهرجان به يعمل صحيح يعمل اما هو فضل قلنا نجيب ولدي اول ما نخرج فراج نجيكم ما اون توكا معناتها بخلاف كارتاج فما برشا مهرجانات اخرى كبيره
1: الله
2: لا معناتها نحكي العرض معناتها بتتر العرض
1: عندنا برشا مهرجانات كما بنزرت
2: بنزرت سفيق السوسه معناتها
1: حمامات حمامات مش نقدموا له نورمال
2: ماشي خير الحمامات معناتها معناتها عرض كيما هكا الحمامات زاد تقبلوا بالقدا صحيح صغير في عدد جمهور الحمامات اما
1: قيمة جمهور روعة مش نورمال غنت فيه مهرجان حمامات مش عارف
0: كان حفل ناجح زاد
1: مش عادي
0: من خلال الارقام جنجون خلينا نسمعوا حاجه اخرى من جديد جنجون كانوا نجموا نحكيوا باكثر تفاصيل على الو بي والحفلات الصيفيه وجديد اي سورتو فما دي فيتورينغ فما منهم فيت نتصور ما فهميش شكون ما حبش فيها شوارع طافية جنجون وألفا فما حاجة جديدة قاعدة تحضر نحكيه تفاصيلها شوية آخر كيف كيف فما فنانين من تونس ومن العالم من عارش كم شعطينا كالعادة سكوب ولا لي جنجون خليكم معنا نسمعوا كان وكان من أبي ولا ميني ألبوم كما اختاري سميه جنجون رحلة تتفيد في نجوم على مزيكا فام رجعينا

0: كين وكين جنجوني وصلنا حتى الماضي ساعة و 47 دقيقة. سمعنا موزيكا من رحلة أوبي جديد, ألبوم جديد, أنا مازلت نقول أوبي, ألبوم جديد الجنجون. تلقى تفاصيله على شين يوتيوب اللي ولا جنجون. كين وكين ما تخفيش يطير الكيف معاك الروح والعقل, ديقة ديقة ويكفي أجراح. حكيتهم حتى في العناوين كين ولا
1: أي أما يكفي أجراحها أور يكفي جراح اور اي
0: اه سكرت بها ولا
1: لا سنجل. اور سنجل سنجل
0: وشعبته توس
1: اخر حاجه ديجا ديجا. ومن بعدها عملت نتاع المنتخب هكاك مبادره خاصه من هنا ومن بعدها يكفي جراح. من بعد عندي مش تمشي نورمالمون التراك الجاي سولو
0: اي
1: تراك فما عندي تراك ماهوش عندي في الشن نتاعي في شين ألفا
0: ألفا
1: أي الرتور متاع شوارع طافية
0: اختمي عدل ألفا ربي
1: هنيك ربي هنيك وإن شاء الله ربي يسعدك ألفا أخوي معنى هذاك ديما ديما
2: باش تعملوا خير من شوارع طافية صعيب
0: هلا ما
1: هو سي عجبتني
2: لما
1: هي كسمبوليك بيه شوارع طافية
2: طب أنا نحكي واحد يسمع خير من شوارع طافية لا
1: إن شاء الله
0: هي ان شاء الله تكون
2: لا مش عارفه الدوخ معناتها مزيان على الاخر معناتها عنده ما تغنيش برشا مع العبيد ما عندك
1: ظهر لي اربعه كل في تيرينجيت معناها كل
0: شكون عنها الفا وشكون يخلنا نجم نعرفه
1: كان الفا تو
0: شنو هو مش حاح معناها اللي تجينا عام بعد عام
2: ما قلت كلام راه قلت على الكلام قبل الفاصل فما في تورينجيتي هو قالك لي انت
1: زي فما هي
2: فك المعلومه يا سيمي
1: فما اما مازال مازال شويه معناها مازال ما نجمش نطرح بهم
0: تو قدم
1: حتى على الاقل يرجع لي يرجعوا لي الليفيرس نتاع الاخرين معناها انا فما غنيات حاضرين
0: من خارج تونس
1: فما من خارج تونس في من تونس تو حاليا كان الفا ونورمال ما باش نعمل رتور زاد عندي نتاع اش مازال اي
0: ريد ستار
1: ريد ستار أنا عندي نحبها تكون زادة حاجة كاس
2: لا لكن تعمل رك أغاني نجحة تو إيش مازيل وشوارع طافية لو كان توصل تعمل أغاني زوز خير منهم سيبوا عمكوا فيه أقعد ما تنترش لا بالحق أنا إيش مازيل أكثر غنية سمعتها في العوام أنا نعودها جي 100 مرة في النهار بالحق
1: في أي بلاس أنا مشي
2: إيش مازيل وشوارع طافية معتها هذوما الأغاني اللي يقعدوا معتها من الأغاني
1: اللي ربير
2: في كاريرك أي
1: هذاك اللي نحب نعمله انا دي ما يحب معناها كما كي نعمل تراك يبقى يعيش اكثر مد يبقى يعيش حتى بعدينا فهمت نحب فهذاك المبتغى نتاعي
0: تحب الموسيقى تبقى عايشه جنون
1: هذاك المبتغى نتاعي
0: فيه عطيتني زوز اسامي من تونس قولي من العالم من العالم ولا من العالم العربي ولا من
1: حاليا من العالم العربي
0: ايه كايروكي
1: نورمالمون نورمالمون
0: نعم سي بون هاكا سي بون
1: نسيبوه امير عيد ان شاء الله
0: لا لا ويه بداو يبعث لي ميساج يقول لي سي بون يز
1: ان شاء الله
0: دونك فما ديو جنجون
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مازال عنده شويه ظروف ان شاء الله
0: 60% 70% وصلنا فيه
1: فما 60 فما ان شاء الله ان شاء الله هاكا
0: ان شاء الله
1: نحكي على خاطر ديما نحكي على حاجه ما تصيرش من بعد
0: باهي ان شاء الله تصير على خاطر في حتى في الفايب امير عيد الهدوء اللي عنده
1: نحب على الاخر نعمل معاه
0: دو بروفيل تقرب لبعضكم في حاجات
2: جنجون صحيح صحيح
1: اي فما برشا اغنيات نسمع فيها مع الاخر كيما على باب السيما وعلى باب السيما نحس فيها كيما شويه عطافي عندنا فهمت معناها كميتافور اللي ميتافور اللي يستخدم فيها بريسك نويه كيف كيف
2: والمهرجانات العربية والواحد معناتها تخمم عندك بلان
1: هو توا الخليج شوية ماهوش صافا في بالي عندي في أكتوبر أربع حفلات كبار في الخليج في بحرين في قطر في السعودية في دبي مي ترك حد دنيا معناها فهم حفلات البارة زادة عندي خدمت باري في الدوم دو باري معناها حاجة
0: فما لندن زادة ولا
1: فما لندن زادة خدمت في لندن مؤخرا كغير جيت
2: لا في الأوروب مسيطرة ما نحكي المشارقة اللي تفتحوا برشا معناتها
1: اي تفتحوا علينا برشا ويقبلوا ويحبونا
2: ولهم يقبلوا في التوانسة بالكتاب
1: حاجة البيئة انهم يحبونا برشا ويقدرونا برشا معناها في الدول الكل معناها كي تمشي على الاخر قدر
2: خاطرهم راهم متفتحين هما امريكان وانجليز اكثر متفتحين على الراب والفن المودرن متفتحين برشا دونك يشوفوا هما فيقوا مؤخرا اللي تونس عندنا برشا مواهب باهيه معناتها تحلت عينيهم على تونس بالكدا
1: لا هما يشوفوا فينا رم بالحق اليو اس نتاع العرب في توسكي موزيكا مش حتى رابك هاو يشوفوا فينا معناها القمه نحن شويه عدنا راهو حقرين رواحنا شويه الحقيقه
0: والانتاج قل سيدا جنجون مقارنه بالسنين الاخرى ما عادش نلقاو في برودكسيون ما عادش سيطره برشا مره
1: مع انه معناها فما زوز ارتستويت كبار في تونس موقفين مازلنا ما نعرفوش معناها الحكم نتاعهم ربي يفرج عليهم علي وسماره مع الالغوريتم تاع اليوتيوب زاد قاعد يتضرب كل يوم
2: مش معناتها فاسرين
1: الالغوريتم ريت اليوتيوب كل يوم يبدل السيستم نتاعه كل يوم كل جمعه مره في الجمعه يجي يقول لك مثلا ما نعرفش لازمك تهبط شورتس اكثر لازمك تهبط تندرشنيه اكثر لازمك تعمل نشجعك تعمل فيديو طويل بعد يقول لك لا نشجعك تعمل فيديو قصير فمازال مش فاهم روحه اصلا اليوتيوب قاعد يتخلق
2: اما بغض النظر الكلام قالته
1: خاطر تيك توك راه خاطر تيك توك ولت
0: طاغي
1: طاغي
2: معناتها لي سوكسي الراب نقصوا شويه على العاده معناتها رانا قبل تك تك تك تك
0: يعني
2: الراب فرد روحه بكثره الانتاج
1: بكثره الانتاج
2: معناتها تسمع 10 اغاني عجبوك زوج ثلاثه تسمع
1: اما كم يعني فما 10 اغاني وقت
2: توا قل ما نعرفش
1: انا واحد من الناس ماشي بالريتم نفسه من اول ما بديت نعملك نعرفش 8 غنيات في العام باهين انت ككل تراك تحط فيه راسي على الاخر كراو كل شيء ارانجمون كل شيء كتيب ميكساج ماسترينج كل شيء فهمت وشراوت مره اخرى الميك بيتس معايا
0: وليكيب الكل اللي معاك جنجون حتى قاعدين تخدموا في خدمه مزيانه فيزوالمون كيف لك العاده لارانجمون الموزيكا هذا الكل وان شاء الله يا ربي نروج جنجون
1: وعندي على فكره فيت ما ضربش بالكدا خاطر مازال في رجعته لاتراس عندي الف ليله وليله غنايه مع لاتراس ايجو تريب
0: خذيت لهم كلفهم العنوان يا جنجون
1: الف ليله وليله اسمها الاغنيه
0: الف ليله وليله
1: عندي الف ليله وليله وعندي سكارة في ام كلثوم
0: هكا ام كلثوم روح بالروح بينا فما اغنيه نحبها برشا ضد الجنجون حب نكملوا بها الانترفيو هذايا ما صاب تجي والدوجي بيبي وهي جيت ظهر لي والمحبه بدلت برشا في جنجونه
1: اي
0: ها
2: وين نجم نقول باري
0: دونك ان شاء الله
1: ربي
0: يفضلها لي ان شاء الله ربي يفضلها واللي هي برشا غنيات كانوا ليها كما يملي البيت و
1: كما معاك
0: في البي هذايا شنو اللي فما لها هي خليني
1: هي مع الاغنيه معاك
0: معاك لها هي دونك اسموها على اليوتيوب هكا يحكي على الحبيبه جنجون في اغنيه معاك شكرا ليك جنجون نورتنا ان شاء الله ترجع بحذنا نحكيو على كارتاج 2026 على شلي جنجون قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا اسمعوا رحله للالبوم جديد اسمعوا مختلف الاغاني الكلمه موجوده لارانجمون موجود وكيف كيف تلقاو الحفل كامل كان تحبوا تعملوا طلع على حفله دوجه بقياده محمد بوسليمه توزيع اوركسترالي شكرا لكم من ما كنتوا في الاستماع شويه اخر موعد الاخبار يكون مع سيف الدين المهري بعد سبور اكسبريس كالعاده شكرا لكل الفريق ما صابت جي والدوجي بيبي جنجون كملوا بها نجوم بالنسبه لليوم باي باي شهد ايفن اسكولر

البرمجة الشتوية. اصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. سبور فورم سبور كنا الخميس من مالي ساعتين للأربعة عشية. سكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند ساندي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف اليوم العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، يضم القسم تجهيزات طبية متطورة من بينها مجهر جراحي وتجهيزات خاصة بعمليات العيون وأجهزة للتخدير والإنعاش، بالإضافة إلى أسرة كهربائية للمراقبة والعناية بالمرضى. مصالح الإدارة الجهوية للتربية بسوسة تؤكد لموزايك تلقيها أمس إشعارا بخصوص عملية تسريب للامتحان الموحد في مادة الرياضيات الخاص بتلاميذ السنة الثانية علوم تجريبية. والمصادر ذاتها تضيف أن المندوبية تولت على الفور إصدار تعليماتها بإعادة إنجاز فرض جديد تم توزيعه على المؤسسة التربوية بالجهة بداية من الساعة 6:00 صباحا. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة الجهوية للتربية بسوسة سارعت إلى تكوين لجنة للكشف عن ملابسات عملية التسريب وتحديد المسؤوليات. بلدية باردو تدعو كافة المالكين والشغلين للشقق بالعمارات التابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية قصر سعيد 2 إلى ضرورة تركيز نقابات متطوعة للمالكين في أجل أقصى شهران من تاريخ الإعلام الشخصية الموجه إليهم. والبلدية تضيف في بلاغ أنها ستتولى تعيين نقيب عقاري محترف في صورة تعذر اختيار المالكين لهيئة النقابية من بينهم في الأجال القانونية، وذلك بمقتضى قرار رسمي يصدر في الغرض طبقا لأحكام القانون عدد 78 لسنة 2005 والمتعلق بتنقيح مجلة الحقوق العينية والنصوص المكملة له. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يقول إن بلاده قررت اليوم منع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك عقب نشره فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة. محمد باقر قلباف رئيس مجلس الشورى الذي قاد وفد إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة يتوعد في بيان على منصات التواصل الاجتماعي بما وصفه برد ساحق في حال عودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن طهران عادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. وأتى بيان قلباف عقب استقباله المشير عاصم منير قائد جيش باكستان التي تقود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي الختام، إصابة عسكري لبناني بجروح أثر استهداف إسرائيلي لثكنة تابعة للجيش اللبناني بمدينة نبطية جنوبي البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبير إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو، طور عالمك. سبور
4: إكسبرس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيوا على الباسكيت واللحظات هذه. النادي الافريقي يبدا مقابله ربع النهائي البال في كيغالي مع اهلي بنغازي، منتظر لحظات هذه تبدا المقابله بين النادي الافريقي واهلي بنغازي. كما قلنا مقابله ذهاب هي تتسمى مونشلوله، نقولوا من المواجهه تاع ربع النهائي اللعبه في رواندا ونهائيات البال. كما قلنا مقابله قويه منتظره للنادي الافريقي مع الاهلي بنغازي في كيغالي، هي اليوم المقابله اللي نستناو فيها ان شاء الله انتصار الممثلنا. وفما مقابلتين نعود نذكر ان شاء الله نهار الاثنين في نفس القاعه بين الزوز في رقم، تبعوا كل لحظات وتطورات المقابله هذه في رواندا. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت رفع قضية جزائية ضد الحكم هيثم جيرات وكل من سيكشف عنه البحث، واعتبرته قام بجريمة تزوير وقائع ثابتة بسوء نية تهدف للإضرار بالفريق في لقطة الهدف الأول ضد بعث بوحجلة في مقابلة الكاس. اليوم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي الرياضي الصفاقسي في مركب النادي، أهم ما يتم مناقشته في مشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية، عهدة نيابية بثلاث سنوات وإحداث مجلس إدارة بلجنة الدعم. نهائي الرابطة المحترفة الثاني لتحديد اسم البطل بين أمل حمام

0: سوسة وتقدم ساقيت الدير. كل فريق كمل البطولة في المجموعة متاعه في المركز الأول وتعادوا للرابطة المحترفة الأولى. يلعبوا ضد بعضهم شي تلعب كما قلنا ماتش متاع نسميه احنا نهائي للرابطة الثانية نهار الجمعة 29 ماي بداية من الأربعة متاع العشية في ملعب بن جنات في المستير. نحكيه على نادي برشلونة ورسميا البارسا باش يبعث فرع من الأكاديمية متاعه في تونس بصفة رسمية. البداية باش تكون من الصيف هذا. نحكيه على بارسا سامر كامب, نحكيه على المخيم هذا تاع التدريبات اللي باش تكون تونس واحدة من المحطات متاعه من 22 جوان حتى 3 جويلية القادم في الملاعب الفرعية لأولمبي راد. باش يكون حاضر المدير الفني لمركز تكوين الشبان في برشلونة الإسباني بالإضافة إلى عدة مدربين, عدة عدد من المدربين من لامسيا, زاد من المركز اللي كون ملاعبية كبار كيما ميسي كيما يامال يجيوا لتونس بالتحديد الراد في عودوا وقتها. نقولوا بشي حاولوا بريدو خلال الفترة ذيك يكونوا موجودين في تونس يأطروا المواهب الشابة التونسية ويطوروا لهم زاد المهارات متاعهم الفنية ويدربوهم على الأسس اللي يرتكز عليها ويخدم بها نادي برشلونة العريق. نذكر من 22 جوان حتى 3 جويليا القادم أنكس رادس دوس حصص يوميا, ومن طوّت نجمو زادت تسجلوا لأولاد متاعكم على الموقع الرسمي والصفحات الرسمية لبرسا أكاديمي كامب تونيزي. في الهون نحكيه على النصف النهائي كاس تونس, المقابلة الثانية من الدور النصف النهائي تتلعب على أقل من ساعة, يعني بداية من 3 تتلعب في ساقية الزيت. تجمع نادي ساقية الزيت في جمعية الحمامات, الرابح يلعب النهائي مع الترجي الرياضي التونسي. كملوا بالكرة خارج تونس وفينال الكوب اليوم في ألمانيا بداية من 7 بايرن ميونخ مع شتوتغارت. جولة أخيرة زادة في الليغا ما فيهاش رهان كبير بما أنه برشلونة هو البطل, لكن نحكي على مقابلات فيها فرجة نتصور بين فالنسيا وبرشلونة 8 الريال واتليتيك بيلباو في نفس التوقيت. زادة كيف الانتر في إيطاليا هو البطل, هو بطل السيريال موسم هذا. انتر يلعب مقابلة أخيرة جولة أخيرة في البطولة مع بولونيا على ميدانه بداية من 5 متاع العشية. نشر هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفيبوام وزي كافام بوانيت. نخليكم مع سوسن وبقيت لكيب في كلوب ويكاند.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام. تحية للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بونيت والا على فريكونس امتعنا. برشا فيكم سيبو شدوا صنية باش يروحوا للجهات امتاعهم باش يعديوا العيد الكبير، وفما اللي ماشي يلوج على علوج يشريه، ونتصور فما زيدة اللي قاعد توا يقري في صغيراته ويحضرهم للسمن بلوكي. وعلى ذكر السمن بلوكي باش نحكيو لا خاطر في بالي فما ليه فما سيد، حسيت فما سيد هو يريفز العلوش قاعد يقرا على روحه انتي هو هكا ومش خالتين معناها خلي هذا سيدي يقرا على روحه وسي بو يا دكتوراه وكل باش يكبر هكا شوي. اي فلا يولي عنده برشا شهيد وما كيكا سافا، حتى كي ناخذوه احنا بك الحسبه على قيله هكا عنده شهيده قاري كما يقولوا هكايا في السوربون، عرفت هذاك علاش. دونك تحيه للناس الكل، فما برشا اللي قاعدين اي هيا اجاء العيد اللي نحبوها. الله رميك الزيدة ريتوكي فيش تبع بيع الرميكسي اوكا خلدون عايشنا اجاء العيد قبل ما يبدا بيان سور. ونذكركم اللي راهو فما برمجه خاصه لتقبل اهداءات العيد ان شاء الله، نهار اول عيد وثاني عيد، وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. ما فهمتش هذا بابور جي كيفيه هذا باش يجيب لك بابور زيد باش يجيب كميه هايله هكا بطبيعه المصدر هو خلدون المخرج نتاع كلوبيكانت بالاسم لليوم. دونك فوالا هذيك هي اجواء العيد، اجواء زاد الامتحانات برشا لي قاعدين يعيشوا على وقعها. وعلى ذكر لسومين بلوكي شوي آخر في فغي وفو باش نحكيه على تاريخ الامتحانات منين بدات. سينون زيدا في كلوب انفلونسور ضيفنا صنع المحتوى عزيز النابلي نحكيه معها المحتوى الكوميدي اللي يعمل فيه، وكيف العادة موعدكم باش يكون مع الأغاني الشرقية اللي ما تموتش بالكل مع ميكس اسلوما. مالا خليكم مع خلدون، اي خليكم زيدا مع حسين اليوم معنا وائل وانا سالس الغريبي معاكم للاربع متاع العشية وشي اخر. استنوا جديد ويكس اميرة، مفهمتش علي عمل غني على اميرة شبين فهمش سالس اكها تول سويت. نخليكم مع تونتو من عند جي بالفن تول سويت على وزايك افم.

0: بيتي.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.

0: سمعتوا تولي تلحب بجاني على موزيك اف ام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشيه وقيت فغي وفو
1: فغي وفو.
0: واليوم باش نحكيو على موضوع يمكن ما فما حتى حد يحبه برشا اما الكلنا عشناه معاه، هي الامتحانات الدراسيه، الورقه، استيلو، التوتر، وشنو قريت. أما عمركم سألتوا رواحكم شكون اخترع الامتحانات أصلا وكيفاش ولات جزء أساسي من حياتنا؟ البداية كانت من الصين. إيه نعم، الصين تعتبر من أول البلدان اللي استعملت نظام الامتحانات بشكل رسمي، وهذا كان تقريبا وقتها الدولة كانت تعمل امتحانات صعيبة برشا باش تختار الموظفين والناس اللي يخدموا في الإدارة. الامتحان ما كانش في الرياضيات وفيزياء كما اليوم، أما في الفلسفة، الكتابة، الثقافة وحتى الأخلاق. والحكاية هذه كانت ثورة وقتها، على خاطر قبل كان المنصب يرثوه بالمعارف والعائلات الكبيرة، أما الامتحانات خلات حتى ولد عائلة بسيطة ينجم يوصل إذا كان عنده علم. أم بعدها الفكرة بدأت تنتشر في العالم وفي أوروبا، خاصة في القرن 19 الجامعات والمدارس بدأوا يعتمدوا الامتحانات لتنظيم التعليم وتقييم التلامذة، ومع الثورة الصناعية وكثرة المدارس ولا لازم يكون فما طريقة موحدة باش يعرفوا مستوى الطلبة. أما الامتحانات بالشكل الحديث اللي نعرفوه اليوم، برشا مؤرخين يربطوه برجل إنجليزي، فكرة الامتحانات الموحدة في القرن 19، ومن غادي الفكرة انتشرت تقريبا في العالم الكل. وفي تونس التعليم المنظم في تونس تطور، خاصة في فترة الدولة الحسينية ومن بعدها وقت الحماية الفرنسية، ومن أقدم المؤسسات التعليمية الحديثة عندنا المدرسة الصديقية اللي تأسست عام 1875 على يد خير الدين باشا، وكانت تهدف لتطوير التعليم العصري في البلاد. ومع الوقت تونس تبنيت نظام الامتحانات الرسمية، خاصة بعد الاستقلام أولويات الدولة. ومن أشهر الامتحانات اللي ولات جزء في ذاكرة التوانسة امتحان السيزيام والنوفيام، وطبعا البكالوريا، الامتحان اللي يتحول كل عام الحدث وطني تقريبا. والباك التونسي تحديدا عنده قيمة كبيرة، وبرشا عائلات تعيش مع أولادها ضغط الامتحانات كينهم هما اللي باش يعديو. أما السؤال الحقيقي، هل الامتحانات فعلا تقيس ذكاء الإنسان؟ برشا خبراء يقولوا أن الامتحان ينجم يقيس جانب المعرفة، أما مش بالضرورة وناس ذكية برشا، أما التوتر يطيح مردودها. حتى ألبرت أينشتاين كان يقول إذا حكمت على سمكة من خلال قدرتها على تسلق شجرة فستقضي حياتها كاملة وهي تظن نفسها غبية. واليوم برشا دول بدأت تبدل طرق التقييم، مشاريع، عروض شفوية وأعمال تطبيقية، خطر العالم ولا يطلب مهارات أكثر من مجرد الحفظ. أما رغم كل شيء تبقى الامتحانات جزء من رحلة كل إنسان، فيها تعب، خوف، سهر وأحيانا فرحة ما تتنساش. وفي الأخر إذا كنت تعدي في امتحان هالأيامات، اتذكر اللي ورقة الامتحان ما تحددش قيمتك كإنسان، هي مجرد مرحلة، والنجاح الحقيقي هو أنك تواصل تحاول وتتعلم. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

0: Matoué, la sensation pop de l'année, Olivia Dean, Man I Need, على موزيك FM في كلوب ويكاند. تحية لنسي كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشية وشوية اخر. شانجمون دو روجيستر مع ملحم بركات. وقت يقول حمامة بيضة رفت رفت فوق فوق راسي. شو نقول نقولها كس نقولها شر شو نقولها بلا دوك حبيبة بيضة تسموها جوست من بعد الفتى النظيف المذب اللطيف اسمه سيف الدين تلقاوه تسويت في الأخبار.
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
9: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الوحدات المختصة في مكافحة المخدرات بالقصرين مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني بالقصرين تتمكن بعد سلسلة من المداهمات من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير بأحد الأحياء الشعبية في القصرين وبحوزته 34 صفيحة من مخدر القنب الهندية، وتبين أنه محل حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات إضافة إلى كونه مفتشا عنه في قضايا أخرى.

الأشغال المنجزة وتكملة القسط الأول بالتوازي مع دراسة القسط الثاني وربط المنطقة بالشبكة الخارجية لتصريف المياه المستعملة. في الشأن الدولي، إيران تقول إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن. القيادة الأمريكية أو المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يصل لمرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. حزب الله اللبناني يقول أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد فيها أن إيران لن تتخلى عن دعمها لحزب الله. والحزب يضيف في بيان أن أحدث مقترح قدمته طهران بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب يجدد تأكيد على مطلب أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. مقتل 12 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعنية المعينة من موسكو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: حمامة بيضة رفت رفت فوق راسي هكا غنى ملحة بركات على موزاي كفام في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وفي الروبريك هذه كل مرة نضيف بحضنا صانع محتوى يكون ناجح في الكونتينو اللي يعمل فيه والأرقام هي اللي تحكم. وضيفنا اليوم هو صانع محتوى صغير في العمر أما عنده برشة أفكار وفيديوهات كل مرة يعملوا تراند ويعملوا ملايين ليفيو. دايور فما فيديو عمله فوق 8 ملايين فيو على الانستغرام. ضيفنا هو عزيز النابلي. أهلا وسهلا بك عزيز.
2: السلام عليكم. مرحبا. كل شيء حطي بوردي.
0: حلوة هذي هذي أريد هذي مستني تهيش عرفتك ما شافوا هيش هذي. مرسي بوكو عزيز.
2: إن شاء الله كل عام وانت حيك
0: عايشك. مرسي
2: إن شاء الله كل عام وأنا بحذيك لهني
0: إن شاء الله. مرحبا بيك وإن شاء الله حتى نزل كل موجود كل عام. مرحبا بيك عزيز. نورنا بيك. عرفنا بروحك شكون هو عزيز.
2: عزيز إيه؟ عزيز النابلي إيه؟ 21 سنة
0: إيه؟
2: صانع محتوى كوميدي ترفيهي.
0: ترفيهي كوميدي. تقرا؟
2: نقرا.
0: شنو تقرا؟
2: باكس.
0: اوه محضر روحك الباك ولا صافا؟ نص نص
2: نص.
0: لا عاده اي عاده. الكبسه
2: ان شاء الله.
0: اي سي بون. القرحه جاوك به؟ نحب المره الجايه تجي لهنا
2: تسالني اي حاجه.
0: اي
2: نصرح لك في اي حاجه
0: الا الباك.
2: الا الباك.
0: أكاها ميسيل شاي بون كوراج لك انت وبون كوراج بيان سور التلامذة اللي عادي والباك سنة. دونك احكي لنا كيفاش بديت مع صناعة المحتوى عزيز.
2: والله شوف بديت الحكاية الكل بالزهر. نعرفش عرفتها هبت المرة ولا فيديو بالزهر.
0: اي اما
2: عام ناول.
0: عام
2: جديد راني بديت عام ناول
0: بالحق.
2: بديت عام ناول.
0: عام ناول بديت بيه. قداش عندك تو في الكوميونيتي نتاعك؟ قداش من واحد يتبع فيك؟
2: باهي عندي في تيك توك 360,000.
0: ايه
2: انستغرام 148,000.
0: ايه
2: يوتيوب 57,000 في 4 شهور.
0: في 4 شهور هكا هو. الله يعطيك الصحة عزيز. شنو هو سر نجاحك هكا؟ شنو هو سر انه هكا برشا عباد يتبعوا فيك؟
2: قبول كيف الفيديوهات اللي نعمل فيهم.
0: ايه دايور شفناك هكا تلصق في مقاطع متاع مسلسلات. دونك كيفاش تختار هكا المقاطع؟
2: والله حسب ال معلش حسب الفازه اللي صايره في الوقت هذاك.
0: في الوقت هذاك اي
2: معناها نشوف شنو هي العبيد عشان ما نتلوج شنو هي طالبه. ناخذ اللقطه اللي حاجتي بها ونلصقها مع الفيديوهات نتاعي.
0: تري بيان. ومنين تجيب هكا الافكار متاع الفيديو نتاعك؟
2: شوف هي بديت في الفيديوهات نتاعي على اساس معناها تحكي ديما على حياه التلميذ التونسي في الليسي وحياته مع البروف وفازت هذاكم الكل.
0: داكا.
2: ومن بعديك الحق ما حبيتش نحصر روحي كان في القرايه. حبيت معناها نجرب فازات جدد وليت تجي هكا فازه في مخي نصورها هكا ومانيش مربوط كان بالقرايه ولا فهمت.
0: داكوغ. باهي عزيز من البارح قلنا انك باش تكون ضيفنا لهنا على موزايك اف ام. جاو مجموعه من الاسئله نبداوها بسؤال نتاع بسمه قالت لك نحب نعرفوا شكون خالتي حبيبه.
2: خالتي حبيبه ايه؟ خالتي حبيبه هي شخصيه
0: ايه؟
2: معناها موجوده في كل ايه؟ باز في كل حومه
0: ايه؟
2: جتني الفكره نتاع خالتي حبيبه وانا وقتها ماشي نقرا خرجت روتار
0: ايه؟
2: عرضتني امراه
0: ايه؟
2: لا نعرفها ولا تعرفني معناها جايه العكس الثنيه اللي انا ماشي فيها. حبستني وانا مزروب وعندي دفوار وكذا قلت لي على دبوس الغاز باش نهزها معاها وانا يا خالتي شو اسمك راني نقرا راني قالت لي راهو الحانوت معناها قريب وكذا. بيت بخاطرها
0: ايه؟
2: ومشيت
0: ايه؟
2: وصلنا للحانوت
0: ايه؟
2: طلع مش هو الحانوت هذاك تسيسالها فلوس حسيله بقيت كيلومتر هز دبوز غاز. بعد في الثنية وانا مروح بقيت في مخي معناها المرأة ذيك وقلت باز فما منها في اي بلاصة
0: هذا
2: اما نجمتش نعمل فيديو نتاع فازة دبوز الغاز بالذيك. خذيتها خذيت معناها وقتها عملت فازة تاكسي جامعي اي
0: صحيح
2: ذيك هي المرأة اللي ديما عنيدة وتمشي كان بهواها
0: بيك. نجح قال لك أمي أكثر فيديو لقات نجاح كبير.
2: عملت فيديو نتنمر فيه على الأفلام الهندية والخزعبلات متاعهم.
0: أوه لا لا لا لا عايشك عايشك أنا راني فان متاع بوليود عايشك وفضلك
2: حتى أنا فان أما الأفلام اللي ما تدخلش المخ فهمت
0: داك
2: هذاك جيب لي 13 مليون
0: 13 مليون انا ماشي بالي اكثر 81
2: مليون 13 مليون
0: 13
2: حطيته في الارشيف خاطر ولو جوني فولوات من الهند
0: حلوه هذه والله حلوه
2: والله بالرسمي من الهند حطيته في الارشيف و...
0: ايه؟ وتوقعت النجاح نتاع الفيديو هذايا انه يوصل للهند كم بيه يوصل
2: في العالم حتى كل... الكاليتي اللي صورت بها يا لطيف عباره بالرسمي في الهند
0: حلوه تقول لقطه من فيلم نتاع بوليود
2: والله بالضبط هذاك عليه يمكن جاب 13 مليون خاطر كتشوفني تقول في الهند بالرسمي
0: هكا ومالا
2: برد ميني في نعرفش انا مع بنوعية في التليفونات
0: اوكي ما عادش تحسن الكاليتي مال او السر لقينا السر نتاع نجاح الفيديو يا جماعه ما عادش تاخذوا هكا ماركيت نتاع تليفونات هكا باهية حاولوا تاخذوا هكا نص البيس
2: صحيت القوه في الفكره مش في الكاليتي
0: اي صحيتك هيك علاش شفتوا القوه في الفكره هكا ولا
2: باس
0: اي بيان سور بي جوجو قالت لك كيفاش توفق ما بينات قرايتك وصناعه المحتوى
2: نوفق
0: اي
2: قرايتي وبين صناعه المحتوى والله يشوف كان جيت مثلا نعمل فيديوهات مش مربوطه بالقرايه هكاك تولي لي صعيبه ما انا معناها المحتوى نتاعي
0: تلقاه كل يوم معناها في حياتك اليوميه
2: صحيت معناها حتى ما تجينيش فكره نتاع فيديو في وسط الليسي تجيني هكا فازه نتاع تصورها فهمت
0: تصورها باه تحس روحك ستار في الليسي قالت لك انتصار
2: نحس روحي ستار في البلايص الكل انا
0: اسمع سيدي اسمع اي بلاصك يعقلوك في الشارع بالحق
2: والله يا اخي يعقلوني
0: هي شنو يقولوا لك
2: هو هذا مش هذا نتاع نعرفش انا نجيب لك فيديو
0: ايش يقول لك هذا نتاع شنو
2: نتاع تيك توك نتاع انستغرام فما اللي يسميك بالاسم فما كل واحد في شي يعمل بالضبط
0: اي وشنو يطلبوا منك
2: تصور تسلم عليهم نعرفش يسألك وين تسكن قديش تدخل فلوس قديش ما تدخلش
0: قديش شفتو قديش تدخل فلوس فهمت في حاجة يسلم عليك انت بتاع التيك توك قديش
2: حكيك بالضبط
0: قديش تدخل فلوس
2: حكيك بالضبط
0: وانت قديش تدخل فلوس
2: ما ندخلش فلوس
0: ندخلش فلوس جملة كيكا
2: تفيتيفة تفيتيفة
0: تفيتيفة اما يجيب لك اكثر انستغرام ولا تيك توك
2: فيش بالضبط
0: في الفلوس نحكي فلوس
2: شوف راني مانيش معناها الفوزيت هذا ما نعمل فيهم الفيديوهات مانيش معناها حاط في مخي باش ندخل منهم فلوس جوست معناها نعرفش غرام نحس روحي معناها ماخو راحتي فيه اما كي تجيك عرض خفيف
0: واي نوت
2: صحيح
0: علاش لا فرح قالت لك قلت افكار نتاع دي فيديو هكا عملوهم ناس اخرى
2: قلت ما مش معناها 100% ناخذ فكره ما نزيدها اللمسه نتاعي فهمت الروح نتاعي ما نقلدش 100%
0: قلتش 100% باهي لبنى قالت لك صناعه المحتوى تتطلب هكا برشا امكانيات والا هكا بامكانيات صغيره كما قلت انت مثلا حتى فيديو هكا ما جاش
2: انا كبير ما عنديش حتى تليفون معناها ناخذ من عند اصحابي مانتي من عند اصحابي معناها مش بالضروره يكون عندك تليفون واو باش
0: باه ماهر قالك اكثر فيديو خذي منك برشا وقت
2: خذي مني برشا وقت
0: انت ديجا تمانتي وحدك
2: اي المنتج
0: انت تعمل المنتج وحدك كل افكار وكل انت اكثر فيديو
2: والله ما عارف يمكن الفيديو نتاع الهنود هذاك
0: نتاع الهنود باه ريم قالت لك فما صانع محتوى متأثر به كسوة هنا في تونس ولا البرة
2: ليه ما عنديش
0: فما صانع محتوى هكا
2: عندي ما مغروم بالممثلين مش بصانع المحتوى
0: كيما شكون
2: شاهد كابور
0: اللي
2: انا عامل فيديو متنمر على
0: هي هي هي.
2: نحب شاهد كابور هذاك
0: داكا حتى عيل كابور كل الحقيقة تتحب هي قدرت هندوية ذو
2: أي عابد لقبه كافور يمشي
0: كهو يمشي به حسني قالك شكون أكثر إنسان دز معك في حياتك
2: عائلتي أمي بابا طرف كثير من صحابي وليد حومتي
0: به سهلوك قالوا لك بون هم زوز أسئلة قالوا لك شنية حكاية الكانون وشنية حكاية كلمة السكوت به قولا كانون
2: فيديو الكانون به فيديو الكانون اللي تفرجوا فيه العباد الكل راهو مش صحيح راهو مفابرك مونتاج
0: هي
2: اما العباد ما حبتش تفهم وراست لي انا مطرد
0: اوكي
2: معناها مشيت مشي الحكايه بدات بفادلك اخذت معناها
0: مجرى اخر معناها سيريو كورا وهي خاطر هي من الاول كانت معناها فادلك والكل وكاو امره
2: كان بعد كي كبرت وجابت برشا فيوز راست لي انا نبحث
0: داكور في اللي داكور به وكلمه سكوت
2: سكوت بروفا عامت سي تي ام تاعي قرتني دريت دوب ما تسمع كل تحس معناها تدور لك تقول لك
0: سكوت
2: سكوت تفكرت هنا مره ركش انا والولادك وبقينا نتفكروا في الماضي تفكرنا البروفا هذه جيت مروح معناها بقيت في مخي زاده الحكايه هذه وبالظهر حليت التلفزه بدلت كارتو نتورك نلقى حلقه جامبول تحفظت سكوت انا حسبتها اشاره ربانيه سبحان الله
0: ريت كيفيه
2: وعملت منها فيديو
0: داكور واو
2: ومشيت صحيحه
0: ومشيت صحيحه وعملت الفيوز
2: وعملت الفيوز
0: وكهو عزيز يعطيك الصحه نورتنا لهنا في كلوب انفلونسور كلمه الختام اللي كنت شنو تحب تقول
2: كلمه الختام نشكرك انت على الاستضافه
0: مرحبا
2: ونقدم تحيه لامي نجم نسمي بالاسم
0: بيان سور
2: وين الكاميرا
0: وين الكاميرا هاي الكاميرا اه
2: ماما زكية أمي العزيز نحبك برشا بابا وصحابي اللي شجعوني من الأول ومازالوا واقفين معايا ونقدم لك أنت تحية على الاستضافة مرة أخرى
0: بون كوراج احنا راهو لهنا وجبنا أنه نشجعوا الناس هكا اللي كيفك أنت شباب هكا عنده أفكار كمان والأفكار هذو ما قاعدين يوصلوا سورتو كي يبدأ المحتوى كوميدي الحقيقة واصل على الأخر ملايين الفيوز قاعدين بتبيع نشوفوا فيهم على الفيديو متاعك يعطيك الصحة بالتوفيق اللي كنت دونك عزيز النابلي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور كلوب ويكند كلوب ويكند كل نهار سبت من مدى ساعتين للأربعة العشية سوسة مغربي
0: ونذكركم ليبارتيغ من الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم عسلومة في ميكس شرقي يرجعنا للتسعينات رجعنا الأول لزاني 2000 ويا حسر على الموزيكة هذيك اللي ما تموتش بالكل وكل ما نسمعها نقدر نغنيوا عليها وندندنوا معها دونك ميكس سلومة تسموه شوي آخر انتظن رجعكم العام 2005 وقت جاستن تيمبرليك يغني What Goes Around على موزيك FM في كلوب ويكاند احنا مازلنا معاكم للأربعة متاع العشية تحية للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا

0: وفي إطار تشجيعنا ودعمنا للأنشطة اللي يقوموا بهم الشباب باش نحكيوا على بروجي كايروس لاب من تنظيم جي سي تونس إقليم ألف. والأكثر تفاصيل جاوب حدينا سيرين عثماني وأحمد حمدي. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. نورتونا.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا. ياسر نشاط وحيوي
2: سورتو في الويكاند
0: اي سورتو في الريفيزيون زاد نتصور هكا ولا فاشلين كمان شويه هكا
2: ما مانيش دي زعما
0: بالحق ما عندكمش انتوما بكل داكور سي سي بون
2: دي بروفيسيونيل
1: عادينا ليفل هذاك
0: هكا هي بيه صح توا ليفل واحد اخر تو
1: ليفل خدمه تويكا زونجاجمون الاخرين
0: ربيعينكم. دونك نحكيوا على كايروس لاب. دونك سيري نحكينا على فكره المشروع واهدافه.
2: باهي ميرسي بوكو ساسنا على الاستضافة. مرحبا بيكو بكافة مستمعي إذاعة موزايك اف ام. قبل كل شيء نعرف بروحي سيرين عثماني كورديناتريس دي بروجي دو لا زون ا بور لاني 2026. دونك جيساي كيما نقولوا الإقليم أليف سنة تحت ظن البروجي هذا اللي هو كايروس لاب لاكاديمي دونتربرونوريا. سي اون اكاديمي بازي على ريادة الأعمال. دونك في جيساي الباز نتاعها والاصل نتاعها كان نعاودو نرجعو له هي فضاء يضم رواد الاعمال ودونك اصحاب المشاريع ونحاولوا نرجعو لك الفيزيون هذيك والاصل هذيك نتاعنا في جونشامبر. دونك رجوعا للحاجه هذيا قررنا انه سنة يكون فما ليدي هذيا نتاع البروجي اللي بيان سور فيها معايا نوتر شير كونسيي انتربرونوريال جي اي بي محمد صابر مخلوف. دونك نوجه له تحية بالمناسبة وكيف كيف توت اون ايكيب اي كومبري نوتر شير كونسيي سبونسورينغ احمد حمدي. دونك في الاطار هذايا جات الفكرة باش نعملوا اون اكاديمي باش نعلموا فيها وباش نأطروا فيها لي جون اللي معانا في جي سي اي باش يحاولوا يكون عندهم اون باز سوليد لدي زونتربرونور. دونك لدي بروفيل دونتربرونور. الانتربرونوريا ماهيش حاجه سهله كيما نعرفوا لازمها تاطير ولازمها دي فورماسيون ولازمها دي زيكسبير في الحاجات
0: هذوما. فوالا
2: دونك البروجي هذا يتقسم على 3 ويكاند سوكسيسيف ان شاء الله باش يكون فيهم توت ان بروغرام دو فورماسيون في رياده الاعمال مع نوتر بارتنير اللي هي لو ان جي اند انتر اراب. دونك هذا هو الكونسيبت. بالنسبه للاهداف كما قلت لك باش نبنيو دي بروفيل دي زونتربرونور من قلب جي سي من لي او ال ام اللي موجودين لي اورغانيزاسيون لوكال ممبر الموجودين في جي سي تونيزي زون ا وكيف كيف باش نحاولوا نكونوهم باش كل انسان من هاك لي زونتربرونور اللي باش يطلعوا يكونوا نهار اخر دي بروفيل سيليكسيوني parmi لي توب 10 Outstanding Young People اللي هو c'est un programme de la GCI اللي يميز معناتها كيما نقولوا احنا لي بروفيل الاكثر تميزا في تونس.
0: تري بيان تري بيان. احمد للناس اللي يحبوا ياخذوا اكثر معلومات على البروجي نتاعكم كيفاش ينجموا كونتاكتيكم؟
1: بيان سور كونتاكتينو على الباج نتاع الفيسبوك ولا نتاع الانستغرام جي سي زون ا. دونك تلقاو فيها ديجا لي ديتاي نتاع البروجي الكل ديجا من اللي بدا الى اللي تويك. ديجا احنا توا لي فورماسيون قاعدين نبداو اليوم ابارتي من لي ويكاند هذيا. دونك مقسمين على دو بارتي. عندنا جروب تويكا قاعدين في لي فورماسيون نتاعو في تونس الكبرى اللي هو لي مين لي جون من اربع ولايات نتاع تونس الكبرى. وعندنا جروب اخر ديجا توا قاعدين يعملوا في لي فورماسيون زاد في الحمامات. دونك اون باراليل قاعدين يصيروا مع بعضهم. الحاجات الباهيه اللي قاعده تصير تويكا انه لي جون بدات تتحل عينيهم شويه على الجانب تاع لونتربرونوريا. دونك ما عادش ولينا نخمو كان على بعد ما نكملوا الخدمه. دونك جوست نلوجوا على خدمه فيكس بلاصه معينه كهو نستناو السالير نتاعنا اخر شهر. دونك ولت عندنا فكره جديده مع لي جون تويكا انه كل واحد يولي مسؤول على البروجي نتاعو يولي يعرف كيفاش يديريجي البروجي نتاعو من ا جوسكا زيد.
0: جوسكا زيد باش يعطيكم الصحه وبون كوراج ليكم انتوما سيدين واحمد جاوب حدانا وحكيو على بروجي كايروس لاب من تنظيم جي سي تونس اقليم الف. جوست اللي يحب ياخذ اكثر معلومات عندكم باج انستغرام
1: باج انستغرام كما قلت لك جي سي زون ا والفيسبوك كيف كيف جي سي زون
0: ا. نمرو تليفون ما فماش
1: جست نقلي وتايكا كونتاكت خاطر ديجا عنا ليكيب اللي هي بالماركتينغ وباللي باج نقوم اللي هي وبالحاجه هذه. جست حاجه احنا حبينا نضيفوها سوسا. دونك الاوبجيكتيف نتاعنا من البروجي ماهوش باش يقف حد وحد لفورماسيون كهو على قد ما احنا مهم برشا اليوم ان نخدموا على ما بعد لفورماسيون هذا. دونك لي جون كنا نتعلم صحيح وقاعدين ان نعلموا مي في نفس الوقت اليوم راي ايدينا محلوله العباد اللي تنجم تعاون في لونكادرمون نتاع لي جون, في لي ديتاي نتاع العباد اللي تحب مثلا كانك انت انتريسي بالبروجي نتاع جون هذايا, دونك تنجم تعاونو. دونك اذا كان فما عباد تحب تعرف ديتاي اكثر في على البروجي هذايا, ما نجمو يكونتاكتونا احنا نوصلو لهم توت لي زانفورماسيون.
0: بون كوراج ليكم انتوما, يعطيكم الصحه. دونك جيتو بحثينا وحكيتو على كايروس لاب من تنظيم جي سي تونس اقليم الف, وللي حاب يرجع على فيديو نجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

هو المرسل اللي عامل حالة في العالم الكل. راين كاسترو ليه كهو لا فيلا ليه سيبون سيئ راين كاسترو عليه نقعد احنا في راين كاسترو سلومة قالك نحب نتعدى نقبلهم الناس الكل بيان سور البجلة بيك انت ولد الدار سلومة دونك تلقاو توت سويت ميكس سلومة على وزيك فيم في كلوب ويكاند.

لازم تسويقها. دونك حميد الشاعري واحد من الزارتيست اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسمعوه ديما في لقاية هذية على موزيك فام في كلوب ويكاند.

ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لرودينة بن سلطانة أمها حبيبة وماماتها بلوتو مميتها ثريا وعزيزها بشير العطروس يهنيوها بعيد ميلادها ويقولوا لها كل عام وانتي بخير وصحة وإن شاء الله ديما ناجحة ومتفوقة.

0: تشا تشا تشا. هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. ان غران ميرسي الخلدون في الاخراج التقني. اليوم كان معنا حسين في الاخراج الرقمي, وائل في الستاندار. بعد لحظات تلقاو الشحروره وميمه في الاخبار, وبالنسبه لي انا ساوس الغريبي تلقاوني غدوه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافي. مالي باي تشاو.
1: يا أهلا أهلا وسهلا بصحابنا وحبيبنا, أيا وينكم عدنا والعود. أحمد معكم ميرا, ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح ننزل عليك الفلسة, نسمعوا صباح الخير ويكاند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون, معبين بالحب يا حب. وين على الأولى موزايك اف ام,
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام, راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار,
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مدير نجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي يؤكد أن تونس تحتاج إلى 25 مليار دولار لبلوغ هدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 62% في غضون عام 2035, مقسمة بين 26% تمويلات ستوفرها الدولة و 74% تمويلات يجب على تونس توفيرها بالتعاون مع شركائها حسب ما تمت مناقشته ضمن جلسة

0: في الغلط. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الخارجية الفرنسي يقول إن بلاده قررت منع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، مضيفا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أصول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يكشف عن تحقق بعض التقدم في المحادثات مع إيران، مؤكدا وجود احتمال بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران وصل إلى مرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. نهاية المواعيد الإخبارية، خدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزيكا فامبوانات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وعدنين فيما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس ما بيناتنا. كلها 6 من 4 ل 6 متاع العشية مع اسماعيل بن عيسى.

اهلا وسهلا مرحبا بيكم توما لموزي كافيه. هذه ما بيناتنا كيما سنستو بها كيما تعودتو بها من توا حتى للستة متاع العشاء ساعتين من زمان اللي في كل مره نختاروا ان سوجي انتوما اللي تكلمونا انتوما اللي تشاركونا الاراء نتاعكم التجارب نتاعكم حاجات عشتوهم ولا تعديتو بهم امومون دو بارتاج. في كل مره يكون فما ان سوجي اللي يهم التوانسه وان سوجي اللي لازمنا نحكيو فيها. اون توكا سوجي نتاع اليوم مهم برشا وسوجي اللي خلينا نخمو في المستقبل نتاعنا ويخلينا نخمو في شنو يستنى فينا في الأيامات القادمة وفي السنوات اللي جاية. خليني نقول ان توكا 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000. ان سوجي مهم برشا للأمانة نحكيو على لي جون. اسكو لي جون اليوم يسون ايبانوي في بلادهم ولا لا؟ اسكو فرحانين في بلادهم ولا لا؟ اسكو لاقين الفرص والحظوظ اللي يتمنوهم ولا لا؟ ان سوجي اللي يلزمنا نسطروا عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وشويه على خاطر تحب ولا تكره لي جون هما اللي باش يبنيو غدوه ولي جون اللي هما تويكا في وضعيه مهمه برشا قاعدين يتسائلوا ويلوجوا على المستقبل نتاعهم. دونك من توا حتى لسه تنتا العشاء تليفوناتكم يوصلون على 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000. اون ديمار بالموزيكا مغسو بنين برشا يرجع بينا ل 1984 مغسو اللي يتماشى مع السوجي نتاعنا فوريفر يونغ مغسو اللي كنا اكتشفناه في ليبوك المزيانه نتاع الاورودانس وخاصه من عند الجروب الالمان الجروب ليجندير الفا فيل. راجعين من بعد شويه.

0: على بيناتنا.
1: طبعا موزايك FM مزال معكم حتى للستة متاع العشية. نحكيو في ان سوجي مهم برشا. اسكو لي جون يسون ايبانوي ولا لا في بلادهم؟ فرحانين في بلادهم ولا لا؟ اسكو لاقين الحظوظ نتاعهم ولي زوبورتينيتي اللي يحلموا بيهم؟ كلمونا على 71 113 000. ريم 34 سنة. مرحبا ريم.
2: مرحبا اسماعيل، عشانا
1: شحوي الكريم.
2: الحمد لله تري بيان، عايشك
1: صحة لاباس أمور طيبة؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. سؤالي اللي نبدا بيه، اسكو انت ايبانوي وفرحانة في بلادك ولا لا؟
2: مالوغوزمون لا.
1: يا لطيف، ماذا يحصل في المدينة؟
2: يحدث انه مالوغوزمون التونسي ولا لو جون هون يقرا يخدم وفاي فورني دي زيفور، مي فينالمون ما يلقاش حظ كو سوا في مارشي دو ترافاي ولا حتى في نيفو دي.
1: اوكي، انت تخدم ولا تلوج على خدمة؟
2: انا لوج على خدمة.
1: قديش ليك تلوج على خدمة؟
2: صافي دي زاني نخدم تقبل، لكن لي اكسبيريونس اللي تعاد بالنسبههم ني تي با فريمون على هوتور دي زاتونس.
1: اوكي،
2: دونك عملت ريكونفيرسيون بروفيسيونيل و توقع نكمل في التيز دكتورا.
1: اوكي، دونك اوترمون دي بدلت القلم اذا كان نجم سامع العباره هذه، على خاطر ما لقيتش اللي تتمنيه ولا اللي حاجتك بيه، وحتى كي بدلت القلم زلت قاعده تلوج على اللي تتمنى فيه.
2: Exactement. خاطر malheureusement فما دي دومين اللي ما تنجمش تخدم اذا كان ما تتعداش بان بروسيسوس معين.
1: اوكي، بروسيسوس اللي تقصد معناتها تبدا تخلص بشويه وشو فلوس شويه وتتعذب باش تترسم وكل شيء هكا ولا ليه؟
2: Exactement.
1: اوكي بيه، و الاج دو 34 ans normalement الانسان يبدا يقول لك اي سي بون سي الموماني باش نبدا نبني روحي او لازمني معناتها نبني مستقبلي او غيره. انت تلقى روحك لهنا مازلت في ثنيه فلو، وخليني نقول ظلمه شوي اذا كان نجم سامع العباره هذه.
2: اصلا ما عندك حتى فيزيبيليتي علي جاي فيك انت دونك ما عندك خدمه فيزيك او جيمي ما سمعت في حيط ولا حتى خدمه اللي تضمن بها مستقبلك، دونك ما تنجمش تعرف شنو اللي جاي، ما تنجمش تبني حاجه على اللي انت موجود توا فيه.
1: وبلي سامحني، اسكو اللي قراو معاك من البروموسيون نتاعك اللي تخرجتوا، اسكو الكلكم فرد وضعيه ولا كيفاش؟
2: لا، لا بلوبار قصوا على القرايه، فما اللي شكون ديجا من بعد بدل دومين كومبليتمون، وفما اللي ديجا مشى يعمل دوتر فورماسيون باش يخدم كو سوا في الاتاتيك ولا حتى في البريفي.
1: معناتها قصوا القرايه وهما في وسطها على خاطر فهموا اللي ما فهمش دي زوبورتينيتي، ولا القرايه اللي تقرا فيها ماهيش توصل، ولا شنو؟
2: هما زوج فرد وقت، دون بار القرايه معناتها صعيبه، دون بار يقول لك انا باش نكمل ماستر يا ابخي لا تيز اكسيتيرا، دونك يفو ميو خليني نقص على القرايه خاطر صعيبه كوميم، اي اون بليس لو دومين احنا عنا دونك انا سبيسياليزي في المنطقه في السيونس هيومان، دونك يقول لك ابخي تو ما عنديش ان بوست بيان كلير و اون اوبورتينيتي باش تجيني صعيب شويه.
1: اوكي واضح. بلي سويل سامحني، معناتها كي مشيت لوجت على خدمه من الاول في الدومين نتاعك، سي سوني بان ديسكري، قداش السالير اللي اقترحوه عليك؟
2: والله في البريفي سيتي بون اني 1500 خليني نقول، مي افيك لي شارج هورير كي كوريسبون با او بروفيل دو ميتي.
1: اوكي،
2: معناتها في لونسينمون دونك c'était 40 heures pratiquement, 35 heures. Et il y a déjà un salaire affectif, matin pas riche. Déjà, là, réellement, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps.
1: Ok.
2: Donc, si on se fait un peu de temps, mais je suis acculté.
1: Ok.
2: À la base, c'est une faculté, mais c'est un système entrepreneurial.
1: اوكي okay. دونك معناتها اوترمون دي لي كونديسيون كانوا ماهمش ملائمين للخدمه، واثنين الريمونيراسيون ماهيش قد المجهود اللي انت باش تشوفا فورنير ولا غيره.
2: وي باسكو فينالمون ا لون تيرم تلقى روحك سوزي سو لو ستريس سو لا تونسيون و لي تاش معناتها كومبلير ولا لي تاش كونت اون اتريبيو ماهمش قد السالير ماهمش قد الوقت. ديجا معناتها الوقت برشا و لي تاش اكثر من الوقت برشا، ديجا حتى في الدار تاع واحد شويه اوبليجي باش تخدم.
1: اوكي، اسكو قاعده تخمم في الخروج؟
2: اي.
1: قداش ليك من اللي تخمم فيها؟
2: صافي توا 3 ans خليني نقول لك.
1: ما كانت ماهيش مطروحه جمله الفكره؟
2: Au début, quand étudiante, j'avais plus d'espoir. Et moi, à la fin, la loi a été battue. Donc, il y a eu un diplôme, il y a eu un diplôme, il y a eu un diplôme, il y a eu un diplôme, il y a eu un diplôme, il y a eu un diplôme, il y a eu un diplôme. Mais بعد, si tu te le marché du travail, ou tu as deux, trois expériences, واحدة بالكونترا خلينا نقول معناتها كمان يا بي ان سي دي حبوا الذكرى الاخرين سوسون جوست معناتها دي فريلانس خلينا نقول دي اكسبيرونس اللي جوست هكا فاكاسيون وكذا ماهوش كيف كيف وتولي تقول انا ريالمون نكمل التيز نخرج من بوني خاطر ديجا على تيز ولونسينمون دو مانيير جينيرال في تونس تتعدى باركور طويل برشا وتحب لك معناتها هي فما ديجا دانجينيور حتى دونسينيور اللي ديجا هما اون شوماج معناتها لو طون داتوندر تو سا واللي واحد يلوج فرصه برا خير.
1: وي سي مالورو للامانه وحاجه معناتها توجع وقت اللي تقول لي اني ثلاث سنين تالي ما كنتش نخمم في الخروج تو وليت نخمم في الخروج نتمنى كون الامور تكون خير وما خير اللي كنتي وما خير للي جون الكل. ميرسي بوكو ريم نسلم عليك برشا ميرسي دو فون دو كور نتمنى لكل الخير ودوكا مازال معاكم حتى ل 6 نتاع العشاء 71 113 نلف راجعين بعد لحظات.

the king. Brandy the queen. We gon' get on that.

0: مبينتنا توبا لموزيك فيم زين معاكم حتى للستة متاع العشية. ساعتين من زمان اللي نختاروا فيهم في كل مرة ان سوجي مهم، ان سوجي اللي يلزمنا نحكيو فيه. سوجي متاع اليوم، اسكو لي جون فرحانين في بلادهم؟ اسكو سون ايبانوي؟ اسكو فما فرص ليهم؟ اسكو فما حظوظ ليهم هما موجودة ولا لا؟ 71 113 1000، 71 113 1000، ولا واتساب موزيك فيم 23 513 1000. نمشيو لفرنسا، صديقنا سيف 26 سنة. مرحبا سيف.
1: أكلا نسمعي لهلا بيك.
0: شاهويلك
1: سبا الحمد لله. لبيك
0: الأمور طيبة؟
1: لبيك الحمد لله.
0: ساعة باش نبدأ بسؤال بازيك. أنت خرجت باش تعمل مستقبل مخير وباش تبني مستقبل مخير على خاطر ما لقيتش الحظ نتاعك في تونس ولا ليه؟ جوست اون كيسيون من الأول هك.
1: داكوغ، بالنسبة لي أنا الحقيقة باش تكون صريح، جي با تونتي ما شونس في تونس خاطر جي في مي زيتود في تونس، دونك جي في سيكل بريباراتوار بعد إيكول دانجينيور. دونك دوبا ما كملت القرايه نتاعي، طلعت ديريكتومون عملت ستاج دو بروجي دو فان ديتود، ايبوي سا ايفولي بوغ ان سي دي بوغ ان كونترا. مي الحقيقه عندي فكره بالبدا على المارشي دو ترافاي خاطر عملت دي ستاج في تونس، عندي فكره على الموند بروفيسيوني في تونس، لي زوبورتينيتي. انا جو سي با كيلكا اللي يحب ديما يرمي المسؤوليه على الاخر، ما عطانيش الدوله ما عطاتنيش يا با دي زوبورتينيتي. مي الحقيقه نشوف اليوم اللي في بليزيور دومين ما فماش فيزيبيليتي كبيره على التابيليتي نتاع ليكو سيستيم برشا حاجات. دونك هذاك علاش انا الحقيقه لي زوبجيكتيف نتاعي بيرسونيل بروفيسيونيل دو بروجي بروفيسيونيل ريت انه جو ميو اني نخرج من تونس باش نجم نقدم صحيتي، خاطر انا جو سوي بلوس دون تو سكي تكنولوجي تو سا. دونك اللي مالوغوزمون لي زوبورتينيتي في تونس ما همش اسي ديفلوبي، و جو بارل با كو معناها دومين تاعي انا، كي نحكيو على لي جون اليوم نشوفوا اللي حاجه هي خايبه، معناها سانتي مالوكور انه اليوم لوبجيكتيف برانسيبال نتاع لي جون انه يخرجوا من البلاد نتاعهم اللي نورمالمون هذيا سي اون اوبسيون سي ان شوا سي ان جامي ايتي ان اوبجيكتيف.
0: هو فما تصويرة يا سيف، ما نعرفش كان عرضتك ولا ليه، عرضتني هي مثل تيلي، فما حالين 200 بوست باش يمشيو يخدموا في المانيا، يا اخي جاهم فوق يظل براتيكمون 17000 ولا 16000 نعبد، لو شيفر ني با اكزاكت باش ما نبداش نغلط، اما التصويرة هذيك معبرة ياسر على قديش الناس عطاها تخرج برك.
1: اكزاكتومون، انا اليوم جو روسوا لي ميساج كل نهار كيفاش خرجت شنو نعمل باش نخرج، والحاجه اللي توجع اكثر من الكلام اللي حكيته اسماعيل انه انا كي نقول لك الكلام هذا نعرف شنو نحكي. اليوم لي جون تونيزيان الكارتون على الانترناسيونال، اليوم كي تحكي باغ اكزومبل على لي انجينيور لي ميدسان الكل في نحكي فرنسا باغ اكزومبل اللي عايش فيها، لو مارشي لي دوميني باغ لي تونيزيان، سي فريمون دي بيبيت، سي دي كومبيتونس اللي يجي لهنا ويلقى روحه بيان كونسيديري، يلقى معناها الفالور جوست نتاعو يعطيو هكا لامبلوغ والكل. دونك العباد الكل باش اللي تحب تخدم لهنا، حتى لي جون اللي تحب تخدم في تونس الحقيقه فما برشا حاجات اللي ما تسهلش. باغ اكزومبل لي تكنولوجي احنا متمكنين راهو الشعب التونسي ولي جون من التكنولوجيا، معناها كلنا نعرفوا نخدموا باللي بي سي بالكل، مي فما قوانين اللي ما تخليكش تقدم. باغ اكزومبل انا اون طونك جون تونيزي نحب نقعد في تونس نخدم فريلانس، نحب نخدم اي كوميرس، نحب نخدم برشا حاجات اللي تدخل لي برشا فلوس وانا قاعد في داري، معناها ولي العالم الكل يخدم توا في الحاجات هذيا نتاع الديجيتال والفريلانس اي كوميرس تو سا. الحقيقه فما دي زوبستاك، فما حاجات مع انه انا مع انه تتقنن بالطبيعه، مع انه الدوله ترقب برشا حاجات، مع انه مش تكون معناها مسيبه عليها توغمون، مي اومون نحاولوا نسهلوا شويه زاد للشباب خاطر بالرسمي هذوكم هما راهم راس المال وهذوكم هما اللي يهزوا في الدرابو الفوق ومن الاخر معناها راس مالنا هما الجلسه نتاعنا.
0: معناتها يلزمنا نخلقوا معناتها فرص للي جون ونسهلوها عليهم اكثر واكثر، خاصه على المستوى القانوني والجوريديك وكل شيء، ونعطيهم حتى لي زوبورتونيتي. حتى اليوم مثلا جون ما ينجمش يدخل ويخرج دوفيز كيف ما يحب، مثلا اذا كان عنده كونترا البرا ولا خدمه البرا ولا ما نعرفش ما ينجمش، معناتها باش يتعب. فهمتني في ليبوك هذه اللي الدنيا تبدلت والمعاملات تبدلت ومازلنا نستعملوا في ان سيستيم كلاسيك على الاخر ولا اركايك على مستوى الحاجه هذه. نقفل بسؤال سيف، اللي تعيش فيه انت توا في في في فرنسا والخدمه اللي خذيتها في فرنسا وكل شيء، كان جيت في تونس مستحيل تنجم تحقق نفس الابانويسمون والفرحه اللي انت عليها توا في فرنسا؟
1: الحقيقة باش يكون صريح 100% ما نجمش نعمل 1% من اللي نجمت نعمل، صرفون كو مازلت معناها نحب نعمل ما أكثر، مي امبوسيبل امبوسيبل.
0: اوكي معناتها كاينك انت هربت بجلدك اذا كنا نستعمل العباره هذه
1: اكزاكتومون خاطر تحب ولا تكره اللي تعملوا لهنا لازمك تعملوا بوسا كونت في تونس وسي با غارونتي انك تنجم تعمل
0: دونك الحقيقه هربت بجلدي. نعم سي فري.
1: ما قلبي وجعني على بلادي ونحب بلادي برشا ونحب بلادي تقدر.
0: ماكش وحدك. اوتوكا نسلموا عليك برشا برشا سيف. ميرسي بوكو. شكرا صديقي. ميرسي انفيمون على التليفون نتاعك. مازلنا معاكم حتى للسته نتاع العشاء. كان خلطوا علينا توا ان تي رابيل رابيدمون. اسكو لي جون فرحانين ويبانوي في تونس في تونس ولا لا؟ اسكو عندهم فرص وحظوظ كيف ما يتمنوا ولا لا؟ كلمونا على 71 113 000. راجعين بعد شويه.
2: توجور بلوش دو ما بيناتنا.

تفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح باش نعمل بالقديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك الفالماريس اكسبريس وزوزان

0: ما بيناتنا.
1: توبا لموزايك فيم، رجعنا ومزينا معكم حتى للستم تاع العشية. نحكيو في ان سوجي مهم برشا، اسكو لي جون يسون ايبانوي في بلادهم ولا لا، فرحانين ولا لاقين حظهم والفرص اللي يتمنيهم ولا لا. 71113000 وليد صديقنا 29 سنة، مرحبا وليد.
2: مرحبا اسماعيل،
1: شحوالك وليد؟
2: توبا لاباس الحمد لله.
1: الامور طيبة؟
2: لاباس.
1: نبدا بسؤال، اسكو فرحان في بلادك انت ولا لا كجون تونسي؟
2: شنتوس الحقيقة مانيش فرحان.
1: أوكي، شنو اللي يخليك ماكش فرحان؟
2: اللي يخليني مانيش فرحان هي ما فماش فيزيبيليتي، معناها ما فماش فيتور واضح نغزر له. مثلا نعرف اللي حياتي مضمونة، نعرف اللي قرايتي وشهادي واللي تعبتوا في سنين اللي قصر الكل باش يوفروا لي حياة اللي تخليني نعيش مرتاح.
1: اوكي، سؤال، الفكرة هذه أو التصور هذا في أنا عمر خلط له؟
2: في 29 سنة.
1: في 29 سنة، معناتها قبل ما كانتش مطروحة وما كنتش تغزر هكا معناها.
2: في العمر نتاع ناش تحكي بين 15 و20 ولا ما تنجمش تخمم فيهم الحاجة، فما قرايتك أولى، فما حياتك العادية مع عائلتك مع كل، ما تنجمش تخمم فيهم. بعد كي تكبر تدخل في الحياة بالكدية، معنا تتأكد انه تبدأ تشوف انه مفهمش فيزيبليتي واضح، معنا كل شيء فلو قدامك.
1: به الفلو هذي نتصور برشا يعيشوا فيه، ماكش وحدك، 200,000 شاب معاك ولا في بلاستك، معناتها الباس باغ لا ميم شوز، ويتسائل في نفس التساؤلات هذوما الكل. اما زعما شنو اللي كان يلزمه يكون موجود في بلادنا ولا في تونس باش ما تخلطش للحاجة هذي؟
2: والله باش نقول لك بالضبط شنو ناقص، ما نجمش نعطيك حاجه متاكد منها. ما اللي نقول لك وانا الحاجات اللي ناقصين اللي غافلهم في حياتي كل، وانا حتى في اصحابي كل، دونك نجم ناكد لك انه في عمر 29 سنه، وانا مش كان كلام اصحابي كل، انه بعد تعب ومجهود وقرايه وشهيد وكل شيء تلقى راحك. حتى كانك الحقيقه حتى كانك تخدم ومترسم ولقيت فرصه اللي غيرك ما لقاهاش واللي غيرك يتمناها، كي تخدم وتبدا معناها تدخل في الحياه المهنيه وكل، تتاكد بعد وقت معين انه حتى خدمتك هذيك مش باش توفر لك حياه اللي تستنى فيها، معناها حتى ابسط الحاجات، معناها دار كرهبه باش تعرف باش تعمل اي حاجه في حياتك اللي قبل كانت حاجه عاديه طولت صعيبه برشا على الشباب.
1: معناتها ايسونسيلمون المشكله او المساله ماديه.
2: أكيد مادية، أكيد باش تحس روحك معناها تعبك كل مشي خسارة، باش تحس روحك اللي بلادك حقرتك، بلادك طيشتك، ما عارش كيفاش نفسر لك، ما باش
1: معك اللي على قلبك قوله، ما تخممش برشا.
2: لا حتى كي تخدم معناها حتى في خدمتك باش تحس اللي شاتك اللي وتعبك اللي قريته كل ما هوش هذاك اللي تستحق اللي لقيته في خدمتك.
1: باه في بالك انت يظهرلي ما نعرفش تليفون نمره قديش انت، اما براتيكمون اللي تعديو معنا الكل يحكيو في نفس الفكره، كونك من بعد درا قديش من عام تضحيات وقرايه وتعب ودرشنيه وكل شيء، انت باش تدخل سوق الشغل وباش تلقى خدمه ماكش باش تكون تخلص كيف ما انت تتمنى، او على القليله ماكش قاعد تخلص بالحاجه اللي تنجم توفر لك عيشه دموع قد وذي حاجه جراف على الاخر
2: كبيره ديجا. ما نحكي لك راه شاب تونسي نعرفش كيما واحد في عمري مثلا 29 سنة، ما نصورش واحد ينجم يعمل دار ولا يعمل دار وكهرباء مع بعضهم، ولا ما نجمش يكون قد بالكدير في حياته. اما نعرفش تنجم تنجم تسأل عباد اخرين، اما حتى باش تمشي تاخذ كريدي تمشي معناها ياسر صعيبه الامور، ومدخولك اللي داخل فيه كل شهر مهما كان خدمتك راه ما ينجمش يوفر لك، معناها ما نقولوش يوفرهم لك الكل، ما ينجمش يعمل لك ستابيليتي انك تغزر قدام تقول اي نجم نعمل، معناها مع الترانسبور مع الكري مع العيشه قديش خليت مع الظروف العامه الكل، الحقيقه صعيبه على الشباب الكل، ولات كل شيء ولا فلو قدام الناس كل. هذاك علاش اسماعيل الشباب الكل يخمم باش يخرج برا الحقيقه. نعرفش سمعت بها ولا فما شركه المانيه طلبت 200 خدام، فما 17,000 مطلب.
1: هاي ريت وقت العباد اللي مشاو والنمبر نتاع العباد اللي مشاو.
2: المشكله مش في النمبر نتاع العباد، المشكله في النمبر نتاع العباد اللي عنده شهاده عليا. راني نحكيو على عبد عنده شهاده عليا واقف في الصف مع نعرفش قديش من 1000 عبد يستنى في فرصة باش يستنى يخرج لوروب.
1: هذولي التصويرة ديك وحدها كافية مش تخلينا نتسائلوا ونقولوا وين ماشيين.
2: ما بعد اسماعيل بعد مدة نعرفش قديش بالضبط، ما اذا كان الشباب ذا كل اللي قرا واللي البلاد هذه صرفت عليه وتعبت عليه بعد ما وفرتلوش الظروف باش يعيش حياه كريمه في بلاده باش يخرج ويعطي ليفور ويعطي ليفور واللي واش عنده في مخه لبلاد اخرى، بعد ما عاش قداش من عام البلاد هذه باش يصير فيها ما نصورش معناها فما خير يستنى البلاد هذه.
1: بينسك سؤال، انت دي سي 5 ans كيف تشوف حياتك؟
2: بسي سانكو الحقيقة قاعد نعمل في دينوس أكيد مش نخرج البرة. بسي سانكو ما نصور رأي كان هنا في تونس ما نيش يكون فرحان جم.
1: أوكي واضح. تليفونك للأمانة في الصميمة
2: سامحوني على إحباط
1: ما هوش إحباط
2: ما نزلنا نحكيه عليه
1: لا ما هوش إحباط. كلامك في بلاستو وكلامك موزون وبالعكس يعبر على حيرة متاع برشة دي جون كيفك في نفس الوضعية في نفس السيتواسيون يتسألوا يقولوا إسكو غدو بيش يكون خير وقال لي
2: ان شاء الله خير. احنا بالستاتستيك الموجودين باش فما في بلادنا توا كي تغدر حتى اللي يشيفر حتى الحقيقه فما حتى شيء باش بالخير.
1: نتمنى كونه غدوه يكون خير. ميرسي بوكو، شكرا ليك وليد، نسلم عليك برشا ميرسي على تليفونك. ما تنساوش توما زاده تنجموا تكلمونا وتحكيونا على التجربه نتاعكم والاراء نتاعكم على 71 113 الف. راجعين بعد شويه.

0: πρόσωπο.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: يرقد.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقولوا كلمة باهية، نعرفوش نقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
2: بالله لنا حتى انا
3: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: انا اشتريت اشهر ماشي شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: نبيل اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
5: ما يقولوا في المرأة

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
3: حتى 31 ماي كاترولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفتتح خلال زيارة عمل إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل وحدة الاستعجال الجديدة بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة وقسم الإنعاش الجديد بالمستشفى الجامعي طاهر معمولي، إلى جانب تدشين قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي أحمد تلاتلي بعد تجديده. والفرجاني يقول أن دعم المنظومة الصحية بولاية نابل يجسد حرص رئيس الدولة قيس سعيد على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كل المعتمديات والجهات وعلى ترسيخ مبادئ العدالة في النفاذ إلى العلاج والرعاية الصحية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإبطن، نظمت الجمعية التونسية لمرض الإبطن يوما تحسيسيا للتعريف بهذا المرض وتسليط الضوء على أبرز مشاغل المرضى، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية الخالية من مادة الجلوتين وصعوبة تحمل تكاليف العلاج والمتابعة الصحية. ورئيس الجمعية التونسية لمرض الإبطن منجي حريز يوضح أن مرض الإبطن يتمثل في حساسية مزمنة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في القمح ومشتقاته، ما يفرض على المرضى اتباع نظام غذائي خاص يعتمد على مواد بديلة مثل الأرز والذرة.
6: مرض الإبطن هو معروف أكثر في الاشتياك اسمه، هو نوع من التحسس مادة الجلوتين مثل الموجودة في القمح والشعير، والناس اللي عندهم مرض هذا ما عندهمش حق ياكلوا كل حاجة فيها القمح والشعير ويعوضوها بحاجات أخرين كما فرينة الأرز والقطانية. من أهم المشاكل العلاجية بهذا التحسس الجلوتين هو الغلاء الكبير بتاع المواد الغذائية اللي بتصبح حتى 15 مرات تقدم مواد غذائية عادية معنا، وعندنا مشاكل أخرى كما التعليم والتدريب وكما الديسكونيبيليتي دي برودكت. نظرا لأهمية الموضوع هذا، تعرف المرض الأبطن موش معترف به كمرض طويل المدى، وما تمش حتى استرجاع المصاريف لعائلات. الجمعية الحاجة اللي تعمل فيها توا هو أنها تعاون خاصة في العائلات المعوزة، قبل نعاونوا في 500 عائلة لكن الليموند أكبر برشة 10 مرات قبل نعاون فيهم.
5: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أحدث البيانات الملاحية تظهر أن شركات الطيران الخليجية الكبرى سجلت أعلى مستوى تشغيل جماعي منذ اندلاع الحرب الإيرانية وإغلاق أجزاء من المجال الجوي الخليجي، إذا ارتفع إجمالي الرحلات إلى 1685 رحلة. الجيش الباكستاني يقول إن مشاورات قائده عصام منير في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على تسريع وتيرة التشاور للوصول إلى اتفاق نهائي. صحيفة الفاينانشال تايمز تنقل عن مصادر دبلوماسية ومطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وعدنان في مبينتنا.

0: انتم لموزايك فيم هي ما بيناتنا حتى للستة متاع العشية. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تكونوا موجودين معنا من خلال تجاربكم حاجة تعشتهم ولا تعديتوا بيها. سوجي مهم برشا، اسكو لي جون اليوم يبانوي وفرحانين في بلادهم ولا لا؟ اسكو لاقين الحظوظ متاعهم ولا لا؟ نور 27 سنة، مرحبا نور.
1: عسلامة اسماعيل،
0: شحوالك نور؟
1: الحمد لله عايش.
0: صحة لاباس امور طيبة؟
1: الحمد لله
0: عايش. الحمد لله. تحكي بالكيت ولا بلو بارلور؟ باه كنت عم زي نحي لو بارلور باش نجم نسمعك مخير وباش نجم تكون الكاليتي نتاع الكوميونيكاسيون مخير. نور، اسكو لي جون اليوم يسون ايبانوي وفرحانين في بلادهم ولاقين حظوظهم والا لا؟
1: والله حسب رايي السؤال معناتها يكون خير كان يقولوا اسكو لي جون قاعدين يسمعوا في حظوظهم ولا لا؟
0: باهي
1: معناتها اسكو لي جون معناتها قاعدين يخلقوا في الفرص نتاعهم ولا ليه معناها فهمت؟
0: اوكي، معناتها خلينا نسالوا ساعة ما نبداوش معناتها اوترومون دي من كلامك ما نبداوش نحملوا المسؤولية لجهة أخرى، خلينا نحملوا المسؤولية للي جون ساعة.
1: فوالا هكاك بالضبط.
0: اوكي.
1: دونك الشباب اسكو قاعد معناتها يخلق في الفرص نتاعهم وإلا مش يخلق فيهم؟ معناتها نتصور هذا أهم من أنه نقولوا اسكو الدولة معناتها قاعدة توفر في الحاجات الأساسية للشاب التونسي ولا لا فهمت؟
0: اوكي.
1: دونك فوالا.
0: باهي لهنا ان بوان مهم برشا، دونك اوترومون دي الشباب هما ما همش قاعدين يخلقوا في الفرص وقاعدين يحملوا في نوعا ما انهم ما لوجوش وانهم ما تعبوش باش يخلقوا الفرصه ولا يحملوا فيها للدوله ولا لغيره.
1: مش الكل، اما برشا هكاك نقولوا نحن، خاطر نشوفوا توا اللي العباد الكل تقول لك الدوله باش موفرت لي الحاجات اللازمه ولا ماهيش معناتها

0: كل شيء محملينه للدولة نقوله نحن.
1: أوكي.
0: دونك من الأصح ولا حسب رأيي أنا إسكو ما يكونش خير سؤال كان يتسألوا معناتها إسكو إحنا موفرين معناتها ولا قاعدين من كيفاش نقولوا
1: بخمسة هلا عليك إسكو لي جون نعاود نسأل نفس السؤال اللي أنت طرحته نوجهه لك إسكو لي جون اليوم قاعدين يخلقوا في فرص لأرواحهم ولا لا؟
0: فما اللي قاعدين يخلقوا فما اللي بيه معناتها كان نجي نشوفوا توا مثلا في عصر الإنترنت إحنا توا دونك كل شيء ولا واضح وسهل وكل شيء قريب لنا فهمت فما مثلا عباد استغلت الحكايه هذيك الفلاحة وفما اللي لا هذا اكزومبل راه من برشا ديزيكزومبل اخرين فهمت
1: اوكي
0: دونك ما لازمش ديما نقولوا معناتها راهو كيما قلنا من الاول معناتها الدوله مثلا هي المشكله ولا لا معناتها الدوله على روحها واقفه مع الشباب اللي تنجم أما فما زاد الكوتين تاع الإنسان اللي هو وحده لازم يسعى ويحاول فهمت
1: okay.
0: أنا أعطيك إكزومبل تاع الإنترنت هي سهلة كل شيء تنجم أنت ما نعرفش أنت توصل لأحلامك ولا تحقق ما نعرفش أنا طموحاتك ولا الحاجات اللي توصلهم تبدا حتى بشوية معناها ما يهمش معناتها أنك مش لازم تبدا كبير كوا
1: okay.
0: لازم تبدا بشوية صغير تكفي تكبر
1: بشوية وسكو أنت بنوي وفرحان في بلادك ولا ليك يا جون؟
0: أنا فرحان الحقيقة ما فرحان على الاخر
1: اوكي
0: قاعد تعلمت اني بشوي بشوي نبني الاحلام نتاعي حنقولوا
1: اوكي
0: فهمت ولا مش برشا عبيدك ما جست ذي وجهه نظر نتاعي انا فهمت
1: بيه بالعكس
0: نجيب بشوي بشوي وقعدت نبني نبني نبني نبني لان بديتك حنقولوا ما نقولكش وصلت اما قعدت نشوف فيك الضوء اللي في اخر النفق ولا
1: اوكي دونك بشوي بشوي حتى لي نخلتو للزوبجيكتيف نتاعنا محليك نور للفاميشيا نوتر بوان تحب تضيفه ولا سي بون
0: والله هذاك هو دونك ما نحملوش برشا معناتها الدوله اكثر من طاقتها
1: اوكي
0: معناتها مش هي الدوله اللي تخلق لنا الدوله كيما قلت لك تعاون اما مش هي اللي باش تجي لكل انسان تقول له ولا تعاون ولا باش مش تعاون اما بلوتو باش تبني له الحلم نتاعو
1: ولا على القليل توفر له ان كليما مساهم باش يحقق الاحلام نتاعو
0: الكليما كيما قلت لك موجود راه شويه اما لازم انت تسعى ليه فهمت لازم انت تسعى للحلم نتاعك وانت تخدم لها وانت تقف عليها فهمت نجمو حتى ناخذ دول متطوره برشا فور اكزومبل نعرفش نشوفوا جابون ولا اللي هو ما نصورش الدولة هي اللي تمشي لكل مواطن تحاول تحقق له حلمه فهمت دونك تعاون تقف معناتها ما تسهل عليك
1: اوكي
0: في الاخر هو الانسان هذاك هو اللي باش يحقق الحلم نتاعو للاخر ولا
1: صحيت محليها وجهه النظر نتاعك سلام عليك برشا نور ميرسي انفيليمون شكرا ليك مزنا معاكم حتى للسته نتاع العشاء ما تنساوش 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 نحكيو في ان سوجي مهم اسكو لي جون ايبانوي وفرحانين في بلادهم ولا لا اسكو فما فرص قاعده تتخلق لهم اللي هما باش يحققوا لي زوبجيكتيف ولي زومبيسيون نتاعهم اثر الكل نحكيو فيها على الامتداد ساعتين من زمان رجعين بعد شوية
2: توجور بلو بخاش دفو مبينتنا

0: ثم لما زي كيفيه هذه ما بيناتنا حتى لساتهم دراشي في كل مرة يكون فما سوجي في كل مرة يكون فما موضوع انتم اللي تكلمونا على 71-113-1000 ولا واتساب موزيك كيفيه 23-500-113-1000 نحكيو في سوجي مهم برشا اسكو لي جون يسان يبانوي في بلادهم ولا لي اسكو فرحانين ولا لي اسكو لقين الحظوظ متاحهم والحظ متاحهم والفرص اللي يتمنيهم ولا لي كلمونا من توا معاكم حتى لساتهم دراشي من تليفون واحد اخر موسى من 28 سنة مرحبا موسى
1: عسلامة
0: سعيد عسلامة نسمع فينا
1: الكل
0: في مزيك شعولك موسى
1: الحمد لله
0: صحة لبيس أمور طيبة
1: الحمد لله
0: الحمد لله نبدأ بسؤال لوجيك اسكو أنت فرحان في بلادك ويبانوي في بلادك ولا ليه
1: سؤال سعيد خويا هذا الحقيقة نحكي على الجنراسيون بتاعي أنا عمري 28 سنة كما كنت تقول خويا سعيد
0: أوكي.
1: الحاجة الوحيدة اللي مخليتني أني نقعد في البلاد هذايا هي دارنا العائلة معناتها
0: واضح
1: لأن حقيقة كشاب تونسي نخدم على روحي صحيح ما نجمش نوصل طموحاتي معناتها طموحاتي نجم نوصلهم كان كيوصل عمري 40-50 سنة
0: اوكي معناتها اوترومون دي كاني معناتها الحلم نتاعك كبيرة وما تنجمش تتحقق في تونس ولا تحب لها برشا عني باش تنجم تتحقق
1: حقيقة أي صعيبة ياسر كيف تتحقق أنا من الناس اللي كنت راسا إني مهاجر وأنت تعرف نتسوى إسماعيل أكيد عندك أصحابك وبنوتو راجل بتاعك كلنا أصحابنا خرجوا عن الجنراسيون بتاعي أنا والشباب كل قاعد يهاجر ولو أبقى اللي ولكن أنا من كنت الفكرة هذه رفضتها
0: أوكي.
1: يعني في العوام الأخرى وليت رجعت نخمم أني باش نخرج ونهاجر باش أني مستقبل قاتل هنا حقيقة خلاتها صعبة في الحياة وخاصة على جوانا
0: باه شنو اللي يخليك شنو اللي يخليك بينك وبين روحك تبدل الفكره نتاعك وملي كنت مع رافض الخروج وليت تحلم بالخروج
1: والله حقيقه ما هي ماهيش هلما وليت الواحد باش يحاول يحسن الظروف نتاعو على خاطر هنا صحيح فما خدمه راهو فما جانب ايجابي في التفكير كثير على خاطر كيما برشا شباب طلعوا لهنا معناتها فما خدمه المرشي قص معناتها تجد في الخدمة ولكن الأسباب الدائرة وهي قحطة الحقيقة
0: أوكي.
1: معناتها في تونس قاعدة ترى في خلاء المعيشة دونك الغني والشعرية ما يمشيوش مع بعضهم
0: معناتها أوترومون دي شباب اليوم كي يخدم موش قاعد ياخذ في حقه على مستوى السالير والسالير هذاك حتى كان خذيه اي ديزون خذيه حقه السالير هذاك ما ينجم يعمل بيه حتى شيء ولا ما يضمنلوش انه معناتها باش يحلم ولا ياخذ حاجات يتمناهم ولا حاجات انه حلم بهم اللي هو صغير
1: صحيح كلامك بالتوفيق كل صحيح معناتها انا كشاب تونسي عمري 28 سنة ما نخدمش في شركة كهرباء توا بخدمتي مثلا صعيب ياسر معناتها انا شهريه كي توصلني رف الشهر والله ومانيش مشكي معناتها بيجا سلكتها وعايش مع دارنا معناتها انا دونك يعاونوا كيما الناس الكل راهو جيلي الكل هكا ما حش معناتها حتى
0: أي سي فري والله باش نقص عليك عندي برشا اصحابي اللي معناتها لحد الساعه هذه اللي فات 30 ولا ديبي 30 ومازال يعيش مع دارهم يقول لك معناتها سي معناتها غالي على الاخر ما تنجمش تخرج تعيش وحدك وما تنجمش تقوم بروحك وحدك نحكي لهنا مدين كان باش تكري مثلا ب 800-900 دينار كري ولا مليون سي بون شطر شهريه طارت ولا نص شهريه طارت
1: نص شهريه ديجا بالكدا هذا مليون
0: شهريه
1: معناتها يعني بعد واحد معناتها الشباب معايا انا واحد قريب معناتها روحي قلت له خلاص ما يوصلش ما يوصلش في دينار في خلاص وانتي من واحد من الناس انا تدعم العائله ما نجمش سعيده سعيد برشا انك تعمل عائله في وقتنا هذا معناتها انا نعيش مع دارنا كما قلت لك خويا اسماعيل عندي الكريم عندي مال عندي قطع الدار ولكن مانيش خالف راه مش خاطرني مظروفي على خاطر الحياه صعبه تخليك
0: سيس كي اكسبليك ممكن هذاك علاش عمر نتاع سن الزواج عندنا احنا قاعد يتراجع اكثر واكثر خاطر يقول لك الى حد الساعه هذه مازلت مانيش حاضر ولا الفلوس ما تزازينيش ولا ما نجمش نصدم على بروجي كيف من هكا وانا فينونسيرمون مانيش مامن روحي.
1: صحيح كان فما سبب يخلي العبد ما تعرفش بالاساس هو سبب مادي. على خاطر واحد تو كيما نحكي لك انا تو مازلت شباب وكيما خلدت عايش مع معناتها انا تصورني في رقبتي عائله معناتها مراه مش صغيره صعيبه شويه ولات المعارضه باش تعمل عائله وفما حاجه اخرى سامحني اسماعيل وكي ترى العباد اللي قرات معاك اصحابك يعيشوا البرة ويروحوا لتونس بعيد عليهم معناتها مظاهر الثراء شوية ما وضعيته متحسن تقول بخكوكو حتى أنا ما نعمل شكيكة معناتها الجريمة واحد مش بشي حسن مستويه المعيشي والغوية تلفزيون وفلوس وكل معناتها
0: دونك اوترمون دي في الوقت الحالي اذا كان انسان يحب يحسن من روحه ولا يحسن من حياته ولا من عيشته حسب رايك انت احسن حل ولا الاقرب حل انه يخرج لبرا ويعاود حياته من الجديد ويعاود يبني
1: يخرج برا روحش قانوني ومثلا يرجع بعد بعده معناتها كيف
0: يدوم سي فري
1: معناتها حتى الفكره نتاع انه البرا جنه ما تصورها تفقدك حتى العمل اللي يقول لك مش نرجع ما عادش فهم معناتها الرفاهية اللي بلا إنسان يطلع ويطول معناتها
0: ايه زيدا هم يمطور او فما برشا من اللي طلعوا تويكا يخموا بش يرجعوا ويقول لك نحب نخرج ايش عمل انا وجمليح تويكا لهوني جنة والغادي جنة دون كوين
1: اي والمفارقة هوني هوني علش هو يقول لك نحب خطر هوني دينار ف
0: ايه تروى 30 سيتي دول يوصلوا ولا 34
1: هذيك تولي الفلوس فتروى فترات معناتها هذيك هي هذيك مش العباد قادر تخرج هذه الموسم نهار الناس كلها تقعد في ديارها كانت معناتها عايشين بين الطقس بيني واحد عايش مع دارهم مع عائلته ولكن فهم حاجات كي تحط في الكاسه الاخرى تلقى روحك تعب تجري ماك شخمت يرخ تلقى روحك تولي تخمم في الخروج معناتها انا واحد من الناس نخمط الخروج ولكن كما نلقى حل للماء يقدمون بابا وامي معناتها وعائلتي واصحابي وبلادي ربيتو
0: معناتها باش تكون فرحان في تونس وايبانوي في تونس وما تتخليش على تونس وتبقى في تونس حسب رايك انت يلزم الشباب ولي جون يخلصوا مليح ياخذوا المكانه نتاعهم اللي يستحقوها وعلى القليله سور لو بلان فينانسي يكون عندهم ما يزازيهم وما يكفيهم باش ينجموا يكونوا عائله ولا ينجموا يصرفوا على عائلتهم بيان سور ماناش نحكيو على شهرين تاع 80 مليون زيد نحكيو على شهرين
1: اللي انا اسماعيل ما نخصوه والله احنا معناتها انا متصور ولا حتى كيفي ما حكيش في خصو برشا الحق وكهو بالضرورة برشا فلوس تخدم وحقك وكهو وكهو
0: نوي نوكا لا سي فري كلامك مهم برشا شكرا ليك صديقنا موسى ميرسي انفينيمون اللي عطيتنا الفكره نتاعك وجهه النظر نتاعك مازلنا معاكم راهو تكلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 اسكو لي جون فرحانين وايبانوي في بلادهم ولاقين الفرص والحظوظ اللي يتمنوهم كلمونا واحكيونا على الفكره نتاعكم راجعين بعد شويه

0: ما بيناتنا.
1: مازلنا معاكم حتى لسه 13، مرحبا بكم من جديد. توما لموزيك كيفين السوجي نتاعنا كان خلطتوا توا، اسكو لي جون ايبانوي في بلادهم ولا لا، فرحانين في بلادهم ولا لا، لاقين الفرص ولي زوبورتونيتي والحظوظ اللي يتمنوهم الكل. كلمونا على 71113000. صديقنا ايمن 30 سنه، مرحبا ايمن.
2: مرحبا بك اسماعيل، مرحبا بلي اسمو فينا كل.
1: شحوالك؟
2: والله الحمد لله
1: الحمد لله. اسكو فرحان في بلادك ولا
2: لا؟ لا حقيقة.
1: بيه شو اللي يخليك ماكش فرحان؟
2: والله برشا حاجات، برشا. أولهم وأنه تفرهيد، مثلا واحد في تونس ما عادش يلاقي وين يمشي، لازم يسبسبير مع الناس باش تمشي لأي بلاصة، لازمك يا تختار بلاصة غالية باش تليكسيوني شوية العباد وتبعد عن المشاكل، وإلا خويا تراسيلك عايش في بيول بين صحابك وحبيبك وما تحركش برشا، دونك سي كوتو ان بو باش تحاول تتفرهد شويه في تونس.
1: معناتها ابسط حاجه اللي نحكيو عليها تفرهيد او ديفيرتيسمون في تونس ولا صعيب؟
2: صعيب برشا، صعيب برشا الحقيقه. حتى في الصيف معناها باش تمشي للبحر معك العائله معك كذا، تدوا سيليكسيوني البلاصه اللي باش تكلف لك غاليه، تعرف بالكدا علاش، خاطر بوغ ايفيتي مشاكل مع بيت، بوغ ايفيتي برشا مشاكل، برشا مشاكل من غير ندخل في الديتاي ونعرفوا المشاكل الكل معناها.
1: بلي باش نسويل دي سي 5 ans كيف تشوف حياتك؟
2: والله ان شاء الله برا من تونس.
1: اه كريمة
2: ماكش نتمنى. هاي يزي خويا خذيت وقتها برشا
1: معناتها بسهوله هذي كهو يزي
2: ماهيش سهوله، ما بالعكس ماهيش سهوله. ساعه اول حاجه، وثاني حاجه حتى لونتوراج نتاعي الكل برا، معناتها حتى غنزيرو كابتين وكادا في تونس، هذي هما بيتهم قاعدين يشوفوا كيفاش يهربوا بجلدهم فيك، عندهم صغار ويحاولوا يربيوا عائلتهم البرة من تونس في بلدان على الأقل وأنه فيهم حاجات اللي تخلي صغير ينجم يكبر ويتعلم ويعيش في بلاصة معناتها بزموعة ديما أنت والبيت، خاطر كل بلاد فيها البيه والخايب نتاعها، دونك هكا أموات يسي باش تحسن من ظروف عيش أولادك كل عشنا فيها. احنا الغالب ما نشوفوا في حد شيء بوزيتيف الحقيقة، ما نشوفوا في حاجة قاعدة تقدم، ما نشوفوا في تطور مالها على حتى مستوى، دونك قعد الهجرة.
1: سؤال، شنو اللي يخليك تبقى لهنا مثلا وما تخرج؟
2: انا خاطر مازلت ما لقيتش حاجه، معناتها مانيش باش نخرج بعد ما قريت وعملت اكسبيريونس وكل شيء، مانيش باش نخرج نطلفح معناها وبلغتنا ولا واحد يحرق فيزا غادي ولا اللي هو لا سي با سا، مانيش عابد اللي الحمد لله لهنا عايش في تونس، مي الكاليتي دي هي اللي ماهيش باهي، دونك زعما ان ساكريفيس افير، ومانيش باش نعملو معناها على حساب زاد كاريري وعلى حساب اللي تعلمته واللي قريته كهو معناها، دونك انا جو شيرش اون اوبورتونيتي ان كونترا ماهوش ان بون كونترا، زاد خاطر مانيش داوج على برشا فلوس، داوج على كيما قلت لك نحسن الكاليتي دي. حتى في الصباح ريت معينه باش نقول لك حاجه، الصباح مثلا تخرج انت نشدوا مثلا الخدمه مثلا 8 9 تاع الصباح، ديجا تاخذ كبير على صبك من التزمير من الفراكسيون اللي يصيروا في الكيس كل ديما عينيك على الريفيزوريت، ما تعرفش شكون يقص عليك، لا موتور موتورات على هذيك الساعه ما عندهمش قانون، هذيك سيدير موتور مع عصفور لا ستوب لا الفروج لا حتى شيء معناها، دونك تقول تخرط على اعصابك سيركيلاسيون كيف كيف، انا واحد من نجم نسكريفي راح 7:30 تاع الليل جست باش نبدا سيركيلاسيون معناها بالحق، معناتها ياسر على اعصابك تعيش البلاد هذي، انفيبابل ولا انفيبابل معناها لازم العبد يلقى حل، وانه يس ديكونيكت ما نعرفش يمشي خويا الجبل اللي يمشي بلاصه يعدي فيه ويكاند باش نجم هكا مخه يرتاح ويبعد طرف على ستريس ويحاول يحتفظ شويه على عمره معناها.
1: عندي سؤال، قداش ليك تعيش بالريتم هذا؟ قداه من عام؟
2: من الكوفيد.
1: من الكوفيد،
2: من بعد كوفيد، من اللي طيب الدنيا من الكوفيد هكاك.
1: اوكي، دونك بريود اللي تعديت هذه الكل وانت معناتها سور تيناري، اذا كان نجم نسمي العباره هذه، وقاعد تتخمم في انك تخرج وما عادش معناتها لاقي راحتك، اذا كان نجم نسمي العباره هذه في بلادك.
2: اي لا هذيك هي، ومعناتها صحيح انت على ابسط حاجه تمشي المجازان الناس الكل تشوح لبعض، في الشارع الناس الكل تكحر لبعضها، يدي توليرونس زيرو، توليرونس حتى كي تقول يا معلم سامحني راه غلط ينطر عليك كذا كما سبتش معناها ديما مسلكة، فهمت معناها زيد بالحق زيد مع غير قابل للتطور، انا ذي الكونفيزيون اللي خرجت بها الشعب هذا غير قابل للتطور، وسامحني في الكلام خاطر قلبي ما عندي وقت.
1: لا بالعكس، بلي عندي سؤال، انت بينك وبين روحك تقول شنو اللي ناقصنا باش ناخذ لي ليبانويسمون ولا للفرحه اللي نجم يعيشها مواطن اخر مثلا موجود في في في دوله اخرى، في اي دوله اخرى، واللي هو عنده كل شيء باش يكون فرحان، شنو اللي ناقصنا احنا باش نكونوا كيما المواطن هذاك اللي موجود في دوله اخرى وعنده كل شيء باش يكون فرحان؟
2: اللي ناقصنا صعيب نعمله هو التحضر وكهو من الاخر معناها، ولا بالحق ولا ناقصنا تحضر، الله غالب ما ناقصنا تحضر، بالتحضر خاطر تبني برشا حاجات محلاهم، اللي عندنا البوتنسيال مالوغوزمون، واللي البوتنسيال نتاعنا الكل توا قاعد يخرج برا، ولادنا معناها اللهم صل على النبي طايرين في الدومين كل برا من تونس. معناها الناس الكل راهي. انا ناكد لك انه دي موا لونتوراج نتاعي يا اخويا مش نحكي باسم الجميع, لونتوراج نتاعي خارج على الاسباب هذه اللي كنت احكي لك فيها.
1: وي بون صافي صافي صافي مالو كور اما هذاك الواقع ويلزمنا نحكيو عليه. ميرسي بوكو ايمن, عندك شي نوتر بوين ولا جاوك بيه باش خليك تفصل؟
2: لا خاطر باش تعطيني حريه خويا تو ديما تصاوب كامل مسلي.
1: لا جاوك بيه. السلام عليكم برشا ايمن محليك صديقي, شكرا ليك. ميرسي على وجهه النظر نتاعك. معاك وحتى للسته نتاع الشهير راجعين بعد شويه.
0: لي كاباي سو ترو لور.
3: Allez, montez dans la voiture.
0: Regarde, Bilal, monte, il
3: monte,
0: s'en va.
3: Monte, Bilal, monte. Hé, hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hé. Hey. Hamid Karim, mm-hmm. Pour ton du bled.
4: Pour ton du bled.
3: Pour tous les Miss Mourtes.

0: راديو ما بيناتنا. مزيان معكم حتى لست متاع العشاء انتم على موزايك اف ام في مبينات نحكيو على ان سوجي تري امبورتون. اسكو لي جون ايباني في بلادهم ولا لا؟ فرحانين في بلادهم ولا لا؟ قاعدين ماخذين الحظوظ والفرص اللي يتمناوهم. تليفونيتكم يوصلون على 71100 و13000. تليفون واحد اخر احمد 35 سنه. مرحبا.
1: مرحبا بك اسماعيل.
0: شحوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله يسر عليك الخير. ايباني في بلادك ولا لا؟
1: والله شوية دقيقة
0: به خديش النسبة
1: كل نهار ونهار ومعتها بريتو دي أمور نفسية نجم معتها تكون معتها تحس بها معتها أنت والوضعية متاعك على الخدمة متاع القراية مع وضعيتك مع صحابك لو فيها برشة دي فاكتور بمعنى نجموش نقول واسو إيبانوي ولا مش ايبانوي دون لابسولو.
0: باه نسك سؤال، اسكو انت من الناس اللي لقيت حظك في تونس ولا الفرص اللي تحب عليهم ولا تتمنيهم لقيتهم في تونس ولا ليه؟
1: والله الحقيقة ما لقيتش الحقيقة. معناتها انا عندي معناتها ماسترز وكل وعملت 5 سنين بتاع الحقيقة. دونك تنقول لقيت حظي ما بقيتش. ما ديما واحد لازم يفركس، لازم ديما واحد يلوج شيء يفك بلاصتو.
0: باه معناتها 5 سنين من بعد ما تخرجت ومن بعد ما خديت الدبلوم نتاعك وانت تلوج وما لقيتش، اسكو ما لقيتش على خاطر لي سالير ما كانوش باهين ولا ما لقيتش الخدمه اللي تحبها ولا شنو بالضبط؟
1: الحقيقه معناتها الحقيقه فما حكايه لي سالير معناتها تنجم انت يعطيك شهريه بتاع 600 دينار اللي هي ما تغطي لكش لا ترانسبور لا
0: فطور من با ما كلتك هذي
1: ولا ما نحكيوش لا عتفرهيد معناها هذوما الاساسيات. معناها حتى انت ما تلقى روحك الحقيقه عملت عام نخدم بعيد 40 كيلومتر على الدار معناتها باش توصل لثمانيه لازم تخرج 6:30.
0: اوكي.
1: بعد تكمل الخدمه الخمسه توصل 6:30 معناتها انت كي تحسبها تقول نخدم في 12 ساعه.
0: وقداش كنت تخرج سي سوني با انديسكري؟
1: والله 800 دينار مع 200 سي في بي.
0: معناتها اشترهم ولا اكثر من اشترهم شيء وترانسبور؟
1: الكل الكل ترانسبور وفطور وقهوه نتاع الصباح.
0: معناتها حتى ليه ما نحكيوش باش تتخبي حتى باش تتفرهد شويه ماهيش انفيزاجابل الحكي.
1: ليه ما تخبيش انت كي توصل لفان عندك تفتوفه باهي مش تخبي. كي لفان عندك 100 دينار في الكونت تسمى حاجه باهيه دحيح.
0: باهي كيفاش تشوف روحك ديسي 3 ولا 5 ans في تونس؟
1: والله الحقيقه انا توا معناتها قاعد نشوف في فرص تاع هجره الحقيقه تاع ربي.
0: اوكي.
1: يعني معناتها نصور روحي من هنا لعام ما نكونش في تونس الحقيقه معناها جربت فرص دونك قلت بالك شي فرص تجيب في تونس نشوفها في بلاد اخرى.
0: وسامحني معناتها الفيزيون هذايا قداش ليها ملي وليت عندك ريسامون ولا ليها مده؟
1: هي غير الحقيقه هذه عندي من وقت الباك.
0: اوكي.
1: معناتها باك مي وقتاش قررت اللي سي باش نخرج في سبتمبر هذا.
0: شنو اللي صار بالضبط لو تسمح؟
1: والله جربت معناتها برشا دي زونتروتيان معناتها ديجا توا معناتها ما عادش حتى نخط على دي زونتروتيان.
0: يسير
1: معناتها واحد يزي معناتها لينكدين حفظته معناتها فهمت حبيت تحل فيسبوك انا نحل لينكدين باش
0: تعرف برسمي بغيت خونيت معناتها برشا كيفك تعديو معنا ويحكيو في نفس الديسكور يقول لك اللي ما تلقاش الحاجه لاوتور من لي زاتونت نتاعك ولا لاوتور من لي ساكريفيس اللي عملتهم انت سنوات وسنوات. دونك يقول لك احسن ثنيه اني نخرج لبرا ونمشي نلوج فرص ما خير وكا.
1: وي تمشي تشوف فرص وزاد حتى كان شد لبرا ماهيش نهايه العالم تعاود ترجع تعاود تشوف انا ديما نمن انت لازم تحرك وفرصتك تلقاها معناها كان ما تلقاهاش لازم تفكها.
0: باه عندي سؤال اخير، شنو اللي نقصنا في تونس باش نكونوا ايبانوي وفرحانين وما نخموش في فكره الخروج مثلا؟
1: باه اهم حاجه نقصتنا البوزيتيف فايبس. الصباح واحد تقول له شنو حوالك ما بداش يقول لك هاك تشوف معناها انت ديجا ملي تخرج تاخذ في الموجات النيجاتيف السلبيه تاخذ فيهم الصباح طابت الحماس شنو حوالك اكثر ديجا لازمنا نبدل الديسكور نتاعنا. اثنين ماذا بين نكاسرو من الكاسرو من الاسباس خليت عبي الدور خدت توا من الاخر معناتها لي جون ما عندهمش برسا شوية شنو باش تعمل عندك يا باش تمشي السينما
0: حتى السينما ولا يتكلف حتى السينما ولا يتكلف
1: يتكلف وما هوش متوفر في الجهة الكل معناتها نحكي على وين انا نسكن فهم ولا فما معناتها ما فماش برشا دي موان دو ديفيرتيسمون دونك نكثروا من الواحد ونزرعوا الامل نحكيوا على سكسيس ستوري يزيدنا معناتها كنا احنا نحكيوا كان على الموجات النيجاتيف وقبل كنا خير قبل باهي اوكي قبل كنا خير مي توا راهو نحكوا روحنا ديما كاز دو ديبار لازم توزر قدام قبل ماهوش خير باهي ولا خايب دونك ديما لازم تزرع الامل في لي جون باش الناس الكل معناتها تقدم بعضها خيتو
0: وي سورتو زيد معناتها تعطيهم البوسيبيليتي ولا على القليله تعطيهم لي زوبورتونيتي ولا لي زوتي زيد اللي باش هما ينجموا يقدموا وباش هما ينجموا يمشوا لبعيد خاطر برشا يقول لك ما عندناش الفرص ولا ما عندناش لي مويان ولا ما عندناش لي زوتي باش نحققوا بهم الاحلام نتاعنا مثلا
1: وي لازم تخلق الفرص وزاد حتى معناتها نعطي مثال انك تدخل كي تخدم في الدراسه معناتها من الاول لازم تعطي لي كونديسيون صحاح ما تبداش تزرع في الاوائل بعد بجمعتين معناتها الشخص اللي يدخل يخدم يلقى حاجات اخرى معناتها اقول له هكا معناتها تعطيه الوضعيه الصحيحه وبعد هو يقبل ولا ما نزرعوش معناتها نعطيوش دو فوز اسبوار راك رسميه باش تطلع فيسا واحد بعد جا انا نشوفه
0: ضحي معنا وانت ولد الشركه
1: ولا ولد الشركة إذا يغرطي هكا تشوف مثلا كيفاش معناتها العباد ياسر يبدلوا يخدم هذا خاطر معناتها يتفاهموا على حاجة من بعد شهر شهرين ثلاثة نقولوا ذاك أشهر العسل الأولاني من بعد تكتشف الحقيقة
0: ايش باش نقول لك نتمنى لو كان غدوه يكون بخير ومحليك صديقي وشكرا ليك اللي حكيت لنا على التجربه نتاعك احنا راجعين من بعد لحظات ما بينيتها مزيد حتى لسته نتاع العشية you know you hear a lot of people complaining about what they don't have wow you actually got people out here that's been laid off having some real hard times they lose their houses they trying to figure out where they're going to sleep, where they're going to get their next meal. I mean, you name it, it's going on. When you get to look at that people that really have stuff versus the ones that's really struggling and trying to hold on to what they have. And I'm just reflecting on growing up. Seemed like the less that we had, we was at our best. This is real what I'm talking about, and this is a wake-up call. We shared more when we had less.

ميرسي انفينيمون اللي تابعتونا، شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. هكا كنا وصلنا لاخر ما بيناتنا بالنسبه للجمعه هذه. ميرسي انفينيمون اللي كلمتونا، ميرسي انفينيمون اللي في كل مره تكونوا موجودين معنا. نبقى لي كيما نقول لكم بون ويكاند، ردوا بالكم على رواحكم، ونحب نوفى بين نوت بوزيتيف خاطر للأمانة اللي سمعناه الكل ما فيهوش برشا معناتها أسبي بوزيتيف. نتمنى لو كان تونس تكون مخير، ونتمنى لو كان غدوة نولي نغزروا أكثر للشباب متاعنا ونعطيوهم القيمة متاعهم والأهمية متاعهم وما نعيشوهمش في وهم. ونتمنى لو كان برشا حاجات تتصالح، على خاطر إذا كان نحن منيش باش نراهنوا على لي جون متاعنا اون فا با ميزي عليهم، ما تستناش غدوة باش يكون مخير طونكو أنت ما تلفت لهمش الشباب وما حببتهمش في بلادهم وما خليتهمش معناتها يقولوا هذه بلادي ونحبها. ان توكا نوفيو افيك ان مورسو كولت، ان مورسو بنين، وقت اللي دافيد جيلمور يكون في الجيتار مع بينك فلويد الريزولتا يكون هكا مورسو ايكونيك كونفورتابلي. نعم احنا ما بقينا كما نقول لكم بوي كان باي باي.

0: صوصكم واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الطبيب المختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي يدعو إلى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملاً أساسياً لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذراً من قلي اللحوم لما يسببه من ارتفاع في نسبة الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشيء المعتدل دون حرقه. والحجاج يوضح أن احتراق اللحوم وظهور طبقة سوداء عليها يؤديان إلى تكون مادة مسرطنة قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، مشددا على أهمية مرافقة الوجبات بالخضروات النيئة أو المطبوخة لما تحتوي عليه من ألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم. كما دعا إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال وجبات العيد بحيث لا تتجاوز الكمية المخصصة للفرد حجم كف اليد، مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناول لها دفعة واحدة، لما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات هضمية على غرار ثقل المعدة وألام البطن والانتفاخ والغزات. المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة يفيد بأن عدد المنتفعين من تدخلات تركيب العدسات الاصطناعية في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي محمد طه المعمور بنابل سيكون في حدود 100 مستفيد من حاملي بطاقات العلاج المجانية والعلاج بالتعريفة المنخفضة. وبودوارة يشير إلى أن هذا اليوم يهدف بالخصوص إلى رعاية مرضى العيون ومساعدتهم على استعادة بصرهم بصفة طبيعية، مبرزا أن عدد المستفيدين من التدخلات في الحصة الصباحية قد بلغ 77 مستفيدا، على أن يتم خلال الساعات المقبلة التدخل لفائدة بقية المرضى المبرمجين بمناسبة اليوم الوطني. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، موقع إكسيوس ينقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن يوم الغد سيتم الإعلان عن القرار المتخذ بعد اجتماع كبار المستشارين اليوم بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق. حالة من الترقب الحذر يعيشها الشارع الإيراني بالعاصمة طهران بالتزامن مع الزخم غير المسبوق الذي يكتسبه المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، وسط خشية في الوقت ذاته من انزلاق البلاد مجددا إلى جولة ثالثة من التصعيد العسكري. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بلا أي رسوم. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.

0: أهلي بنغازي الليبي نادي الإفريقي كان قريب من الانتصار في المقابلة هذه. الدخول في المقابلة ما كانش بالطريقة باهية، لكن بعد رجع لنادي الإفريقي وكان ينجم يربح حتى في الثواني الأخيرة. في كل حالات النادي الإفريقي مازال عنده مقابلة ثانية ضد نفس المنافس أهلي بنغازي الليبي نهار 2 مع ماضي 3 بتوقيت تونس. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت رفع قضية جزائية ضد الحكم هيثم قيرات وكل من سيكشف عنها البحث. إدارة الترجي تعتبر أنه هيثم قيرات قام جريمة تزوير وقاع ثابتة بسوء نية تهدف للإضرار بالفريق في لقطة الهدف الأول للترجي ضد بعث أبو حجلة في المقابلة اللي كان فيها هيثم قيرات حكم ملفر. 29 مايو هو موعد نهائي الرابطة المحترفة الثانية لتحديد البطل ما بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير مقابل وش تلعب في مصطبة بن جنات في المنستير. نادي ساقيت الزيت باش يواجه الترجي الرياضي التونسي في نهائي كاس تونس لكرة اليد. نادي ساقيت الزيت ترشح اليوم على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز 27 مقابل 26، والبارح الترجي كان ترشح بعد الفوز في الدربي. خارج تونس سيباستيان تونيكتي ضد الضم الكاس للبطولة كاس سكوتلندا للبطولة مع فريق سلتيك اللي ربح اليوم في النهائي ضد دي اف سي 3-1. سيباستيان تونيكتي كان على البنك ودخل في دقيقة 74. بالنسبة لبقية البطولات الأوروبية في البطولة في كاس إسبانيا كاس ألمانيا 7 النهائي بايرن ميونخ ضد شتوتغارت. في إيطاليا بولونيا كملت الشوط الأول متقدمة على الإنتر 2-1 مع 8 غربة على لازيو ضد بيزا. في الشامبيونشيب نهائي البراج هال سيتي هو اللي طلع للبريمير ليج بعد الفوز في اللحظات الأخيرة ضد ميدلزبرو اليوم في نهائي البراج 1-1، هدف تسجل في دقيقة 90+5. في البطولة الإسبانية 8 متاع الليل أهم المقابلات ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، فالونس ضد البارسا، وسالتا فيغو ضد إف سي سيفي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع فهمي في ساندي سبور.
1: فعام أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي عاليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك.

0: سامي برهومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا فام في ساندي سبور، معكم نهار سبت من توا حتى للثمانية، ساعتين كاملين باش نرجعوا فيهم ان شاء الله بعد شويه للمنتخب الوطني التونسي خير التحضيرات لستاج تبرقة اللي قبل المونديال. موضوع ابن صبري اللموشي، تطورات جديده، تفاصيل جديده بخصوص التحاقه بالستاف نتاع المنتخب الوطني وعديد الاخبار الاخرى تخص المنتخب. ايضا باش نحكيوا على كاس تونس، نصف النهائي ماتش بين شبت العمران، ايضا الترجي التونسي كيف ماتش السي اس اس وترجي جرجيس، اكثر تفاصيل ان شاء الله بعد شويه باش نحكيوا فيهم. نرحبوا بضيفنا اليوم مدرب مستقبل مرسى عامر دريبال. عام مرحبا بك.
2: مرحبا بك فهمي، مرحبا بالدخيان والحضور وكيف مستمعين مزيكا فهمي.
1: اول مره بحضينا، اول مره مرحبا عمر، هو كان ديجا كان في السعودية وتو ما عندوش برشا بالاستقرار في تونس. عمر مرحبا بيك. وليد الهيشي مرحبا بيك.
3: مرحبا فهمي، مرحبا بكونا عمر، ومرحبا بكريم.
4: يسألوا زاد أول مرة
1: المشاهدين ولد الدار
3: والمستمعين.
1: مرحبا وليد،
3: وتحية العمدة بربي. فما تاكسيست عرضني قال لي خويا اعمل لي ديديكاس البارح، قلت له غدوه نعمل لك. اسمه عماد من رواد سير راه في الكياس.
1: تحيه لي
3: كل شيء في سياره الاجره.
1: هكا هو كريم العوضي. مرحبا بك.
4: مرحبا اخويا، مرحبا بالحضور ومشاهدي ومستمعي مزكفه، ومرحبا بسي عامر.
1: بعد شوي زاد باش نحكيوا على موضوع على الترجي التونسي والشكايه الجزائيه اللي باش تتقدم ضد هيثم جيرات. بعد شوي زاد يكون معنا وليد قرفال الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي، اكثر تفاصيل في الموضوع. لكن البدايه تكون في قراءه لمباريات نصف نهائي كاس تونس اللي باش يتلعبوا غدوه.
0: نهار السبت من 6 إلى 8 متاع الليل، فهمي برهومي.
1: غدوة شبيبة العمران الترجي وأيضا سي اس اس جزيس. عامر علاش مرسى ما قعدتش مثلا في الكوب كيب تاع كوب

0: معلش ما حبيتوا تكون الاوبجيكتيف نتاعكم مثلا كاس تونس ولا كان المانتيا اكثر منه اكثر منه تخموا في الكاس؟
1: والله شو كي تبدا عندك مجموعه نتاع لاعبين محدوده ليميتي شويه وجيك في فتره يعني كل اربع ايام مقابله وقتها يلزمك تعمل جيستيون صحيح. دونك الاولويه نتاعنا كانت هي ضمان البقاء، تعرف معناها المنافسه اشتدت يعني في اخر الجولات، ومقابلة الكوب يعني كان ضد فريق يعني عريق، لعبنا ضد النادي البنزرتي في بنزرت، وقتها كنت بار اوبليغاسيون تحت سبعة لاعبين، لكن رغم ذلك عملنا مقابلة يعني كبيرة وكنا ديما متقدمين 1-0 1-1 بعد 2-1 بعد 2-2. ما نحبش نرجع للتفاصيل لأنه يعني كانت عندنا ضربة جزاء ما تزفرتش وكانت عندنا فرص ضيعناها، وضربات الحظ هي اللي حكمت في المقابلة. معناها من الفترة اللي جات فيها كانت كريتيك شوية، وكلنا أولوياتنا هي ضمان البقاء والتموقع ضمن رابط يعني المحترفة.
0: صحيح. كريم كيقول لك الماتش هذا بين العمران والترجي، هل هو ماتش آخر العلاقة بالماتش اللي تلعب في البطولة؟ البريسيون اللي كانت قبل الماتش هذا والكلام، اليوم ترجي حامل اللقب يلعب ضد عمران لأول مرة يوصل التور هذا.
2: أول حاجة أنفان اللي جيت ونجيب شارج يلعب
0: جزتو المواضيع باش نحكيو فيه موضوع
2: باش نشوفه. وانتي تعرف ما يمكن المقابل اللي كانت تعديت في الشامبيونات كانت سخنت نوعا ما الأجواء بين زوز فرق، ديما نقول مباراة كوب مباراة اللي زوز اللي زوبجيكتيف متاع زوز اللي كيبات معنا سلطو توا مربوطين بهم برشا. نتصور الترجي تونسي من بعد ما توجدش بالشامبيونات باش يكون الاوبجيكتيف الاولاني، مش ما تخرجش نقولوا نحن عام فارغ اوتوماتيكمون باش تولد خمه في الكوب، كيف العمران بالعام الباهي اللي عملته في الشامبيونات. وانت تعرف الموتيفاسيون تاع جوارات سورتو في الكوب، حتى سارتا مامون يمكن سي عام مدرب ويعرف يقول لك الكوب للاعبين اكثر منه للجوارات ولا الاداره، خاطر الكوب تنجم تنجم تنجم تبان فيه تنجم تومامون، خاطر نقولوا نحن يخليك حي فهمت، خاطر كل ماتش وحقيقته سورتو في الكوب. نتصور مباراة مش باش تكون سهل على زوز فرق سورتو في ملعب زويتن اللي نعرفه نحن ملعب زويتن سورتو مع العمران اللي بريسك يظل على موسم كامل كانت فيه هزيمة، معناها نتصور زوز هزيمة مع سليمان وترجي دي تونس معناها زوز خسائر كاو بارابول بعام كامل لوجيكمون، ونشوف مباراة باش تكون صعيبة على الفريقين تنجم حتى تخت 120 دقيقة. كيف نتصور مع المدرب الجديد هذا متاع ترجي تونسي القديم جديد، نقولوا نحن عنده فكرة كبيرة على ترجي تونسي، قاعد يعمل في برفورمانس كبيرة برش على 7 مقابلات 7 انتصارات قبول هدف برك أكثر ما بريسك 13 هدف. كيف أمين البيجي زاد مع الاتحاد مع العمران قاعد يعمل زاد في مقابلات كبيرة، نتصور مقابلة باش تكون معنا حماسية وباش تكون سيرتو مع عبد السلام بوحوش اللي مسخن نوعا ما الشامبيونات نتاع تونس كيف الكوب. ان شاء الله نشوفوا مقابلة تليق بالزوز فرق.
0: وليد كيف تشوف الماتش هذا؟
3: هو معناتها ماتش بتبيع مغاير تماما الماتش البطولة قبل عامر يحكي لك على ليزوبجيكتيف وعلى الأولويات، فما ديزيكيب يخلطوا في مرحلة اللي يولي يبجل المانتيا على الكوب ويصيروا له حاجات معناها لاعبين يخرجوا، وذي سياسة نوادي معناها لضمان الاستمرارية وتوفير توفير الأموال معناها باش الليكيب تقعد تلعب للأخر، سينو إذا كان فريق معناها أمنع بكري ومازال ماشي في المسابقة متاع الكوب وبالنسبة لي معناها ماهوشي كل عام يلعب المراتب الأولى ويلقى روحه ربع نهائي نصف نهائي واللي أليز على الأخر ضامن المانتيا معناها هذاك ديجا ميسيون أكمبلي وهو مترشح في الكوب. يعني معناتها بكل صراحة توتا غانير يانا بيردر إكيب كيما العمران موسم ناجح بكل المقاييس معناها كسوسوا سولو بلون ريزولتا وإلا جيستيون كذا الإكيب، يعني الناس كل تحدثت عليها على إمكانياتها المحدودة مع هذا عملوا نتائج به، يعني اليوم بالنسبة لهم سون كومبليكس يلعبوا ضد الترجي الرياضي التونسي، إذا كان جات نتيجة به يا مرحبا، إذا كان نهزموا قدام الترجي العملاق اللي عنده تاريخ وتاريخ ترجي أكبر بكثير معناها مع احترامي لشابة العمران، لكن الفوارق إلي لا، أما مقابلة الكاس راهو لي بلون دو جو يتبدلوا تفكير اللاعبين المدربين كذا، ما تحبش تعرف غدوه العمران تدخل تسكر تلعب على الكونتر. الترجي اللي سنا في موسم ماهوش معناها الترجي اللي نعرفوه اللي متعودين به نقول معناتها مقابلة كرة قدم حداث 11 ضد 11 حتى في العالم أجمع راهو ديما ينجموا يصيروا لي سوربريز. ترجي مطالب بالحذر, مطالب باش يركز في المقابلة نصف نهائي يقعد الكادر زادا ماشي ان سيزيام ولا دور معناتها دور متقدم هذايا وكل كيب باش تدافع على حظوظها نتصور. فما معناتها نقول النسبة متاع الترجي ترشح على الورق أكثر شوية من العمران, لكن مقابلة راهو متاع الكاس ديما
2: شفنا نحن مقابلات الكاس الموسم هذا برسك النيفو قريب البعض كي سوا في الدو ولا في التروا ولا في الناسيونال آم. أنا شفنا حتى بلات لخنم أنا سيرتو جيبس وسياسيس والساقيدة
0: ساقيدة
2: الدير والعمران معناها بالحق نيفو قريب برشا البعض. ديما نقول يمكن الحاجة اللي قالها بيا وليد اللي ثم تكون باش تلقى البريسيون على الفريق اللي هو معناه فافوري له, ونحن نعرف أهمية الملعب راه عنده دور كبير. يمكن ناسي عامر لعب في زويتن باش تولي تخمم على الادفيرسير وتخلي معناه تخمم على الملعب معناه ما يخليكش معناه باش تولي كرة باهية. وشفنا نحن من نقاط القوة متاع العمران الموسم هذا ملعب زويتن
3: وتحسن شوية هو فما ليجي ميو بارابور لأول الموسم وفي وسط السيزون.
2: وليد تشوفه انت
3: بالحق
1: ولا تشوفه
2: تشوف فما كتابة تلعب
3: كتابة
2: تلعب
3: حاجة أخرى كيما تيران بيجا مثلا تشوفه تيران بيجا لكن زاد رزين شوية
2: لا لا تيران بيجا أحسن
1: من أحسن الملاعب
3: بل كان رزين كريم تيران بيجا
2: كان رزين
3: بل رزين
2: كمانينات
3: يا حزر في السبعينات كنت نلعب كان رزيل
2: لا بالحق بالحق أنا قلنا عليه معنى تساعد الملعب يكون أنت سعام لعبت وتعرف اللي الملعب بالحق مش تقرأ له حساب
1: احنا باش نوضحه أكثر. أنا فيهم كش تحب توصل الترجي تحب لتك بلاسي هي مطالبة باللعب وبصعنا لعب الملعب مش يكون عائق نسبي لأنه هو توزد له أخذ ذو مزيان. لكن كي تهبط احنا لعبنا آخر مقابلة مع العمران كودة معناها رزينة حتى جواليت معناها تحسهم رزان لأنه العشب يعني طويل شوية. بيتيت أنا سمعت معلومة ما عاش باش تفهم اللي كيفاش تتحضر المقابلات. يقول لك الجمعيات الكبار كي تجي تلعب في زويت أن تولي لهوة أخرى وقصة متاع غازون
3: برق شو
1: يعملوا مجهود أكثر.
0: عمرت لعبت العمران الفريق هذا فيهاش أكسناء فريق ترى سوربريز في البطولة فريق اللي جاي من الرابطة الثانية أول مرة في الرابطة الأولى العام الأولي عام الثاني سنة خروحوا دومي فينال كوب يعني هذوما حاجات أول مرة يصيروا الفريق العمران. عشان انت كيفاش ريت الفريق هذا نجم تحكم عليه؟
1: أول حاجة أنا هكا عندي عطف خاص على معناها جبل الأحمر والمنطقة ككل. معناها الناس هذية بالحق كي تبدأ عندها كيب متاع كورة على الأقل عندها حاجة تشيخة يعني نعرف منطقة يعني معناها فهمتني فيها نوع من الفقر وفيها نوع يعني من البساطة معناها وبرشا سوفرانس وبرشا
3: ساكريفيس
1: تهميش فهمتني معناها كي تكون عندهم اكيب تاع كورة تمثلهم معناها حاجة مزيانة برشا. العمران الاستقرار الإداري وخلينا نقوله يعني بالوضوح عبد السلام بوحوش وثيقة رئيس النادي اللي اعطاه فيه الثقة ذي. الحاجة اللي في العمران ما تخلصش برشا لكن تخلص في الوقت. الحاجة اللي في العمران المدير الرياضي وعبد السلام يختار فيهم اللاعبين ويعرف ما لهم وما عليهم. الحاجة الباهية في العمران ناس شيفروني ناس لعبة كورة فهمتني كما شهاب زغلامي كما عودي بالحاج كما جويني كما العديد العناصر فهمتني. نقول ونحن دي جوار دو ميتي وهذاك علاش المقابلة مش يكون سهلة على الترجي لأنه الناس هذية عندها من الحرفية كيفاش تعرف تقتل الطرح وكيفاش تعرف تجاري القوة متاع الترجي خاصة أنه فما فرق بين ملاعبي توتاغانير يعني بيردر يحبط وبين الترجي الفريق خلينا نقوله بين قوسين المجروح نسبيا خرج من الشامبيونا أنا مهز الشامبيونا خرج من الشامبيونز ليج عليه ضغط باش يمنع سيزون تاعه أقل حاجة اللي هي كأس تونس. أنا شوف ترجي جمهوره وشوف لا مع تغيير الفني مع التغيير الإداري معناها عرس عمل عرس 15 سنة يتنحى سيدياد بن نور يجي شكري معناها العوامل الكل تحسهم بلغتنا نحن فريق مدردع فريق ممسوس فهمتني وباش يلقى الاستقرار والأسلوب نتاعه والهوية نتاعه من الجديد يلزم برشا خدمة لأن الأفكار تختلف. دونك معناها العمران معناها هذا مش مقابلة سهلة وفي تاريخ واحد الترجي مش ترجي العادة مش الترجي اللي عنده ثوابت، مش الترجي اللي عنده أسلوب واضح، مش الترجي اللي يكون كتاب مفتوح وتحضر له وتقرأ له وتجي تلعب معناها تاكل ثلاثة ولا أربعة عن هذا الماتش بالقوة اللي بوتنسيال اللي موجود فيه. فما شوية شك، فما شوية كذا، لكن على الورق على مدى التاريخ فما الخبرة، فما التجربة، فما ثقافة الألقاب. الترجي أفونتاجي من الناحية هذه. وبالنسبة لي العمران معناه ستان أوبجيكتيف التام، معناه بالحقيقة الكلاسمو اللي عملته والديمي فينال كوب. وفما حاجة أخرى ما نحبش، يعني ما عنديش معلومة مؤكدة، ممكن بعد سليمان جي العمران في الماساليريا، معناها ممكن حاجات هذه ما ينتبهلهاش برشا ناس. معناها نقولوا نحن بزوزين فرانك ماشي الجمعية، فما جمعيات صار في التريبل بتاع العمران
2: ولعبت عطيه. المشكلة مش مشكلة نصرف برشا، مشكلة نعطي الكلمة. أنا كي نجيك كل آخر شهر وتعرف صاليرك موجود خير من اللي نوعدك تريبل بتاع الصالير هذاك، وكل ثلاثة شهور تاخو ولا أربع شهور تاخو مرة.
1: بالتأكيد
2: الكلام استابيليتي هذه كسوة في الجروب، ترخى الجروب نظيف كلها خالصة، وعندما تصرف كي تبدا ما عندكش. خاطر الحقيقة هذه في تونس كي تبدا عندك التوازن المادي هذاك باش تنجح. يبدا ما عندكش الفلوس باش تولي المشاكل وتولي تونس تخرج وجوار تتبلوز وكل
1: شيء. حاجة أخرى جوار ما يعطيكش، شوف جوار يبدا مش فاهم، جوار يبدا مش فاهم روحه. تلقى مثلا في الكونترا مثلا يخلص من على شينا 6 ملايين ولا من عاش 4 ولا 10 ومش في يديه ومش ماخذها وفما قلة ثقة، هذا ما يعطيكش. اللاعب مثلا في العمران يعرف روحه ياخذ زوز ملايين كل شهر مثال ياخذهم، يبدا بيني عليهم، فهمتني، بيني عليهم يعرف شهده كيفاش يتعدى، فهمتني. هذه حاجات
3: يخدم في ظروف باهي، يبدا لازم يمشي يترين ويلعب.
1: هذوما حاجات مش مشكله، حتى من الفرق ما نحبش نقول صغير يتغشوش علينا، ما حتى من الفرق كيما العمران فما حاجات نتعلموا منهم.
0: نحكيوا على الترجي اليوم. الترجي كريم مع براكوني شنو اللي تغير في الترجي التونسي اليوم؟ ترجي بومال شفنا الفريق معناها معانا الامرين وخرج من تشامبيونز ليج كما كان يحكي عامر وخرج خسر لقب بطوله. اليوم براكوني هو بيدو اللي كان فتره فترات وقتي يرجع مره اخرى نفس المنصب، لكن لينا ترجي اخر. انت بالنسبه ليك شنو اللي يغير المدرب هذا؟
2: تغيير المدرب هذا عرف كيف كل جوار يعطيه البوست نتاعو صحيح، كل جوار يحطه في نقولوا نحن اللوجيستير الصحيح نتاعو. إذا ما كانش موجود مع المدرب أبو ميلونغ وممتعهم يعني الحق متاع ربي، أنا من طبعي أنا كيبدا مدرب نجح ولا حاجة سأعمل نهز تليفون ونسأل وقول عليها نجح، ما حتى الحاجة الباقي يقول لك اللي الجوار
3: لأنك مشروع مدرب
2: إن شاء الله ربي سهل. شو يقولوا لي؟ يقولوا لي الكوميونيكاسيون مع الجوار سهلة، فهمت؟ يعطي حق الكبير يعطي حق الصغير، معناها الناس الكل كيف كيف، ما عندوش شكون وقت لازم يقدر الكبير يقدر، وقت لازم يقدر الصغير يقدر. هذه حاجة باية. انت تشوف حتى ديليرمو الماتش الاخرين اللي كان معنا اعطى بارشا فرسلو لديت صغار وفي وقته ما اعطاه، ساعات يقول لك علام يلعبش اكس، نجم زاد يتلعب اكس في مباراة ينجم الضر اكثر من اللي تنفع. حاجة باي قاعد يعطي في جواريت هذوما يعطي فيهم في وقت باي. هم امتهم يمكن ساعات يجيك مدرب، ديما نقول يجيك مدرب اللي يخمم في اسمه كنت وما يعرفش حقيقة الميدان، خاطر كرة القدم التونسية راهي صعيبة سيرتو المدربين. بار كونتر اللي موجود في الترجي هذه التونسي عكس الجمعيات الأخرى، خاطر الترجي هذه التونسي توفر لك كل شيء باش تنجح. أنا باش تولي عليك برشا بريسيون، باش تولي عليك برشا حاجات، خاطر المدرب اللي كان بانتصار الأهلي بنى كل شيء. أنا قدم مباراة ولعب لعب بارامو 15 مباراة حسبت انتصار الأهلي أليور وتور في باله سيئ، معنا ما ما ما ما بنى كل شيء وبش يهزك وبدا فريك وبش يعمل كل شيء اللي هو غالط، معنا لازم يعرف ترجي هذه تونسي رأي كل مباراة وحقيقتها. المدرب هذا عرف معناها كيفاي يخلي الامبيونس نتاع جولة الكل موجوده. وحاجه اخرى ديما نقول يمكن
1: كريم الحكم الزير،
2: لا نحكيو على الموجود، لا نحكيو على الموجود، نحكيو على سبع مقابلات
1: ما تحطتش في مقابلات يعني حقيقيه
2: حتى حتى حتى حتى حتى حتى
1: حتى
2: حتى حتى حتى بومال زاد حتى بومال كيما انا بريسك نفس المقابلات ابار معناها الاهلي المصري وسان داونز مان بريسك المقابلات بريسك هما بيدو ما فماش هيك المقابلات الكبار اللي هما تحس مدرب ورا خدمته.
3: الحاجه الباهيه الحاجه الباهيه في الوضعيات هذية مش الناس الكل يسيوري ومعناتها يسيوري وبالكدا الانتريم فما ديزونترينور كي تحط انتريمير يقدها الجمعيه شويه ويمشيها هاك الوقت نتاع 4 5 6 ماتشات على شو اقل بلوتار والا في دي ماتش اخرين وفي في معناه دي تيست اخرين نشوفوا الترجي مع هو شنية. اما انا بالنسبه لي شفت انترينور كالم سيران يعرف كيفاش يوظف كما قال كريم لاعبيه شرك دي جون نحى وقبلو لعب
0: قبلو بلعب شو ماتش بنجردين و...
3: اي فوالا وسط الميدان رفيعة طلع دانكرون اتقار جاء هو معناه بلوز ومات معناه قدام الديفونس
2: لا هو اقلبها ولي تحت رفيعة قدام الديفونس وقدام اتقار
3: ايه اما موبيل
0: ما ثمرت اسيو
2: خلينا نقول اما الاكثريه معناتها خروج الكره تلقى رفيعه هو اللي خارج الكره هو اللي يطيح انت
3: لديزاكسيون انا حبيته رفيعه يقدم شويه لخاطر عنده الامكانيات باش يشوت من بعيد ويعطي لا ديرنيير باس وكذا اما حتى قدام الديفونس ملاعب ذكي يعرف يتحرك مليح تكتيكمون وياخذ الكره وساقه مزيانه حتى في لي باس كوسوا بالعرض والا فير لافون ملاعب متكون بالكدا ويعرف شو يعمل بالكرة. أما أنا مع ترفيعة في أوقات ماتش العمران وماتش الدربي في اللي دو ماتش هذو مريتوا برشا معناه طاح اللوتة برشا معناه
0: جبالي تعليمات مدرب أنا وجيب الكرة
3: شوف تعليمات أوكي لكن بومال هذي أما أنت خطأ ونحكيه على الملاعبين يلعبوا في الرجيستر متاعهم صحيح رفيعة أبسط حاجة أنت كي تشوفه معناها أكثر ملاعبي نجم شوف عمل مرة فراب من الفانت سانك ماتش العمران تقريبا احسن كاليتي دو تير عنده هو معناه في ليكيب كيفاش ملاعب انت عنده كاليتي دو تير باه وتخليه يلعب قدام الديفونس وما يوصلش معناه للتير الاخر كان مره ولا اثنين في ماتش كامل وفي اكثريه الاوقات دوزيميتون يطلع وساعات ياخذ ديسيزيون باش يطلع وحده ويقرب وكذا في الدربي طلع دوزيميتون 30 دقيقه واعطاه برشا باسات معناها بالعرض وخرج بن علي واعطاه لساس كان معناها نشيط وحركي ولقاه الترجي علاش مش من الاول معناها رفيعه يطلع دانكرون هذه راه فكرتي معناها الملاعب هذاك نشوفه معناها في الكومبارتيمون اوفنسيف يلعب في يلزمه يلعب في بوزيسيون اعلى من هكاك
1: افونسي شو
2: نقولك عليه وليد ينجم يحكي في وليد كي يبدا عندك بيفو ينجم يوصل الكره الترجي هذه التونسي تو ما ثماش بيفو قدام الجزاكسو باش ينجم يوصل الكره اوتوماتيكمون باش يولي يطيح رفيعه وهذاك شفنا المباريات الاخرانيه كسوا بنجلدير مباراه الكاس ولا حتى اللي قبلهم
3: وقبلوا الدور نتاعو شنو الدور معناها ريكوبيراتور
1: وموزول يظل هكيلو في الكاتر واتر والي تلعب فيها الترجي سونتينيل بيور يعني يعمل لا ليزون بين ديفونس والاتاك وديما في اللاكس موجود وعنده كاليتي وعنده كاليتي ديفونسيف اكثر من
2: اوفنسيف
1: عكس مثلا اتقاء ورفيعه يبدلوا وشو فيكس رفيعه قاعد يلعب فمش سنتينيل بيور في الترجي توا مع مع مع
0: براكونيا
1: فوالا قاعدين يبدلوا يقلبوا التريو قاعد يتقلب ديما اما ديما سنتينيل يهبط كي تبدا بارتي غوش يهبط تقا ويقدم رفيع والا رفيع يطيح ويقدم تقا الكاليتي اللي عند رفيع معناها انا معناها فنيه اللي نشوفها في جمعيه كبيره يسيتو في الفوتبول مودرن هو يلزمك اوكي تعرف تفك وتعرف تربط لكن يلزمك تكون معناها توصل للدزويمتر رفيعة معناها رفيعة سيتان جوار دو ميليو ريكيبيراتور بالنسبة باهية لكن اللي هم من هذا اللي هو باسور معناها يعطيك الباستيلين يعمل كتير دلوان ساعات يتيح لك على الكلوار اليمين شوية يعطيك لي سونتراج يعطيك لي سوليسيون ديما أبوي ولا سوتيان هذه ميزة في اللاعب العصري نقولوا احنا الميدفيلد
0: الجوار دو ميليو
1: العصري هذاك علاش ترجي كان شفته مع أقبيلو أسلوب آخر معنى أسلوب مغاير مع مع مع مع تريو جديد خاصة رفيعة كحضر لأنه رفيعة بكل صراحة قد في جمعية أربع شهور مش معقول في بالحق معنى خسر برشا وقت الترجي على الكاليتي اللي نشوفوا فيها توا في التروات يعني ماتش معنى أعطى ثقل في وسط الميدان وأعطى حلول هجومية أكثر وذلك قدر الفرق الكبرى وبالتالي الترجي توا على مستوى وسط الميدان والاستحواذ والسيطرة احسن نسبيا مع جوارات دو ميليو هذا حتى تقا تحس ماخذ لا ليبرتي تحس معناها فما كومبليمونتاريتي في الوسط بين بعضهم
2: ديما وسط الميدان تريوش باش يركب على بعضه ونحن أنا ساعات خدمتي أنا كاملها لي عمر، خدمة عمري كاملها ولي.
1: أنت هذا بلاستيك.
2: لا صحيح هذاك شنو قصدي؟ ديما نقول التريو خاطر سرتان هما مش نحكموا على اللاعب.
1: أنا أعطيك أنا حاجة. أنت يا كريم العواضي. كريم العواضي اللي لعب في جمعية الكبار في تونس مش كريم العواضي اللي لعب في السعودية.
2: صحيح.
1: ما نعرفش
0: شنو الفرق شنو الفرق عمر.
1: في السعودية يوسف كريم.
2: لا حتى هون لا أنا هذه طبعي من قبل.
1: أي. أنا هذيك من السعودية توصل باصر توصل 10 توصل 9%
2: ما مو شني ما.
1: تحسوا اللي التكتيك مو تحسوا مقيد أكثر
3: في الكلوب وفي الاسبيرونس وفي الستاد حسب رأيي معناته يصلح لي هو وصلت أكثر منكم ممكن من الإتوال السي اس اس السي اس اس ما نستحضرش أما سكي سير لعبت معايا في الاسبيرونس وفي الكلوب ملاعبي نتاع هجوم كريم ماهوش دفاع
2: سيستم
3: في الستاد كيف كيف تخلط برش
2: السيستم نتاع الجمايل تلعب فيه هو اللي خليك تبدل تو بار كونتر في السعودية كنا الأكثرين نلعبوا على الترانزيسيون
0: دونك تمشي لقدام
2: لوجيكمون باش تلقى روحك في جمعيات الكبار الاخرين عادي باش تعمل ليكيليبر ماذا بيك اللي قدامك اكثر هما اوفونسيف باش تعمل انت ليكيليبر كي سوا على زارير كي سوا على الزوز اللي قدامك باش يخليك هذا معناه تعمل ليكيليبر على صحاب هذا الفرق كما يحكي بكري سي عامر الفرق بين تبدا جمعيه هي تستحوذ على اللعب فرق بين جمعيه باش
3: تفضل كانت
2: كانت تخدم على انت علينا نقول التريو معناه الحق نتاع ربي سناء من اكثر الاخطاء في الترجي هذه التونسي تركيبة وسط الميدان.
0: ذلك الأشكال في نوعية اللاعب تعود بيلو أصبح هبة في وسط الميدان. كي بعد بيلو رينا ممكن فكرة أخرى مع المدرب هذا.
2: يعني زاد من نجموش نحكم على بيلو. زاد بيلو ولا عمل كوب ديموند كبيرة. بارش أو بيلو. قبل كوب ديموند كان نوع. بعد كوب ديموند كان نوع. زاد أو بيلو اللاعبين يلعبوا معاه. لو ساعات يضروك. خاطر أنت وصلت المرحلة تجدي تونسي تلقى ثلاثة في 10 متر وأنت ما.
0: عمل.
1: أقبيلو أقبلوا نوع في المرحلة الأولى ومن بعد تسرب هكا الحديث اللي هو عمل بري كونتر مع الاتحاد الليبي نوع آخر يعني بكل صراحة حتى لمستوى العطاء ناحية الأسلوب واللعب وهجوميا ودفاعيا ينجم يكون خايف من البليسيور ينجم يكون مخه صيف الكونتر جديد مهمة ياسر ياسر النقطة هذه فهمتني
3: نقطة برنحكي ملو التيران كيبدأ مع فريق يلعب بسونتينيل وقدام وزوز راهو هنتفرجوا في الكرة في العالم كريم تحدث قبيل على الكرة ما توصلش وانا معناه تفعلت حتى مع الاولاد هنا وقت سمير وليه نادر ومنشان حكينا في الموضوع متاع ميلو تيرام متاع الاسبيرانس اللي هو يلعب بزوزو قدامهم واحد ماتش العمران لعبوا قبيلو ورفع براتيكمو يجي ساعات سلة ممليني معه رفع ميتولول رجع ياسر وفك حتى كور معناه في شطر تيرام متاع ترجل دي تونسي وشفته وانا معناها مع أقبلو وجبالي قدامه معناها نحكيه على 4-2-3-1 داكور باركونتر ناس خرين يقول لك لا ترجي لعبت 4-1-4-1 أنا ما ريتهاش 4-1-4-1 ريت 4-2-3-1 خاطر رفيعة كان طايح برش ويتيح ساعات إكسبري على خاطر بتاتر ما هوش لاقي الجاهزية اللازمة باش ينجم يمشي ويعمل ديزيفور القدام ريبيتي واكسيلراسيون ويمشي ويندو برافو عليك كريم وعادي راه ينجم رفيع اذا كان يخدم تاو بريباراسيون ويحضر ينجم يكون انا تو بالنسبه للترجي خاطره ملاعبي معناها عنده دي كاليتي تكنيك محترمين سينو انا معناها اقبلو قالك عامر لي كاليتي فيزيك موجودين هو سونتينيل بور كذا موجود ميلي بلاستو لكن اللي نقص في في في معناتها في برشا مقابلات الكرة اللي معناها باس دو 20 متر و دو 25 متر أراتسول اللي باش انت تمول بها لي دو جوور رولير اللي قدامك ما يعملهمش ديما يعطي دي باس اون ديغونال فهمت نشوفوا فيهم لي بيفو سنترال في العالم نشوفوا فيهم كي ياخذ الكرة ساعة في لاتاك بلاسي مع تحسه هو ينظم حتى لي زاكسيو يتيح في وسطهم يخرج كرة لاتيرال من بعد تجي يبدل يعمل معناتها رونفيرسمون ولا يعطي باس معناها اونتر ليليني هو صحيح يفك هو صحيح قوي معناه سوليد لكن الكرة ما تميش قاعدة توصل للملاعبية للقدام وزيد فوق معناتها مع هذية الملاعبية للقدام أو ما يفورم جبالي تعدى باساجا فيد معز الحاجة علي يلعب شوية وكي جاي من المستير ومن بعد ما هو ذوما اللي روليور في الاسبيرونس
0: قد رحمن كوناتي
3: وكوناتي زادة كيف كيف يعني راه فما مشكل هو المشكل راهو الأساسي يكمن في وسط الميدان في الترجي قبل ما نحكيه على الهجوم راه بالنسبة لي
0: يعني. كان نحكيه على الترجي في مواجهة العمران كريم يكون بالأجانب معناها أبرتوغاي عنده الإشكال العقوبة تقريبا بقية الملاعبين بيش يكونوا على ذمة المدرب ترجي بالأجانب غير أجانب اليوم اللي جانب ضد العمران حسب رأيك المدرب عشكم شي عاول في الماتش هذا والترجي يستفيد من عودة الأجانب في مباراة كيما هكا؟
2: يستفيد الحق نتاع ربي مش برشا ديما نقول بعد البليلي وتوغاي يمكن ساس كان من أبرز اللاعبين الموسم اللي تعدى السنة يعني نو ساس مطالعات اللاعبين الاخرين زادوا قبيلو كما يحكي بكري وليد زاد موج وبيلو راهو بدا الناس كل تحكي على قبيلو وقبيلو اللاعب الممتاز ولعب وسط الميدان مش فجأة باش يولي خايف مي تعدى بمراحل انت تعرف لو يمكن انا نقولوا حاجه قليله في تونس تلقى اللاعب عامل بري كونترا ومازال يلعب قليله ونشوفوها في تونس
0: في اغلب الحالات انه يجي معناه يجمد نشاطه
2: بار كونتر كما تحكي انت توا مانيش قاعدين نشوفه في كوساي اللي يمكن الوحيد اللي بالارقام افضل لاعب اجنبي في الترجي التونسي بالارقام انا موجود قاعد يعمل في الاسيست قاعد يماركي ان شاء الله كما قلت من بار كونتر الاخرين ما نشوفه في حاجه كبيره ديما نقول المدرب هذا يعرف كيف يضبط الوليدات الصغار مي اسكو في الماتش في المقابلات كما هذا باش يكونوا موجودين ولا ونحن نعرف كان مش نرجعوا للاجانب ما همش قاعدين يعطيو في الروندمون ولا الاجانب اللي مستنسين ولا تعودنا عليهم في الترجي التونسي
0: عامر شكون الاجنبي الملاعب اللي ريتو ريماركابل في الترجي الفتره الاخيره
1: توغاي يقعد قيادي قيمه ثابته بكل صراحه يعني صمام امان في الدفاع رغم عندي شوية تحفظات على شخصيته لازم يكون أهدى شوية لازم يكون أهدى لأنه يعني في جمعية اسمها الترجي شفنا تصرفات هو اللي زال جديد عن جنيرا لهم كيكا معناها رباحة
0: تومبيرامون
1: أما فنيا يعني من طراز عالي أقبله في وقت من الأوقات كما قلت لك لكن الفترة الأخيرة صراحة تحسه متشتت شوية ذهنيا يعني يقوم بالواجب تحسه يقوم بالواجب لكنك البلوس ما عندوش يانساس معناها شبح اليانساس بتاع العام الفارط بو عالية فنيا يعني بالكورة من طراز عالي يعملك الاسيست قوي في البركيسيون كونتر ان يجيب لك ليفور يجيب لك ليكورنير يماركي بالاريتي يعطيك الاسيست كما قلت لكن دوره الدفاعي يقلق برشا معناها الجمعيات اللي تلعب على شيرته ولا تخرج الكرة بشيرته معناها دور الدفاعي نتاعو ناقص هنا في الترجي في الجمعيات الكبار يلزم يكون جوار بون ما نقولش كامل 100% لكن لازم يكون عنده المينيموم ودان هو بكل صراحه تحس معناها عنده طاقه كبيره
0: شنو ينقصه
1: ما انا حاسس شوف في الكاتل وتلوى انا استقبل ديسيزيون وليد قبل ديسيزيون شوف
3: بريسيزيون الدقة
1: ولا
3: ديسيزيون اللي يخرج فاس فاس
1: باه الترجي ارجع للاسبيرانس من وقت الالفينيات كانزاري سويح دراجي المساكني سعد بقير غادي وقفت الترجي الانيماتور
3: صحيح
1: ريجيسور اللي يصنع تحسوا يعمل يفور يطلب كوره كذا لكن الباسور الثلاثه اللي في الوسط ولا اللي زيلي الكوره ما توصلوش اما تحس عنده دي كاليتي من طراز كبير ساعات راهو من نص فرصه انا فما ديزوكازيون بظهره دو دومي روتاسيون تلقى كره في 90 لي كاليتي موجودين وما نجمش ملاعب معناها لعب في فرنسا في النيفو هذاك يكون معناها محل جدال ومحل شك
0: يقولوا لازم ترافاي سبيسيفيك مع الحكايه هذه
1: انا منش بها برشا لانه في الجوار يوصل للنيفو يلعب في جمعيه كبيره مش تعلمه كيفاش يمارك ترافاي سبيسيفيك انا نامن به اكثر معنى كل صراحه في لي جون وفي الفورماسيون وفي البوست فورماسيون ممكن رابيل اونتروتيان نسمعك اما مش جيت تعلم جوار 26 27
3: رابيل برافو خدمه
1: اي
3: ترافاي معناتها سبيسيفيك
1: في الجمعه مثلا هاني قلت لك تلعب ليسبيرونس كي كان تلعب ريجيسور مثال نحب نعطي مثلا رقم كانت مثلا توصل لك الكوره بنسبه 70% في الشيما وفي الستيل نتاع توا الكوره في البروفوندور كوم ان اتاكون توصل لك بنسبه 40% فاهم مش حاب نقول لك دونك معناها الترجي ما تلعبش بعشرة، خليني نفسرها اكثر، معناها بريجي سور 10 كلاسيك،
0: صانع الالعاب الكلاسيكي،
1: صانع الالعاب الكلاسيكي اللي هو يعني يكون الانيماتور في صنع الهجمات وفهمني وفي الدقه وفي الاسيست وفي السونتراج وفي الباس التلانيه وفي الباس الاخير.
3: نقول كلمه
0: وليده،
3: كلمه فيما يخص الاجانب، معناها انت سالت على اجانب موجودين في الترجي. انا بار اكزومبل في الشامبيونات فما ملاعبين نشوفهم في فرق اخرى تلعب مليو تابلو ولا حتى بات تابلو، نحس فيهم اجانب معناتها محترمين. من المفروض الاجانب اللي يلعبوا في الترجي ويلعبوا في النجم الساحلي وفي نادي الافريقي ونادي الصفاقسي، فرق اللي تلعب الادوار الاولى ومسابقات افريقيه، نورمالمون الجوده والقام نتاع الاجنبي تكون اكثر من الاخرين. انا اليوم ساعات ما نحسش فرق ما بين اجانب يلعبوا في فرق بات تابلو مليو تابلو بين اجانب، معناها بعض الاجانب اللي في الترجي الرياضي التونسي. وكنت قلت هالحكايه ذي وتسالت معناها على حتى الجوده نتاع المحليين في الترجي، راهو فما معناتها دي جوار، ونعرف اش قاعد نقول، ونعرف ملاعب راهو نتاع جمعيه كبيره، ونعرف ملاعب نتاع جمعيه اقل نتاع، نعرف نفهم عندي شويه معناها فهم في الموضوع وشويه خبره اللي تسمح لي باش نجم معناها نميز ما بين لاعب بمواصفات معينه ينجم يلعب في الفريق هذا ولا ما ينجمش. اليوم ما نحبش نسمي راهو جوارات معناها خاطر يوليش يقول لك معناها فهمتني، يوليش يبيع في الملاعبيه. لكن والله العظيم فما دي جوار في باجا باهين، في زرزيس باهين، في المرسى فما ملاعبيه باهين متلوي فيها، نحكي على الاجانب معناتها في الترجي فما دي زيترونجي معناها ما نجموش يكونوا في الاسبيرونس معناها، فهمت بكل صراحه.
0: نحبوا نباركوا للنادي الافريقي في النخبه اللي فازوا بالبطوله بعد الفوز في الدربي على الترجي التونسي 2-1. الحقيقه ماتش محل متابعه كبيره برشا كما دربي الاكابر، دونك بطوله الاكابر بي بعد حسم الدربي 2-1، الف مبروك للنادي الافريقي. وفي ملعبيه من السينيور من الترجي، ملعبيه من السينيور نتاع النادي الافريقي كانوا موجودين في الماتش هذا، والنادي الافريقي يتوج بالبطوله، الف مبروك للنادي الافريقي. ديما احنا نحكيوا على ما قبل ماتش العمران والترجي، تفرعنا شويه في الترجي نحكي في بعض التفاصيل. هتوقع كريم انه براكوني بالنتيجه هذه نجم يتم تثبيته كمدرب الترجي ولا حديث سابق اوان؟
2: حديث سابق سابق اوان، والتقييم راه يصير من بعد نهايه المسابقات الكل. فما حاجه ديما نقول انا، ثم مدربين يعمل لك البرفورمانس كولكتيف وبرفورمانس انديفيديوال، ممكن من بعد باش نحكي مع سي عامر حتى ممكن نعرف بالكدا ونعرف وكوننا مع بعضنا وحكينا فيه الموضوع هذا. اسكو الاهداف ولا اللاعبين الموجودين، باش نبداو زاده واضحين، نجاح المدرب مربوط باللاعبين. اللاعبين الموجودين تو في الترجي التونسي والاجانب كما حكى بكري وليد واللي تعودنا به في الترجي التونسي، سيرتو الاجانب ما همش في قيمه الترجي التونسي ابار لاعب ولا اثنين اللي حكينا عليه، يعني هذا كل مربوط ببعض. صحيح المدرب جاء في اوقات نقولوا نحن أوقات اللي صعب شوية ما يعرف كيف يخرج منه، من التقييم متاع المدربين نتصور من بعد نهاية المسابقات الكل النجم نقيموه بالأرقام، أرقامه ممتازة. من بعد هذه اختيارات، معناها نحكيه كمش نحكيه على اختيارات الإدارة مع سي شكري طول اللي موجود، اسكو من ويشوفوا في الاوبجيكتيف نتاعهم ينجم المدرب هذا يحققهم ولا ما راهو من حقه ياخذ حتى هو فرصه كيما ثم مدربين اخيب منه جاو الترجي التونسي وخذوا فرصه.
0: جستمو هنا عامر، انت تعرف الترجي مليح، علاش الترجي فشل في الفتره الاخيره في الاجانب؟ معناها ما مشاتش الامور معاهم باخرهم بومال، معناها ما كان خيبت امل بالنسبه للاهداف اللي تحققت من تحدث الترجي.
1: وما نعرفش كيفاش يتاخذ لونتونور سولون كوا، مي يعني بكل صراحة تحس فما تسرع، فهمتني؟ أنا الحقيقة وزيدة فما شوية تقزيم من الكفاءة التونسية، يعني مش يعني ندافع عن المدرب التونسي كيكا لأنه احنا توانسة، يعني أحلى فترات الترجي نحكي كورة تتويج، شفنا مع نبيل معلول، شفنا مع معين الشعباني فترة يعني زاهية برشا، فهمتني؟ ممكن زاد العوامل نتاع
0: حتى الكنزاري عامله والهز البطوله والكاس
1: والسوبر كوب تاع القرضه كل شيء، وديما محل نقد وديما مش عاجبهم، ونتصاور كخراج الكنزاري الترجي مشات نحو الاسوء. خالد يحيى في فترات فوزي ممكن قبل ما خلينا نحكيوا حتى على 10 سنين تلانين معناها بكل صراحة يعرف عقلية اللعب التونسي، يعرف الأجواء التونسية، يعرف الجماهير، يعرف الكرة كيفاش تمشي، يعطي شرب بلغتنا نحن شرب الجماهير في الديكلاراسيون، في الكلام، في كل في كل شيء. فهمتني؟ ولا إذا كانك مش تجيب، مش تحب تجيب أنت وتحط أهداف تاع ألقاب إفريقية وكذا، جيب كاليبر كبير، جيب معناه أنطونار كاليبر كبير، مش عيب النجم حتى نتعلموا منه الناس كل.
0: وهل معناها البيجي في تونس يسمح أنك باش تجيب مدرب يخلص تقريبا نحكيو على بارابور الأهلي وبارابور فرق ولا بيترو ولا سانداون ولا برشا فلوس عامر أنت تعرف.
1: لكن شوف في وقت من الأوقات مثلا شوفوا رجل المير ايش عمل مع ليتوال، هذاك أنطونار كاليبر، أنا أنطونار فهمتني، طلع ملاعبية، رجع الجمعية للواجهة، نظم ليكيب، ليكيب تحسها بيان ستركتيري، ولا تسيطو لي بلان في الملعب وخارج الملعب. إذا كان مش جيب أنت مدير فني هيد كوتش يعني بالحق ينظم لك من الفوق اللوطة ويكون يعني بقيمة مالية يعني محترمة حسب الميزانية، مرحبا علاش لا. لكن الأسماء اللي تولتها الترجي يعني بكل صراحة يا تلقاها في سنتر دو فورماسيون، ولا تلقاها مازال في عمل تجربة يعني في بدايته في تجربة إفريقية، ولا معناها المتوسط تلقاه مش خير من أولادنا.
3: قادر الترجي باش يجيب مدرب كيما يحكي عامر، معناها
1: هيد كوتش
3: وبسوم يعني حتى عالي شوية، كيف يراجع معناها الشويه عقود ويرجع شويه معني في ال جست مش ما ننساهاش الترجي الذي التونسي راهو المسله ريال نتاعو في ليكيب سينيور معناها تفوت 3 ولا 4 مليون دينار يعني راهو
1: انت تو مشيت للنقطه
3: شهريا ينجم ينقص الملاعبيه ويوفر اموال اخرى يخليها الانترينور معناها كيما تحكي
1: انت كان انا نعطيك مثلا دانهو قداش الترانسفير نتاعو قداش سالير معاش عندكم فكره ولا
0: لا كان عندك فكره هيك
3: مش اقل من 150
1: انا في بالي في 230 240 الف دينار
0: اي شهريته
1: معناها كي تجيب انت لاعب بالقيمه هذية وانت مش تجيب ربان السفينه ومش تجيب قائد يسيطر لك على المجموعه هذية
3: ومش 300 ولا 400
1: على 4 مليار دوات في الشهر تخرج فيهم ماسا ليريا يولي التفكير متناقض ينقص وزم لعبية أنا ونجيب
2: أنا عامر كي مش نجيب مدرب كبير إذن يبدأ عندي جوالات كبار مش نجم نجابه
1: أنا ما نجيبش ستة وننجح في اثنين ولا في ثلاثة نجيب أربعة
2: نحن حكينا
1: أربعة كون في
2: نحن حكينا قبل قلنا راو ما عشت هنا هوني بشتفركس على الكونتيتي بشتفركس على الكاليتي
1: كريم شو مش ندخل موجود. في التراجي في التفاصيل مش
2: موجود
1: حاجات أنا أخويا زيد أشوف أنا ما نقبلش ما نعرفش معناها كفني راني يعني نحكي مشني كلاعب سابق في الترجي ما نقبلش انا بوست تجيب لي فيها 5 ملاعبية 6 وبوست فيها ملاعب ونص
2: اذا كان
1: شيء انا نحكيه وتحب نحكيه مواضيع زاد
2: موجود انا نحكيه باللي موجود انا قلت لك انت هوني ممكن فركست
1: وما تلعبليش انت اتاكون على خاطرك جايبه ما نعرفش انا بزوز مليار دويت يلزموا يلعب وتخلي انا مثلا واحد كيما الجبري انا بيرسونيلمون لولاي تريبيكون في 18 ما يرحمش يمركي لك
2: حتى دياكيتي
1: مثال ولا دياكيتي ولا غيره فهمتني معناها لاجيستيون
3: يقعد في البنك لين يزيد في البوا ويضيع الليروبير
1: انا ما نقبلش مثلا في التراجي احنا خدمنا في التراجي انا خدمت مع سيرتان بريباراتور فيزيك عامل بيبالجي اوبيراسيون اقسم بالله في 35 يوم بعد العمليه حاضر 100% ناقص كان شويه لو ريتم دو كومبيتيسيون تقول لي بدا في 4 شهور مش حاضر وان انتروغاسيون
0: لأن يعني الأعداد البدني سنة يطرح من اللي خرج تبريب وعزيزي ثاني مش في
1: نحكي عن جنيرال
3: الرجل من يشهر إيناكتيف
1: إيه ما تقبلش معناه أنا يستهدى في الملايين وده يقدر ولا نعرفش إنك كيفاش تمشي الأمور فهمتني زيادة أخويا زيادة يلزم إرادة وإدارة من حديد يلزم أخويا ما نعرفش
0: وانت تحكي على الإدارة قدوم شكر الوعر كيفاش تعاملت مع عامر
1: شكري شوف فما ناس خلقت باش تكون قيادين شكري أنا نتفكر نحكي لك حادثة أنا العام الأولاني بتاعي وقتها ترجي حاجة صارت لها معناها ما تصيرش كل عام تكلاسين 50 أو 60 وكان شكري 2001-2002 أنا عامي الأولى ذاك خرج خالد وخرج شكري في الفاز الوطور رجع شكري ورجع خالد سيرتو شكري تفهم مش معناها قائد في الملعب شكري شخصيته يعني نتمنى أنا يوظفها على الملاعبية رباح سيتان استراتيج فما دي ديتاي في الفوتبول ما تلهمش يراهم أنا يراهم فهمتني. نتمنى أنا نتمنى حاجة بركة لأنه دي ما تمثل كرة خدمة التونسية راهو الحديث على الترجي وعلى الكلوب وعلى الناس اللي مش مثلنا في المحافل الإفريقية والسياسيس وغيرها. تكون فما كورديناسيون. مثلا شفت سيد بن نور خرج ماذا بي انا التجربه نتاع 14 15 يعرف كيفاش يمرر فما دي ديفيسير صغار يعطيهم الشكري انا ما تكونش ريبتيو توتال فهمتني.
0: وقال قال الباساسيون ديجا صارت وقال شغل نتواصل معاه
1: تكون لانه انسان خدم
3: يعرف كل صغيره وكبيره
1: دي تاي سيتو في الافريك راهو الافريك الشامبيونز ليغ راه مش هو عامل جمعيه به وشي كوره
0: تما شويه كواليس
2: برشا كواليس
1: برشا كواليس. احنا كيب ناسيونال شفنا ماتشات مع غينيا الاستوائيه وشفنا الشيء اللي صار فينا دونك يلزم انسان يعرف هذوك مال دي تاي وكذا ويحضر جمعيه باهيه. ونتصور انا شكري على الكارير اللي عمله ومع الملاعبيه اللي لعبوا قدامه لانه يعني كان اخر لاعب هو يعرف مليح مليح فهمني. نتصور أن الاختيارات نتاعه مش تكون يعني مدروسة ومش تكون حقبة جديدة بنظرية وباستراتيجية أخرى مخالفة.
0: كريم تعليقك على قدوم شكر للترجي وأنه دير الخدمة نتاعه قالوا في العقل روا ذاتا مسابقة الكاس عمرا برشا غربلة وهيكلة جديدة ومشروع جديد في الترجي.
2: أول حاجة زمنا نحكيها ننسيو شكر الأسطورة كحارس مرمى شكر الله كما برشا مدربين يدخل لك بكاسكيت مدرب وهو مزلع رأي انه المالمون انت سعامل اكثر واحد نجم تعطينا الاكسبرينس هذه كل شيء تبدل يعني يمكن تطول المهام متاع شكري شنية بالضبط يعني نتصور قدوم لاعبين جدد لاعبين اللي فانت كونتراج كون بشقة كون بشيمشي يعني بش تكون ثم غرب الكبير نسبة النجاح اكيد بش تكون ثم اخطاء ماذا بينا ديما المسؤولين كيما ذوما ينقصوا في الأخطاء قد الأخطاء ديما موجودين قد نحن يمكن كمش نعمل مقارنة بسناء اللي سلتوا الأخطاء متاع الترجي دي تونسي اللي كانت في قدوم اللاعبين الأجانب برشا أنا مش نحكي وكان سناء بريسك حتى 3-4 سنين الأخرانين برشا لاعبين أجانب برشا فلوس وما كانوش مهمين وسلتوا كتجيب لاعب معنا سلتوا أجنبي ما يعطيكش وهو اللي ياخذ من عندك ماديا نحكي معناها حتى كروين ما يعطيكش كروين ياخذ من عندك ماديا نتصور حتى نحن كلاعبين لو كي كنا كي نلقاو اسم كبير وراه تاريخ كروي حتى انت باش تولي تدور مخك قبل ما تعمل اي حاجه كيما ساعات نلقاو مدربين يجيوك يبدا المدرب كبير ولاعب كره حتى مخك باش يتبدل من نتصور انا شي شكري اللي تعدى على الترجي دي تونسي باش يكون له معناه هو عارف كل كبيرة وصغيرة من المشكل شنية هوني اسكو شكون باش يخدم معاه
0: هو ذي هو اللي قال باش يحدو معناه بيانتو باش يدي جيب اسمي
2: خاطر المشكلة متاع الترجي دي تونسي لعوي ملخر ديما نقول سلول متاع الريكروتمونات ما كانش موجود اش معناه سلول خاطر نحن يمكن والدنا نحن قبل عشنا شنية واحد بارك يجيب ولا
3: بالترجي
2: نحكي بصفة عامة الترجي دي تونسي وصلت النيفو كبير برشا يعني النجم نقارنوه بسانداوز بالأهلي المصري بالويدات اللي في البوست هذه ماكش بتلقى واحد ولا اثنين واللي بوست هذو ما ديما نحب أنا بلا يزيونا من العاطفة راه اللي بشي يخدم يعطي رندمو ويخرج هذه العاطفة والله ولد جمعية ولد ويلزم وينجح خاطر ولد جمعية لا هوني جاي باش يخدم باش تلقى معناها انسان الحاجة الباقي اللي يمكن في شكري باش تلقى عاطفيا صحيح يعرف كل كبيرة وصغيرة على الترجي دي تونسي مين زادة ثم مخ يلزمك تخدم به وتنسى العاطفة في الـ في الـ في الـ في الـ في البوزيسيون هذو خاطر الترجي دي تونسي العوام الاخرى كيما نقول خسرت برشا فلوس في برشا لاعبين ما يستحقوش مكان في الترجي دي تونسي.
0: وليد عندك إضافة؟
3: نحب نضيف حاجة بيان سور شكري الواعر أنا كلاعب سابق معناها ومانيش دو لا ميم جينيراسيون وأكبر هو زاد من عامر شوية شكري معناها
1: أكبر منه 10 سنين
3: ولا معناها جينيراسيون أخرى شكري الواعر اللي لعبوا معاه في الليبوك هذيك يعرفوا شخصيته يعرفوا قيمته في الميدان معناها كومبيتيتور وعنده كاريزما وكل شيء اليوم معناها نجاحه في الترجي مرتبط معناها بنوعية اللاعبين ومرتبط بالناس كما قال كريم باش يخدموا معاه. وسيد رياض بن نور معناها أكيد ينجم يعاونه معناها في بداياته في التسيير. وهو شكري عنده مدة معناها بعد من 2007 تقريب معناها بعد على التسيير رجع بعد 20 سنة تقريب
0: بعد هاي تقريبا هي من آخر فترة مع عزيز وغيره
3: صحيح معناها ريت راهو الفترة كي تتوالي يلزم واحد معناتها ناس تعاونه أكيد هو يبقى يسيد وكوريجي أما يلزم ناس تبدأ معه موجوده. على ذكر الانتدابات راهو الانتدابات يلزم ناس معناها عندها عين وتفهم بالحق في ملاعبي اللي يستحق باش يكون موجود في الفريق هذاك بالفلوس قيمة الصفقة متاعه واسكو باش ينفعني ولا باش يقدم لي الإضافة ولا كسوسوا غارير ولا مدومي وإلا أتاكون. وحاجة أخرى راهو فما مدربين يشاركوا وينجحوا الفريق راهو كيجيبوا زادة ملاعبية مش اللي زونترينور الكل راهو فما دي زونترينور يجيبوا دي جوار كي بالعاطفة ودرا شنو
1: أما سادة فما ما عملش مدربين ما عملش
0: باش أعطاك تصريح متضمن باش يعمل ندوة صحفية
1: فما حاجة مهمة فاهم
0: عامر باش خليك المجال جوست نستقبله معنا وليد قرفال لأنه ترجي بيوضح عديد النقاط سورتو أنه شرف قضية جزائية ضد الحكم هيثم قيرات اللي كان في البار في الماتش الأخير في ضد بعث أبو حاجة. وليد مرحبا بك.
4: تحية ذول الوليد عامر موجودين معك
0: وكريم العواضي مرحبا
4: كريم تحية اليوم كل تحية مستمعين كل شيء تيمو زي كده
0: ما عارش انت تتكلم بلوتوث بكيث ما عارش نو وليد الصوت خايب الان خليك شوية وقت لوتو انت تبدل نوعية الصوت وليد قرفال انا تخلصني بسم الله ترجي التونسي بخصوص القضية الجزائية اللي يرفعها الترجي ضد الحكم هيثم قيرات. نرجع لك وليد.
5: هاك خير
0: ممتاز
5: والله تامي. احنا البارح دخلت كنت انا البارح مع حيدر في ريكاب السفور وحكينا في الموضوع تاع هيثم قيرات والتحكيم واللي صار لنا اثناء التحكيم لكن جديد بين البارح واليوم اللي حبيت نوضحه في العادة في موزايك اللي قررنا تقديم شكاية جزائية معناتها قضية جزائية ضد الحكم هيثم قيرات وحتى ضد الحكام اللي ظلمونا في الجولات السابقة. خليني نحكي على الأقل على مقابلة نادي رياضي مقابلتنا ضد نادي رياضي البنزرتي ومقابلتنا ضد الترجي رياضي الجديدي لأنه احنا كنا سمعنا إلى تسجيلات الفار في مقابلات نتاع نادي رياضي البنزرتي ومقابلة الترجي رياضي الجديدي وتأكد لدينا الحقيقة أنه فما ظلم ضد الترجي رياضي التونسي وفما خليني نقول لك سوء نية واضح وزي شيء تو معناتها سمعتوا شنية حتى الحكام تاع البار قالوا خاصة في المقابلة تاع نادي رياضي البنزرتي مش لازم نرجعوا للدي دي تاي كما تأكد لدينا في انتظار أنه زاد باش نمشي ونسمعوا التسجيلات بين هيثم قيرات ونزال طيف في مقابلة بوحجلة تأكد لدينا الحقيقة أنه كان فما سوء نية واضح من حكم الفار هيثم قيرات من خلال حجب الزوايا اللي توضح للحكم الهدف الشرعي اللي سجله محمد بن علي واللي أجمع عليه جميع الإخصائيين. دونك احنا باش نتوجه للمحاكم معناتها روحنا مش الهدف نتاعنا انه معناتها لكن كنا نلقاو اليوم انه حكام فامي قاعده تغلط في حق الترجي الرياضي التونسي وفما سونية واضح سواء حكام بار ولا حكام ساحه ويتعينوا الجوله المواليه معناتها الهياكل اللي نورمالمون تعاقب الحكام هذيا ما تقومش بالعمل نتاعها وما تقومش بالدور نتاعها ونلقاو معناتها اليوم الحكم يحس بالامبونيتي ينجم يغلط وما يتعاقبش ما يقعد لنا حتى حل اليوم كان باش نحاولوا للجزائر راه احنا ما نحبوش نحبوا خليه كل شيء في الرياضي لكن اليوم فما نتائج تاع مقابلات بدلت واغلاط مش عاديه واغلاط مش تاع حسن النية هذا كي هو يدزوا بيده ويقولوا يديه البالي حتى ما تنجمش انا حسن النية نشوفوا الحكم في مقابلة بوحجلة هيثم قيرات على أربع زوايا ثلاثة زوايا واضحين ينجموا يخليه الحكم يحكم حكم قطعي على اللقطة يوريله من الزاوية اللي ما ينجمش يحكم من خلالها حكم قطعي فكنا ما نجموش نحكيه على الحسن هذا جرم في ضد الترجي الرياضي التونسي لو كذلك عليه رينا أنه اليوم نتوجه للمحاكم نتوجه نعملوا قضايا جزائية وفليتحمل كل واحد المسؤولية نتاعه الحكم وكل من سيكشف عنه البحث.
0: وليد القش باش تطلعوا على التسجيلات نتاع البار معناها يعني باش يمشيو تتنقلوا للاداره الوطنيه التحكيم ولا كيفاش؟
5: قمنا اليوم بالمطلب الرسمي الثاني وننتظر ان شاء الله الرد نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم اكيد يبدا هو باش يكون ثم رد ان شاء الله نتحولوا ونطلعوا على التسجيلات ولو انه عندنا معناتها قناعه انه كما قلت لك الحكم هيثم جيرات الحقيقه الشيء اللي قام به في برشا السونية لأنه تأكدنا أنه الزاوية اللي وراها الحكم ما كانش تمكنه من معناتها من رؤية الهدف. وأنت تعرف بروتوكول الفار كي الحكم في الهدف كي الحكم الفار يعايد للحكم راه القرار نتاعو مخالف لقرار الحكم معناتها بالنسبة لي كان فما مخالفة ثانية
0: بالضبط.
5: هذا الحقيقة شاهدت كل اللقطة أوكي بعدك معناتها فنيين ونجموا يحكموا هذيك هل تستاهل باش حكم يقول ما هيش هدف الهدف تاع محمد بن علي اليوم اللي طار على ترجي هذه التوفي راهو في العديد من المقابلات ما يجيش راهو اللي صار في عقد ترجي عيب كبير نجمو نرفعو نجمو نقصو نجمو نتعادلو اما كيما ما تعطينيش الزايد ومانيش طالبك تعطيني اكثر من حقي فما حاجات ما عادش نجمو نصطو عليها وحاجات ما عادش نجمو نتغاضاو عليها خاصة من حكام اليوم في مستوى معين معناتها حكام دوليين ولا حكام في مستوى معين ولا يحكموا في مقابلات كبيرة في كاس
0: معناتها
5: عيب الشيء اللي قاعد صاير على
0: الترجي. ديك صحة وليد شكرا لك نطق رسمي باسم الترجي هذه التونسي ديك الصحة. احنا رجعين ان شاء الله بعد شوية في الساعة الثانية ديما نذكر ضيفنا عامر دربير مدرب المستقبل المارسا كريم العواضي وليد الهيشري باش نحكيو على باركور المارسا الموسم هذا كيفاش كان البقاء قبل ثلاثة جولات كيفاش نجمو نحكيو على الباركور كامل للفريق هذا باش نحكيو زادة على المنتخب الوطني التونسي برشا اخبار من تربص المنتخب في تبارك راجعين ان شاء الله بعد شوية في الساعة الثانية.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. أعوان فرقة قتل الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون من إلقاء القبض على متعهدي حفلات يمارس النشاط دون رخصة قانونية بعد تورطه في عمليات تحيل واسعة النطاق استهدفت عددا من الفنانين ومغني الراب. ووفق المعطيات الأولية المتوفرة فإن المظنون فيه تعمد إهام ضحاياه من الوسط الفني بقدرته على تنظيم سلسلة من الحفلات الفنية والسهرات لفائدتهم في مدينة دبي مقابل حصوله على مبالغ مالية ضخمة والإضفاء جدية على وعوده الزائفة. اشترط المتهم على الفنانين تمكينه من مبالغ مالية مسبقا وحيث سلبهم تسبق مالية ناهزت 15,000 دينار من كل واحد منهم بحجة تغطية مصاريف الحجوزات والإجراءات اللوجستية للحفلات المزعومة. المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب جلال الدين زيدي يكشف أن أكثر من 1600 مريض في تونس مسجلون حاليا في قائمة انتظار زرع الكلى إلى جانب أكثر من 1700 مريض في انتظار زرع القرنية، داعيا إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة باعتبارها مسألة حياة للآلاف المرضى. وزيدي يوضح على هامش يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء انتظم بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية ذات صلة بالجهة أن هذه التظاهرة تندرج في إطار التعرف على الإمكانيات المتوفرة بولاية القصرين والعمل على تطوير هذا المجال بالجهة بما يساهم في توفير مزيد من الأعضاء والأنسجة لفائدة المرضى المدرجين بقائمات الانتظار بمختلف ولايات الجمهورية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية السعودية وساطة باكستان بشأن إيران مؤكدا على ضرورة أن تفضي الجهود إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. الديوان الأمري القطري يقول أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إذا الاتفاق الجاري بحثه، مضيفين أن مساعديه على تواصل مع البيت الأبيض بشأن الاتفاق الذي تتبلور ملامحه الآن. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي وخالد ووسيم وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس سامدي سبور. سامدي سبور. سامدي سبور.

0: مرحبا بكم من جديد في سام دي سبور. نزلنا معكم حتى للثمانية الساعة الثانية يتواصل الحديث إن شاء الله بعد شوي على المنتخب الوطني التونسي، ومازلنا نحكيه على نصف نهائي كاس تونس، حكينا على ماتش العمران والترجي، بعد شوي نحكيه على ماتش سياسيس وترجي جزيس. نذكر ضيفنا عامر دربين ومدى المستقبل مارس، أيضا كريم العواضي وليد الليشي. ناش عندكم تعليق على شكاية الترجي والتحكيم صفة عام؟ انت عامر في البطولة سنة تحكيم تراهنوا كان نقطة ضعف، وش نقطة ضعف؟ انت اليوم شفت البطولة بالفار، عشت عام كامل مع شلون تقيم بالنسبة لك انت كمدرب ربط الأولى التحكيم؟
1: ولا اشوف اذا كان مش نجامله نقول لك والله سافا وصارت شوية اخطاء وكلام دبلوماسي
2: طول المونديال

0: وباهي والوليدات باهي تحكيم شنو الفار هو في حد ذاته ما هو الفار فهمني ترجع واللقطة بالباطية ومن زوايا الكل الفار فيه خط معين وفيه زاوية معينة وفيه مع جمعية معينة الخط يتعوج ومع جمعية أخرى يولي يستوي. في اللورجو يولي بيستوي
1: صارت معك أنت
0: والله إحنا شوف باش نكون معك صادق تظلمنا في مقابلات لكن معنا على طول العام ما كانتش مظالمة كبيرة لنا باش نكون صادق يعني أغلب المقابلات كانت لباس والأخطاء جلدية تشاكيت أنا في مقابلات ممكن كنت وقتها أشو تشاكيت والكل ديما نحط حسن نية لكن معناها تشوف سياسة المكيالين يعني بصراحة تحكيم نقطة استفهام واليوم إحنا كرياضيين وكما نحب نشوفوا مدربين في الخليج العربي أو في شمال أفريقيا كما راهو نحبوا راهو معناها سيتون فيرتي كي تلقى أربيتر تونسي في الكوب دي موند ولا تلقى في الكوب دافريك ولا تلقى طاقم تاع أربعة خمسة حكام موجودين في تظاهرة كبيرة اليوم قبل أنا ما نحكي ولا حتى الأخيان مش يحكيوا اليوم فما نتيجة فما استحقاق اليوم نقطة ضعف التحكيم ما عندناش حكام يعني على مستوى عالي في تظاهرات كبيرة.
1: أنت لعبت البطولة قبل كم لاعب اليوم كمدرب بعد سنوات هذه الكل وتجربك البرة كمدرب وكلاعب اليوم ما تبدل شيء معناها هي بيدا الحكاية شنو كيفاش تقيم أنت خاطر عندك أونجل بتاعك شوف
0: منه تبدلوا التقنيات التقنيات ولات أكثر اللي كاميرا ولا أحدث الآليات ولات أحسن لكن التحكيم قعد معناها هني قلت لك في سياسة المكيالين مش تحب أكثر من هناك يعني كل صراحة
2: فيش المثل اللي يقول لك اسأل على صاحبك استغنيش أما شنية الكمال بتاعها
1: أما صناعية هي
2: صحيح
1: كان هي صحيحة صحيحة صحيحة
2: ما هلي صحيحة
3: شنو ده واضحين المشكلة الأبدية في كرة القدم التونسية العوام الأخر هو التحكيم كل شيء يتطور كان التحكيم في تونس نورمالمون بالفار قبل كان شنية المشكلة الأربيتر ديشان اللي هو في التيمان
1: حكم الساحة اللي
3: حكم الساحة توا ولت المشكل في الفار لأنه المرمو الفار يسهل أنا قلت الأخط... يمكن السنة راهو عمل بارابور بعمناه والأخطاء نقصت شوية
1: أما سنة الشكاية الجزائية
2: سهل على الأخر لوجيك ما واحد في وسط التيران يجري ويسبرنتي ويتعب وكذا واحد قاعد إكران قدامه في كرسي كليماتيزي
1: أما يزم مركز وليد راهي مش سهل
2: الخمالة شنية مصير نوادي راهو مش تفدليك راهو معناها باش تحكم على لقطة أنت بتاع بينالتي ولا أورجو بونتو ولا ورقة حمراء ولا كذا يلزموا الإكران قدامه يركز هو عنده معناتها الدوغري نتاع الخطأ أقل بياسر من الأربيتر أربيتر الساحة معناها يلزموا يصلح له ويلزموا سنكرونيزاسيون بيناتهم تكون
0: فاهمك بحاجة والله حتى بعد المقابله وبعد التحكيم وبعد الفار يجيبوا مختصين وما نحبش نقصوا
1: الموفيولا اللي تصير في
0: الموفيولا راهو راك الدوخ راهو ما في رقم معينه انا وراها جماهير وراها بيبليك يولي الاعتداء لا يرتقي الى درجه شنو شنو مع جمعيات معني ما جمران ويولي يرتقي الى راهو معناها اغزلي شفت التحكيم هي جاية من كلمة الحكم هي من القضاء هي من العدل هي معناها شوف راهو ما عندكش فكرة جمعة كاملة كيفاش تحضر ماتشوك وماتش وتيل وسبيسيفيك وفيزيوناج ودنيا بعد على لقطة صغيرة يخسرك المجهود هذاك راهو فيه عديد وعديد الأطراف هذاك علاش التحكيم معناها هني قلت لك جاية من العدل معناها يلزم بالحقيقة يلزم نزاهة ويلزم ما فماش خوف ويلزم معناها اعطاء ذي حق حق نقول لك انا حاجات انا نفهم لعبت انا مع جمعيات لعبوا على الطيح ولعبت في جمعيات وسط التابلو كنت ملاعبي ولعبت على جمعيات لعبت فوتي ترويت ونعرف الدنيا كيفاش الدول اليوم الاستحقاقات الافريقيه اليوم مثلا اعطيني انا الفرق نتاعنا وينهم من كؤوس افريقيه كونفدراليه والشامبيونز ليغ و
1: ترجي ديما في
0: ماتش موجود
1: صحيح
0: لانه تصير مجاملات ولا خليني نقول لك حاجه خوف لانهم يذبحوا معناها مش الكل راهو ساعات من الخوف الحكم يجامل فهمني ما نحبش مش نتهم في معناها في طرف معين او في جمعيه معينه اليوم وقت اللي يلزم جمعيه كبيره باش تخسر لازم ما تخسر لانه كي تخسر انت وقتها تصلح
1: تبدا جمعيه كبيره تتشكى تو معناها
0: نحكي لك انا جنرال معناها فهمتني التحكيم لا. التحكيم في السنوات الاخيره مشكله كبيره، وهاك تشوف النتيجه، قلت لك فما نتيجه ما عندناش.
2: حتى المسؤولين زاد عندهم دور المسؤول، المسؤول كي يوصل اي ابار المسؤول كي يوصل يعني يتقوى على الاربيتر ويتقوى على سلك تحكيمي كامل، ما عادش نحكيوا هنا على كره معناها إيه. فما ناس وصلت يعني معناها
3: فما حاجه بالله
2: تتهدد ولا يخافوا منهم ولا كذا.
3: فما حاجه لازمنا نقولوه، ثم زاد فشل نتاع جمعيات يربطوا فيه بالتحكيم.
2: فما زاد الموضوع
3: كبير برشا.
1: صحيح موجود
3: فشل نتاع جمعيات. نحن كي نشوفوا مباراه الدربي لخصوا كل شيء،
0: تحكي على الحكم من الطراز العالي.
1: صحيح حتى جودينو زاد اللي
3: ما تكلم حتى واحد، لا مسؤولين تكلمت لا جواري تكلمت
1: بالضبط.
2: كيما دخل كيما خرج الراجل سيريو وكذا، وتحسوا معناها اللاعب
0: عمل كيلومترات اكثر من الملاعبي
2: والله.
1: لحظات ونشي ولا السياق، اسمح نحكيو على السي اس اس وترجي جرجيس. سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 نتاع الليل، فامي برهومي. قبل ما نحكيو على السي اس اس جرزيس، ثم جلسة عامة خارقة العادة ما انعقدتش، تفاصيل الكل من عند فتحي بوجناح. فتحي مرحبا بك.
4: مرحبا بك فاهمين انت كل مستمعينا في موزايك.
1: شنو اللي صار اليوم يا فتحي؟
4: هو كان منتظر اليوم في الثلاثة متاع العشية تنعقد جلسة العامة الخارقة العادة للنادي الرياضي السياسي لتنقوها القانون الأساسي للجمعية وهياكلها. ما حضرش الجمهور العدد الكافي النصاب في الثلاثة متاع العشية، تبدأ زيلها للأربعة متاع العشية، وهكا ما ينص عليه القانون، الأمور هنا قانونية. وبعد انطلقت في بدايتها، لكن ثم من الحاضرين شكون قالوا أنه جلسة غير شرعية لأسباب. في الإطار هذا محمد الجوة وهو عضو وفي لجنة العليا للدعم ودافع الكورتيزاسيون متاعه للوجود في لجنة الدعم، نبه إلى أنه الجلسة العامة الخارقة للعادة راهي ماهيش قانونية على حتى على مستوى الشكل، ونبه لأنه الاستمرار فيها ينجم يشكل خطر على النادي الرياضي السياسي لاحقا. كيفاش؟ قال أنه بالقانون الأساسي الحالي للنادي الرياضي السياسي اللي مازال ما تنقحش، فأنه الدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة تكون من رئيس الهيئة المديرة، وإحنا ما سميش هيئة مديرة حالية في النادي الرياضي السياسي، تشتغل بهيئة تسييرية، أو من ثلثي الأعضاء المنخرطين ولا الأحباء المنخرطين ومش موجودة في الحالة هذه، أو من سلطة الإشراف. وثم حالة أخرى يمكن تنعقد جلسة عامة خارقة العادة بدعوة من اللجنة العليا للدعم في صورة حدوث خطر داهم يهدد الجمعية، وهذا مش موجود. زيد أنه الهيئة التسييرية الحالية الموندا نتاعها وفات، لأنه أقصى مدة هي 3 شهور ما بين 45 يوم و 90 يوم، انتهت المدة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. زيد اللجنة العليا للدعم اللي هي نادت للجلسة العامة الخارقة العادة وجهت الدعوة للحباء، فأنها تعاني من شغور على مستوى رئاسة اللجنة العليا للدعم منذ 3 شهور بعد استقالة سفيان بوعزيز. إلى هنا محمد الجوة كان واضح نبه، قال أنه راه ما يلزمناش نخلق القانون، وثم على مستوى الشكل ان عقد الجلسه هذه راهو ماشي يؤدي الى نتائج على تكون وخيمة مع الجمعيه بالضبط. وهذا مطلب تفاعل فيه الاحباء الحاضرين، واضطر الامر الى الغاء الجلسه العامه الخارقه العاده اللي مش تنعقد، وهذا هو السبب
1: بالضبط. بفتح غدوه السي اس اس في موجات ترجي جزيز نجم نحكيه على رصيد بشري كامل لمحمد الكوكي في الماتش هذا.
4: هو على مستوى رصيد بشري كامل لا، لزوج اسباب. السبب الأول الفارس الأول أيمن دحمان موجود مع المنتخب. السبب الثاني المهاجم الرئيسي الثاني مع عمر بن علي نحكيه عن نيجيري إيمانويل مصاب وانتهى الموسم تاعه، لكن بالمقابل حسن مدول كان ثم شكوك كبيرة أن يكون موجود ولا مش موجود لأسباب صحية، فأنه تأكد أنه ينجم يشارك في المقابلة هذه، وهو توا موضوع على ذمة الإطار الفني. مقارنة بمقابلة ملعب القاسي مش يستعد للعناصر الأجنبية، وبالأساس نحكيه على جمال موتياباكي فيلمونديكو وأيضا حسن مدو وعمر طيفور، هذا أول. ثم أنه النادي الرياضي الصفاقسي يحاول يوصل للنهائي رقم 15 ليلو في تاريخه، تعرف أنه وصل 14 مرة، فاز في 7 مرات وفشل في 7 مرات، غدوة مقابلة مهمة بالنسبة للفريق مع ترجي جرجيس. الأحباء ينتظروا من نادر الاستقطاب بس يقدم مردود أفضل من المردود اللي تم تقديمه في مباراة دور ربع النهائي مع الملعب القاسي، وينتظروا أن الفريق يحقق انتصار مهم. وهك علاش الأمال غدوة على مستوى الجماهير اللي وجدت حقيقة صعوبات كبيرة على مستوى الحصول على تذاكر المقابلة، وهذه نقطة. والنقطة الثانية أنه تعرف حتى بالنسبة لهيئة التسريح ذات قرار بغلق زوز مدارج المدرجة 4 و 5 اللي زاد من تقليل من عدد التذاكر اللي موضوع على ذمة الجماهير من رابطة الجهوية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم.
1: ديك صحة فتحي، شكرا ليك. غدوة كريم، يقولوا هذه قمة قبل القمة نتاع الدومي فينال بين سي اس اس والترجي.
3: قمة كما نعرف، ويمكن كان مش نرجع المقابلات نتاع البطولة، نلقاو جرجيس ربحت صفاقس في صفاقس 2-1، صفاقس ربحت جرجيس في جرجيس 2-2. معناها زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح. الحاجة اللي المتأكدين منها مش نشوفوا وجه الحقيقي نتاع نادي رياضي صفاقس، خاطر نادي رياضي صفاقس باللاعبين الأجانب نوع، ما غير اللاعبين الأجانب نوع واحد آخر. غدوة هذا مش نشوفوه. ممكن أنا عندي بوان حاب نحكي عليه، علاش نحن في تونس هوني نلقاو مع المدرب المنتخب مع اللاعبين اللي التوانس اللي ما يعطيوش اوتوريزاسيون بالشارع، مع اللاعبين الاجانب للبرا يعطيه اوتوريزاسيون لخر النهار يخليه يلعب.
1: هنا انت تو سبقني في الحديث وانت نحكيو في ليكيب ناسيونال، اللي انضم ملاعبيه مازالوا ينشطوا مع على ذمه فرقهم كيما تونيكتي وكيما علي العابدي وحنبال وغيره. انا تحكي على لوكا بن حميده. اي
3: دحيان انت كي باش تعطي هوني اوتوريزاسيون ماك تعطي للاعبين الكل، مش لاعبين سنه ولاعبين فرض ولا كيف يقولوه الحق. معناها فما حاجات ذوما لي ديتاي ومن قبل صار في المنتخب. يمكن الاولاد يعرفوا زاد صارت لما تعمل مشاكل صغار وما تفيقش بها. أنا نتصور على نادي رياضي صفاقسي مستحقة حارس كما يمن دحمان في المقابلات.
1: بالضبط. عامر، شفت صفاقس شفت جرجيس مستحق وصولهم للنصف النهائي؟
0: والله مستحق على حسب اعتقادي على مجمل اللعب اللي قدموه طيلة موسم كامل. نادي صفاقسي شفنا يعني استقرار فني ونتائج يعني مميزة مميزة جدا. ممكن أول موسم ما لقاش الهوية نتاعو كما يلزم، لكن بالخدمة والعمل والاستقرار يعني الإطار الفني يعني بكل صراحة عطى طابع نادي صفاقسي. خليني أقول لك أنا ممكن في فاز الوطور ممكن يتكلاس الأولى صفاقسي كمشني غالط
3: لول وأكثر وأكثر أكثر نادي ربح خارج ميدانه.
0: ربح خارج ميدانه. ترجي جرجيس بكل صراحة عمل بداية موسم مميزة، بعد
2: طاح شويه
0: طاح لانه باع ثلاثه ملاعبيه، خرج لهم لاعبي بكلوز لبيراتوار
2: ستانلي
0: اي، وباع يعني المهاجم نتاعو وفما لاعب ثالث تاثروا شويه في فترات. لكن بكل صراحه منذ قدوم يعني المنصف مشارك انا كنت درسته مليح مليح. يعني بكل صراحه كي تكون عندك بالكيلاني على اليسار والضفلاوي على اليمين وعندك صانع اللعب
3: أشرف ضيف
0: أشرف بن ضيف يعني موسم مميز، اللمسة التلانية ويجيك من تالي ويماركي لك ويظل لي هو هداف عندك مؤمن الرحماني تاكوندو كلوار من طراز عالي بعد مقرب
3: معناها حارس مرمى كبير
0: معناها عناصريا رجع معناها رجع جرجيس. وإحنا مقابلة كانت من المقابلات الأخيرة جرجيس يعني بكل صراحة قلقنا، صحيح انتصرنا 1-0 لكن على المجمل اللقاء قلقنا وكان يعني أخطر منا في فترات يعني تحس أدفيرسير يوجع. وأنا نتنبأ مش تكون يعني مقابلة من الطراز الفني يعني مميزة جدا، لأنه اثنين فرق أول حاجة يلعبوا تروا 5-2 الاثنين يعني يلعبوا برشا يخلقوا سير نومبر معناها ولا ويلعبوا لاتاك. صحيح مقابلة كاس مش تكون فيها برشا حسابات مش كما مقابلة بطولة، لكن تصور مش تكون مقابلة فيها ريتم فيها نسق وفيها برشا كورة.
1: وليد
2: تكون يستقبل هو
1: صفاقس
2: المقابلة في ملعب ممتاز جدا مش تلعب جا خطر نادي صفاقسي الحقيقة الملعب نتاعو احسن ملعب تقريب مع ملعب الاولمبي البيجي في ليتا دو نتاع البلوز معناتها تلعب كوره
0: على سيلف تاع ملعب بيجي رجعت له
2: لا ملعب بيجي من ناحيه الجوده نتاعه والمنظر اول
1: ما تعاود جديد
2: من احسن الملاعب. شوف انا راني نحكي على ملعب بيجي 2007-2008 وقت اللي احنا موجودين في النادي
1: الافريقي
2: كان رزين بالحق راه قفصة تتغم ساقيك تحية معناها الاهالي قفصة والفريق قوي في القفصة ان شاء الله معناها عودة سريعة تيرا ياسر عالي الحشيش معناها عالي
1: هو سر في هذيك يصر في
2: هذيك هما متعودين يبداو كل ملعب كيفاه اما ليش طيب المهيري طيب المهيري يفكرني أرضية الميدان نتاعو تفكرني بالملاعب اللي موجودين في مصر زاد فما في مصر دي تيران اكسترا اوردينير يشبه الجازون يبدا قصير وتلقاها تابي بأتم معنى الكلمه الكره تمشي تلعب مع الملاعب اللي فنيا معناها عنده ما يقول في روحه يلعب كره ويشيخ وكما قال لك عامر جرزيس فيها دي بون جوار نادي صفاقسي كيف يرجعوا له الاجانب بطريقه لعبهم الزوز معناها نجم نشوفه مقابلة فنيا محترمة بالقداء إلى كان يلعبوا ما يرفضوش اللعب وجرزيس تلعب صحيت نجم جرزيس بحكم تلعب على الاكستيريور ممكن طيح شوية البلوك وحتى تلعب على الكونتر في أوقات معينة
0: مقابلات كبيرة اللي عملتهم جرزيس في بيلوز مميز ضد الفرق الكبرى
1: خلق.
0: يعني جابت نيول مع الاسبيرانس هذا بحث الكلوب امريكان في هذا بحث الكلوب في هذا
3: على خط العمر تلقى لعبه هات القوته في الترانزيسيون وانتقال من مرحله لمرحله
0: وعندها كوار جيه تجيني كيب تكنيك عندها كوار جيه
3: ما يخسروش كوره كي جايه كوره
0: ما يلعبوش
3: اما من حاجه الحق نتاع ربي شفناه اللي نقول انا وراي نوعا ما تقلق شوي سيرتو في سي اس اس كي غيب لي كي تغيب لي الاجانب صحيح فما برشا لاعبين وليدات صغار حتى انت تشوف ديريرمون معناها تلقى على البنك حتى اللاعبين ناقصين معناها الليست ماهيش كامله في النادي
1: تقص
3: فهمت تقلق شويه خاطر ساعات يقول لك الصغير تجي فرصه في الكوب شي يبين روح النادي الرياضي الصفاقسي بين الاجين وبين اللاعبين المحليين فما فرق كبير فما فرق كبير
2: عندهم ثلاثه كيغيبوا بمعناها خليه اثر مونديكو وموتيابا وحتى اوكبيلي زاد تعدى فكره فتره به لعب في المرسى عمل ماتش كبير كنت لكم في الكرم وكان مير جوار تقريبا
0: لا الحاجه الباهيه في النادي الصفاقسي ولات عندها تراديسيون في الانتدابات انت لاحظها ديما تستثمر في الانتدابات يعني يعرفوا ينتدبوا ولي جوار فهمتني ايترونجي ديما يكونوا على مستوى اعلى من الموجود
1: نحكيوا على المرسى سنه العام ونص عام
2: على راسي وعيني مرسى ذيك
1: اليوم عامر اش تحكم على تجربتك رجعت للبطوله كنت خذيت تجربه نتاع انك تمشي للسعوديه ونجحت من المدربين التونسيين المختصين انه ديما يطلع جمعيات اليوم جاك دي في انك طلعت المرسى من الدول للرابطه الاولى وكملت يعني كي تقيم عام ونص ومش سهل انك تبقى الفتره ذي كل في بطوله في تونس شنو اللي شنو الحاجه اللي
0: اول حاجه الساعه سكوب لكم انتم الموزايك معناها نعلن رسميا انتهاء العلاقه التعاقديه القانونيه والمعنويه مع مستقبل هذه المرسى
1: تو نعيطوا لك المدرب السابق
0: للمستقبل المدرب السابق اليوم كانت عندي جلسه مع الخيان جلسه يعني باهيه برشا كانت يعني وديه وتبدلنا الحديث ورجعنا للعام اللي خدمناه عشنا فيه برشا صعوبات وعشنا فيه برشا يعني نقول احنا فرحة واستراس وخسارة وربح التجربة كانت يعني مميزة ساعة أول حاجة ستون فيرتي باش تراني جمعية بتاريخ وعلاقة المرسى معنا من الجمعيات يعني اللي معناها في وقت من الأوقات لعبت كوب دافريك الكاف لعبت صحيح. كوب داراب متحصل على 5 كؤوس ووصيفة في قداش من موصف خرجت ملعبية يعني كبار من مواب جنبي ولد الهجري دونك ستون فيرتي كنت الحقيقة رافض باش ندرب أنا في تونس يعني من اللول لكن صادت لي يعني عقدي في السعودية يعني كنت شاكي بجامعية ما عاش عندي الحق باش نخدم لقيت يعني جيتني بروبوزيسيون من المرسى قبلتها كان دي فيه يعني صعيب برشا مع الأخيان كان سي توفيق بن صيب وسي أنيس الزريبي والمناسبة نحب نشكرهم كما نشكر الهيئة الحالية على رأسهم سي معز الغربي صابر العياري سعلي بن أحمد وغيرهم من المسؤولين نحبش ننسى وليد مامي كل دونك خذيناها في مهمة يعني صعيبة برشا الحمد لله طلعنا بها الحمد لله الهيئة ذي كي جات يعني تعرف انتي كنت محسوب على الهيئة القديمة يعني صعيب باش يتخبلوها لكن العقلية يعني الاحترافية والترانسبارنت فهمتني نتاع برشا فكر يعني عالي خليتني نكمل مشروعي في المرسى. عملنا عام بالحقيقة عشنا فيها برشا صعوبات لأنه بدينا سيزون من غير حتى لاعب أجنبي الحمد لله. والمقابلة ضد الكلوب كان فما تخوف كبير من جمعية في العشر سنوات الأخيرة عاشت بين الدو والتروا وطلعت في عام ورجعت من تقريبا فاز لي معناها رجعت عملت تروا بوان اللي فاز لي كامل. كان فما تخوف عملنا بريستاسيون كبيرة عرفنا أنه عنا فريق باهي زاد خلطوا الأجانب عملنا معناها بكل صراحة وبكل تواضع يعني عملنا ايدونتيتي وهوية للمستقبلية بالمرسى قدمنا مقابلات كبيرة عملنا فاز لي ب 19 نقطة مرتبة ثامنة وانت يعني بكل صراحة طالع جديد تتحسب للناس الكل إداريا وفنيا والملاعبية زادة حب نشكرهم في المناسبة هذه. من بعد كيما صار جرجيس والمتلوي فترة تخرج من باهي من المتلوي خرجوا زوز ثلاثة لاعبين من جرجيس احنا خرجونا يعني قائد الفريق قلب الدفاع خرجنا الهدف نتاعنا الحضري
1: الحضري
0: أصيب أحسن ملاعبي عنا أمان الله بن حميدة زوز إصابات عضلية وبعد عقوبة العمر الترايدي اللي تقريبا عمل الموسم كان ينجم يعمل مخير برشا أكيد مش تتأثر
2: الجانب
0: جاءوا قبل 24 ساعة جاءوا أبلا فمني اليوم نحكيه فيه الحمد لله خدمناهم أمنا بهم وظفنا المجموعة عودة كاربيرات
2: الخلوي اللي لقيته في معناه من بعد في
0: في المقابلة الحاسمة
2: صحيح
0: في المقابلة الحاسمة برشا اكسبيريونس برشا صنعة الحمد لله رجعنا عملنا يظهر لي بشهادة الناس كل المقابلات يعني كبار تشوف حتى انت ضد الترجي واحد بشي في رادس بضربة جزاء ضد النادي الفريقي واحد شيء في الليل واحد شيء في الروتور ليتوال واحد شيء كنا على مجمل المقابلة كنا أفضل وكنا قادرين باش نسجل والمستير واحد صفر وكان عندنا ضربة جزاء أنا ترجع لي للتحكيم ما نحبوش ندخل معناها إجمالا تموقعنا في الناسيونال آ بعنا يعني ملاعبية دخلنا يعني فلوس نحكي كفريق
1: كنادي معناها
0: اليوم مستقبل هذه بالمرسى جبد بكري جبدته موضوع مهم على الأجانب احنا خذينا زوز مطرودين من نجمة هذه الساحل اللي هو ريكي هانكس وفيليب غنابا وتفكروا لسامي دوما سيرتو انا فيليب يعني
3: اللاعب وسط
0: ميدان اثنين لاعبين وسط ميدان
3: سيرتو
1: ريكي البيفو
0: ريكي شو ريكي هانكس شو قوه كبيره سيطره اكسبيريونس كذا وفيليب
2: فكرني باليكس اللي كان معاه
0: وفيليب شفتو امارو
3: تكنيك عاليه
0: تكنيك وفيليب فيليب ممكن ما ركزتوش معاه برشا فيليب دوزيام امارو يعني التير دو لوان الفكر العالي الباستيلانية انتري بون اليمون وظفناهم
2: ريليور
0: ريليور يجي عشرة يجي
2: فما جوار قبل كان في الترجي الرياضي التونسي في الفترة كنت موجود اسمه روجي توان دوبا ما عرفش كنت تفكر
0: يلعب في الترجي روجي دروا ويلعب في الوسط
2: يلعب بيفو
0: بوتونسيال من تيراز عالي
2: فيليب
0: بعد مشى لجيسكا
2: كبروفيل
0: قريب
2: له يقرب له يقرب له
0: دونك نجحنا فيهم بعد جينا داو جينا كما قلت لك جينا من سان بيدرو جينا
1: أبلا
0: فهمني خدم كان محل شك لكن أمنا به وبالحقيقة أنا من هذول حسيت عنده حاجة شفته معناها كمل السيزون في الستة ماتشات الأخيرة
1: وعمر شكون جاب الملاعبية معناها أنت توافق ولا يقترحوا عليك ومعناش كيفاش تصير العملية
0: التدريبية مجهودات جماعية فهمتني هذوما كانوا مثلا جبناهم عاملين تقريبا ثلاثة أسابيع مع ليتوال ليتوال بتاتر فهمتني كان تغزر نحكي بك على الكاليبر نتاع لي جواد ترونجي ممكن حبت معناها
1: جوادات
0: كاليبر أكثر احنا وظفناهم وساعدونا معناها ماليا وفنيا ومشيوا معنا ونجحوا معنا فهمتني معناها فهمني وبكل صراحة باش نعطي حق للهيئة ذي معناها فما حتى دوسية تعدى معناها من غير يعني مشاورتي ولا من غير يعني لا كونفيرماسيون من المدرب لكن اجتهدوا كل صراحة الناس كل اجتهدت يعني اتصاليا وبالعلاقات وبالكل وعملنا المجموعة ذي عملنا مانتيان بون اون كونفور ولا لا قبل جولتين قبل ثلاثة جولات لكن الحمد لله عملنا اكسيسيون عملنا مانتيان قبل تقريبا جولتين او ثلاثة جولات كما قلت لك بعنا ملاعبية اليوم في الفيترينا تحب ولا تكره عنا ملاعبية انا شخصيا يكلموا فيا يسألوا فيا على عزيز الشاوش يسألوا فيا على على على ريكي على على فيليب على
1: البرا ولا الداخل
0: على من الله بن حميدة والله من البرا انا اللي كلموني فهمتني وفهم حتى اللي من داخل ما الاكثرية من الخارج هذه كان حاجة البيع على الأقل كي خدمت خليت يعني في الفيترينة فما ملعبية فما حاجة يزم تعرفها زي جماهير المرسى مهمة ومهمة جدا أنه فهمي كانت استراتيجية العمل نتاعنا أنه التعاقد مع الملعبية ما أقلش من موسمين من عامين يعني اليوم فما نوايو أكيد مش تصير ريكتيفيكاسيون فهمتني وفما ممكن ملعبية مش تقصد ربي وملعبية ممكن مش تقعد لكن اللي معناها الامتياز المستقبل الإداري بالمرسى العام الجاي مش تبدا ديماراج عندها 17 18 لاعب موجودين
3: الباز موجود
0: الباز موجوده يعني كل كذا كريتمون سيبلي تغيير هذا تسيب هذا ثلاثه اربعه لاعبين محليين ممكن زوز اجانب اخرين فهمني المرسى معناها طنط على
3: هي مشكله عامر برشا النوادي جيل عام ب 10 جوارات يخرج العام هذاك يجي عام اخر 10 جوارات معنى الامبيونس الكل تتبدل كل شيء اما حبيت حاجه انه ممكن من الحاجات اللي كانت عائق في المستقبل هذا بالمرسى الملعب
0: في الفاز دوتور
3: صحيت
0: فاز اللي كان الملعب مزيان
3: كنا حبينا نساله معنى بالحق
0: صحيح ولا بروف
3: كان عائق كبير معنى برشا مقابلات
0: شوف انا ما نحبش
3: انا
0: ماذا بيا ديما نحب نسمع المحللين والمختصين وتبارك الله انتم ملاعبيه دي زانترناسيونو لعبتوا في مستوى عالي واليوم داخلين للتدريب ومن المحللين يعني المميزين مش نجم فيكم فيه انا ماذا بيا ديما نسمع سامير نسمع نسمع نادر نسمع الناس الكل الحاجه اللي تبدا ساتيسفي بها كيقول لك راهي المرسى تلعب في كوره المرسى ستونيكي تكنيك مرسى تلعب في فوتبول يعني الفكر هجومي هذيك حاجة مميزة في الفاز الوطور وقت اللي الدنيا ولات تشتاء وتعرف انتم ملعب المرسى مع الشتاء والمطرش يولي معناها امبراتيكابل لقينا مشاكل وخليني نقول لك حاجة يعني بكل صراحة نحن انا عملت ديبلوم برو ازياتيك هذا تيلاني معناها بكل صراحة مش نصرف 80 مليون على ديبلوم باش نلعب طول واخلط معناها بكل صراحة معناها الفلوس مش هذاك الفوتبول انت حكيت على نقطة مهمة وعاودتها دو تروا فوا وميزة تحكي على لي ترانزيسيون اليوم الفوتبول سي لي ترانزيسيون
5: مبني على
0: ولا دافع اي كيفاش توصل في اقل وقت وكيفاش الدافع باكثر عدد ممكن في اقل وقت وكيفاش تخدم الهجمة المنظمة المركزة في اسرع وقت
5: ترجع الكرة في
0: حاولنا الفكرة هذه والفلسفة هذه نحطها في مستقبل هذا بالمدرسة نجحنا بنسبة ممكن أخطأنا في مقابلات تهورنا نسبيا عكس يعني فما مقابلة فاز الوطور لعبنا بشوية فكر دفاعي زاد اللي بروفيل دي جوار تحكم فيك زاد اللي ما تشوك يحكموا فيك الحمد لله أنا شو نقول
5: والوضعي انت الترتيب
0: الحمد لله اليوم متموقعين في الناسيونال
3: أنا
0: طلعنا من مهمة مستحيلة بعنا ملعبية دخلنا فلوس فما ملعبية في الفيترينة فما نوايور العام الجاي
3: أنا فما نذكره مرة عمل شحكي في ثم مقابلة بارامون كنت رابح ومع السار لك ليبر ديما مخك اللي تمشي القدام بارامون عدلوا لك في الاخر ولا شنو بار كونتر بعد يمكن مباراة بعد مباراة هذيك صارت نفس الكا مي نتفرج انا في المقابلة خمت في الدفاع اكثر لوجيكمون يعني خاطر باش ما تغلطش غلطت المقابلة اللي تعديت خاطر صرت مامون انت تحكي في مواضيع
1: ماتش بيزا اللي مركز جاتو ماتش بيزا جاتو فرصة ماركيها وقال لكم باش نلعب لاعب مزيان يجي حاجة كذا
0: ماتش كونتر كونكيرون ديريكت
3: انا خاطر
5: وباجا
0: مع سيا نفس الشيء مع جرجيس انا بكري عطيتهم حقهم لعبنا في الكرم صحيح لعبنا معناها متوازنة ماركينا اوب من بعد فهمنا قدرنا لانه وقتها النقاط اهم الاسلوب
1: يعني شكون اختار ملعب الكرم منتي ولا الهيئة المديرة
0: والله انا ولو خيان والحقيقة يعني
1: اول مرة راي تصير
0: والله انا باش نعطي حق الناس يعني يشاوروني ويعطيوني يعني رأي الفني نتاعي اش خير نزيد انا نمشي معك الابعد من هكا يعني ومش ضعف هذا او تقليل يعني شخصية المدرب عندي دي جوار ليدر عندي دي جوار اكسبريمونتي نجبدهم ثلاثة اربعة ملعبية نقترح عليهم الموضوع فما اللي قالك في المرسى وخلوغة حفرة وكذا لأني أنا مش قانعت يديك ولا بروف كلعبنا في الكرم قدرنا يعني أداء كبير صوف ماتش سفاقس ماتش سياسيس لأنه شاركنا تبدلت كيب كاملة تقريبا شاركنا ليجون حبينا نشوف نحطوهم في وضعية معناها كونتر أدفيرسير يعني يقولون احنا دير باش نعرف حقيقة الإمكانيات نتاعهم لكن المقابلة كل أخرين كانت أمبوتي ونتيجة وأسلوب ولعب
1: أنت قلت لنا تو ما عادش مدرب مستقبل المرسى سكيسور معناها علاش انيت العلاقه يقول قايل انه تكمل معناها تنجم تكمل المشروع نتاعك علاش عامر اخترت كونك تنهي التجربه هذيا وفاش قعدت تخمم
0: حرسني. شوف احنا في تونس، احنا في تونس بطبيعتنا مش حتى في الفوتبول قلوقيين. انا معناها بكل صراحه شفت عام ونص معناها نسمى
3: برشا
0: برشا طوال دونك راهو شوف هذا حق مكتسب، ممكن من حق الناس تحب تشوف اسلوب اخر، ممكن تقول لك نمشي بالجمعيه القدام اكثر، هذا حقهم، وانا زاده من حقي زاده نشوف ممكن مستقبلي نبدل الجو، ممكن عندي حاجات اخرى، ممكن انا زاده نحب امبوتي نخرج، نحب زاده بقدري. انا اليوم بكل صراحه وهذه تحيه لكافه جماهير المرسى، انا من متسكنين المنطقه والله يصدقني، نهبط مش ناخذ خبز ولا مش ناخذ لحم ولا مش نعمل قهوه ولا الناس تجيك، الناس تجي تبوسك بارك الله فيك يعطيك الصحه يرحم والديك يبوسك مدرسك. تاكسي اليوم تاكسيستي وقف لي وقف ثنيه، وقف اقسم
1: سلم عليك،
0: واقف في وسط الطريق وهبط وقال لي العام الجاي هذاك معانا. انا شوف فما فما فما فما مكاسب معنويه من طراز عالي وعالي جدا، الحمد لله كسبت يعني ثقة الناس، احترام الناس، محبة الناس بالطبيعة نسبي، نجمش رضي الناس الكل، لكن أنا ساتيسفي فرحان بالتجربة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله المسألة مش نقعد نتبعها لأني ولد المنطقة أنا والابارتونونس، يعني قلت انا بامال دو فوا وموجود لانه صغاري موجوده في المرسى تلعب في المرسى، وعلاقتي بكافه مكونات يعني المرسى هيئه قديمه وهيئه جديده وهيئه الدعم والكل معناها، وعادي تلقاني غدوه يعني متفرج من فوق ونتبع.
1: وليد
2: شوف انا تعرفني ديما نحكي كارت سورتاب
1: نعرفوك
2: سيد هذا صديق
1: ابي
2: داكورد واتشرف بذلك عامر نحبه ونعزه برشا
0: سيدي سيبروك
2: وكريم يعرفني ويعرف طبيعتي زاده في الفرق وكذا نحكي اللي فما فما. عامر دربال مدرب حصل على شهادات معناها
1: خذي لازاتيك برو
2: في لازاتيك ليكيفالون تقريبا تاع اليوفا معناها برو، خدم في السعوديه معناها والناس يحظى باحترام وبقدر كبير معناها في السعوديه، وخدم في رق وطلع في رق واكتشف ملاعبيه وكذا، تجربه في المرسى نعرف المرسى مليح مليح ونعرف الاجواء نتاع المرسى ونعرف اللي هي فريق مسالم ما عندوش جماهير كبيره، لكن ديفوا عنده ناس اللي بوتيتر نجم كيت تخلق نوعا ما من المشكل كي صغير وكذا، واحد باش ما يخليهوش المدرب يبدا في راحه وكذا، لكن دون لونسومبل اون ايكيب معناها فيها امبيونس باهيه فيها ناس معناها تحب الكوره وكذا. عامر معناها مش كل يوم راه تلقى اونترينور يطلع من البي ويكمل تقريب معناها ما اللي فات خونا عماد الكيلاني اعطى انا هما المدربين بدا يسمي معناها ممكن ثلاثه ولا اربعه في خمس
1: سنين
2: يعني، والحكايه تتطلب مجهود تتطلب صبر تتطلب معناها اعصاب باش تكون انت معناها موجود وكذا، ودي فوا باش تلقى ضغط دي فوا النتائج ما تمشيش، يخرجوا لكم لاعبيه وتكلمت قبيل على سياسه النوادي معناها لضمان الاستمراريه قلت يبيعوا باش كذا، كانت عنده اوساتور فيها اكسيال غوشي ودرواتي في لاتاك بلاسي وكذا وشي وش منه، وعنده التريو نتاع لاتاك واللي زيترونجي جاوا مخر من بعد خدم عليهم، كانت عنده ايكيب معناها اللي في مخه عامر باش يبدا بها وباش يحضر دي بلون دو جو كذا، بعد ينقصوا له دي جوار امبورتون مع هذا يلقى الحل في لي جون وكذا ويشرك، وحتى ساعات دي فوا يغير طريقه اللعب اللي هي ضد قناعاته. والحاجه اللي تعجبني فيه برش حقاني انسان تكلم وتسيل المحادثات انا وياه دي فوا على ماتشات يقول لي راني كنت خايب اليوم وراني اليوم لعبت مليح وراي الجمعيه ذيك سيطرت عليا وانا راني رجعت على خاطر حكم تفايا نقص العددي والا اللي تاد فورم والا الفاتيق نتاع كلكو جوار وكذا. مدرب مش يجي هو ما لعبش مليح يقول لك لا ولا كنت خيره، يعطيك يقول لك انا ما لعبتش مليح وعادي جدا. وحاجه اخرى اللي هي لا بلوز امبورطونت في هذا الكل ويلزم الناس تسمعها هذه والمدربين سورتو يفهموها مليح، راهو لونترينور يكون سيريو وكيكون في نفس الوقت صديق اللاعبين، سيتادير مش ما
1: تفاديش
2: يولي معناها تفادليك وضحك، لا وقت اللي معناها الملاعبية تحبك تولي كسور باسمو هذاك يلعب ولا خاطرك انت يقول لك السيد هذا راهو راجل معانا والسيد هذا يستحق باش نربحوا كذا. دونك بور فينير انا ومش مجامله نعتبر عامر دربال من افضل المدربين اللي موجودين في البطوله السنه، وقاعد يخدم ويجتهد ويلي كاليفي وكابابل باش يتعدى بالي اخر وبش يشد فريق يلعب الأدوار الأولى لي ملي خاطر اللي قبله واللي خدمه ما همش أفضل منه بكل صراحة.
1: كلام وليد في إجابة اللي أنت بسيبش الفريق نتاع أدوار أولى و...
0: لا يا ربي سهل والله صدقني ما فما حتى شيء رسمي.
1: السعودية ما زالت محلولة بالله خاطر برشا صعوبات يقولوا أنه محلولة
3: هما ديما يبقى المدرب التونسي راه بصمت وقت
1: يدور سبنية جلال قادري في
3: يدوروا ما نوصلناش للنيفو نتاع روشن مين النيفو نتاع يلو نيفو نتاع يدور يرجع المدرب التونسي. أنا يمكن أنا ممكن نكوروا مع
2: كنت طالع
3: لا بالحق معنا كسوة أنا ممكن حتى نكوروا مع بعضنا وكل شيء
1: نزل شد الفور مع عامر ولا شو شوي شوي
3: حفي رجعني
0: العراضي ما تفرش فيها بل كينا لعبوا نكوروا يقول لي بالحق دي فانصيات بالحق كنت لعب التاني
3: قلت لك أنا نتفرج الحق وغرامي معنين ماتش نوش تفصل نتفرج فيه مرة واثنين وثلاثة. أنا كنشوف الريبيتسيون بتاع الأفكار تتعاود وقت نعرف خدمة مدرب هذه حاجة الأولى. ثم حاجتين مهمين برشا يمكن تشوف العمل متاع نقولون نحن performance كولكتيف و performance individual كنشوف أنا أحمد الحذا كنشوف يوسف دو كيكا ولا بن حميدة ريكي شوش. كيف تطوروا سورتو نحكي لك هذوما سورتو الأربعة اللي ركزت معهم
2: جلبوا انتباه
3: كيف تطوروا وليد. أنا هنا راني بن حميدة نعرفه كان معي في الملعب التونسي ومن أفضل اللاعبين
2: ريبلور
3: اللي يمشي أنا كنت لو ما يخافش حتى كذا يعاود عنده وكا شخصية يمكن البلوسير أثرت عليه شوية من الثقة اللي عنده واللي كسبها من عندك هذه حاجة مهمة. نرجع من بعد اللي ديما نقوله فما ديزيكسترا نحن ما نعرفهمش كيسوا ماديا ولا الملاعب كيف أنت باش تخلي اللاعبين بتاعك موتيفي باش يوصلوا الهدف اللي انت تحققه. تنعرفوا من الاهداف نتاع الجمعيات باش ما نكذبوش على بعضنا ما نجمش انا مثلا نجيب بمونطو معين نحب ناس شامبيونه بلاعبين معينين نحب ناس
2: فما جيستيون باهي في المرسى. انت ذكرتني كريم سامحني قصيت عليك الرئيس معناها سيد معز الغربي والاخوين اللي معاه عملوا اون بون جيستيون باش خلاو الامبيونس معناها باهيه والمدرب يخدم معناها في ظروف باهيه يعني ما سمعناش تشكيات النقص أموال ولا ملاعبية مش خالصة ولا على طول الموسم معناه عامر بتتر يكونفيرم الحكاية ذي فما جستيون ممكن بهاي خليت الملاعبية يقعدوا للأخر يلعبوا بك الروح مالجري النقص معناها اللي خرجوا دي جوار امبورتون اما الملاعبية قعدوا يلعبوا خاطر نتصور الهيئة عارف تتعامل مع المجموعة
0: تأكيد لكلامك وبعدنا نخليه للإسباس الكريم. أول حاجة رئيس الحالي عنده 17 سنة يخدم في المرسى خدم في مختلف مناصب
2: مسؤوليات مختلفة
0: وخدم أهم منصب اللي هو أمين مال يعني تخدم أنت مع نوم جيستيونال ونحب أنا شكرت الهيئة ما نحبش نبدأ نسمي وننسى ناس يتغشوا لكن خليني نقول أنا معز الغربي معز الغربي والهيئة نتاعو من أحسن الرؤساء اللي خدمت معه يعني بصراحة كلاعب ولا حتى كمدرب إنسان ترانسبارون كوريكت على قد كلمته. أنا نحكي لك سابقة معنا سابقة توم رأبتوا كرة وتعرفوا إحنا جوالات الكل اليوم تقريبا الكل كان مشني غلط الكل عملوا سولد في
3: سميه
0: كل خلصوا كل خلاص وهذه سابقة في كرة القدم التونسي
1: يلزم
0: أكيد إحنا صحيح كانت فما ديرو تعرف شوية في اللي سالير
3: أما المشكلة الحاجة البيئة وليت
0: لا هي الحاجة اللي يلزم تكون مفروضة أما حقيقة هذه مثلا صحيح عونتنا البيعة متاع الملاعبية اما انا اخذينا ريسك نحن انا وقت اللي شاوروني وهكا وتكلمنا قلت له لي فازي مش مشكل نبيعوا ملاعبيتنا ونعيشوا الملاعبيه الاخرين يبداو منظمين وخالصين ما يصيرش شهر شهرين مش مشكل. اما اليوم بينت الهيئه اللي معناها بكل صراحه معناها نظاميا واداريا يعني باش توفق
1: هو موسم ناجح الحقيقه للمرسى. اضافه اخيره كان
3: المنتخب فما حاجات يمكن نحن نحكيه على مدربين التوانسة وصرتوا بكري كلمة باية قالها وليد كيبدا مدرب قريب للجوارات حتى في العمر في الأفكار ولو مش معناه مدرب هو ويمكن هو عنده برشا معناه كسوة سامي هلال اللي نتصور القائد اللي نجم يكون انترميديير بينك وبين اللاعبين ديما نقول رأي ثم نوادي في تونس اكزومبل المرس ماذا بيك ديما ترى في الليغا تعطي امبيونس كسوا في الكوب ولا في الشامبيونات
1: من الفرق التقليدية
3: معنا من الفرق نتصور أنا سي عامر زادة موش واحد يخدم يخدم مع ستاف كامل
0: طبيعي الناس الكل اي انا نحب نشكرهم الناس كل اللي تاع الفن الكل اللي خدم معايا اللي تاع الطبي زيادة. وكلمه مهمه قلتها فما قدر نتاع فرق هما لي زانغريديون تاع الشامبيون انا مثلا ما نجمش ما نعرفش
2: مرسى حمام لمف
0: حمام لمف
2: مع احترامنا لتبيع الفرق الكل
0: كل صراحه فهمتني ونحب المناسبه هذه يعني نتاسف لجمعيه الام نجمش نعمل باساج هذايا معناها من غير ما ان شاء الله نتمنى لها عوده سريعه شبه القيروان
2: صحيح
0: الله غالب معناها الله غالب لكن ان شاء الله تعاود ترجع رابيدمون للضبط المحتفل الاولى
1: جدك كيف حظ اوفر لمستقبل استيبان ومستقبل كيبس بعد شويه نحكيوا على المنتخب الوطني
6: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل فهمي برهومي
1: المنتخب اللي واصل تحضيراته في استاج تبارقة يوفا يوم 30 مي بعد المنتخب يتحاول يمشي للنمسا ويمشي يلعب الماتش الودي الاولاني ضد النمسا 1 جوان وعنده ماتش بلجيكا يوم 6 جوان في طرح تحضيرات للمونديال ومن البارح ولا نقوله في 48 ساعة 72 ساعة الحديث على الوافد الجديد للمنتخب الوطني التونسي ونحكيه على ابن صبري اللموشي كنت تبعته البارح معنا في ريكاب سبور المزيك مع حيدر ونادر وسمير سليمي تحكى فيه الموضوع تفاصيل أخرى إضافية للموضوع هذا أنه ممكن محاولة إخفاء الالتحاق هذا للمدرب هو الحقيقة قاعد يدرب موجود ضمن الإطار الفني الاسم تاعه يانيس اللموشي وهو ابن صبري اللموشي موجود من الإطار الفني صيغته القانونية الحقيقة ما زالت ما هيش واضحة لكنه متواجد ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي وعليش الجامعة مخبية المعلومة هذه لكن في اتصالي ببعض المقربين من جامعة التونسية لكرة القدم يقولوا راه متواجد في إطار عائلي وعيد جاي عايد بحذبوه اللي هي معناها رواية ما عندها حتى علاقة بالواقع يانيس اللموشي متواجد مع أبوه وديجا متواجد معه في الدرعية وقت اللي كان بو ينشط في الدوري السعودي وحاضر معه في استاج في البرتغال زادا ما نتصورش وقتها ثم عيد وقاعد يزور في بوه دونك هذه رواية تتخبى على روحها دونك السيد موجود ويخدم على روحه في الستاف مرحبا به أما علاش الدورة هذه للكل كريم عاش ولا وليد
3: أنت كان خليتها أكاكة في المحلول خلم اللي تقول زعيد وجاي يزور في بوه
1: لهم ما قالوش هذه رواية ما جيت ثم رواية اللي هو جاي في ستاج وثم ألف رواية ورواية هم الراجل اللي يختم على روحه موجود ضمن الستاف ومن الناس اللي بيشتمشي للنمسا
3: فما حاجة لزمنا بوانا نركزوا عليها فما قدر متاع منتخب قبل كل شيء منتخب شيشار كوب دي موند منتخب تعرف اللي تونس العوام الأخرى معنا ديما قاعدة تشارك في الكوب دي موند وقاعدة تولي في كيسوا حاجات باية ولا خابة مين ثم حاجات ما تنجمش الإعلام ولا كيسوا نحن كمحلين ولا يلزمنا نعرفه إكزامبل كام تاع يانيس النموشي تقول لي في موجود شفنا التصوير اللي هو موجود في الملعب معنا
1: يخدم في التيران
3: وعليه في الوقت هذا فهمت وهم بلوس فما زاد التغيير متاع الطبيب المنتخب
1: منذكروا لي دكتور فيصل الخشناوي يعوض سويل الشملي ويبدأ يمارس في المهام تاعه مازال ما عنوش على الخبر لكن هنا في مزايك كنا حكينا على النقطة هذه وإن شاء الله لباش سويل الشملي لأسباب صحية يتغير
2: بعد 14 سنة يرجع بعد 14 سنة مش شان من 2012 سيرجع فيصل الخشناوي تحية لي هو الطبيب كان وصديق زيدا معناه
3: لا قلت لك سيرتو معناها بالحق معناك فما حاجات خايبة لصورة المنتخب
1: وريت ما نعرفش انا طريقة التعامل الإعلامي تاع الجامعة اللي ما عودتناش بها وراه هذا يشوش على المنتخب معناها كي تهبط انت اربع كلمات ولا تعطي رواية صحيحة وتفسر راهو بالعكس تنقص الحس والكلمات والتأويلات على المنتخب الوطني ما عادش انت وليد شيء ذات راه عادي معناها يعني تغييرات في الستاف اليوم يدخل ولد المدرب معناها بون صحيح انشيلوتي ولده خدم معاه ما يسيرش مش عيب معناها كي يبدا كوفا وكل معليش علاش معناها مخبين المعلومه وعلاش معناها حتى لي فيديو يحاولوا انه يخفيوا وما يظهرش في التصاور ما
2: بصراحه بتيتر هو صبري لموشي جاتوشي كلامات كي وكونه يقول لك راه الشارع الرياضي هنا والعقلية متاعنا كي يسمعوا بيك حتى يتولدك توليوا يقولوا هاو حتى تولدوا خطر عنا راه وحنا معناها باش نحكيوا برجولي عنا في تونس يقول لك هاو جاب ولد وجاب ولد عم وجاب كذا يخدم معه أنا جون سوي با كونتر بالعكس بالعكس حكاية عقلية هذه فما ناس نجم تفيد معناتها يكون قريب واحد نجم يفيد ويكون كاليفيه وعنده شهادة ونجم يعاونه علاش ليه فهمت نورمال قولها أنت أو فما دي زونترينور ولادهم يلعبوا هاو سيميوني يلعب مع أبوه في الأتليتيكو وكل عام بوشير ولده في حمل لنف زيدا يلعب اونترينور وعنده ولده يلعب ومش خايب ولده باهي بيغوش عنده أما شنية التونسي ديما العقلية متاعه ديما يمشي ديريكت جاب ولده معناها باش يعطيه كادو بكشي ولده يا خويا يعطي البلوس وين تعرف انت بكشي ولده يكون معناها افكاره باهي ونجم يعاون بوه ويعاون ليكيب ناسيونال بكشي خلينا نحن نمشي وخويا نكونوا ايجابيين بوركوا با اما خويا مسالش قولها انت صارح الناس وقولها وحطيت معايا ولدي في الستاف على خاطر الي كاليفيه مش خاطر ولدي جايبه معناها في العائله باش نتعشاو ولا باش نفطروا جايبه يخدم فهمت هذا رايي مانيش ضد بالعكس العقلية ذي زي ما تبدل نحن دونك واحد بالحق ينجم يفيد ويخدم علاش ليه
3: نحن وليد رانا مانيش كونتر اما على لا لا لا لا لا لا انت كي باش تخرج خاطر ديما راك منتخب اسم عالي قدر عالي علاش هذا صار تو هذول قد عنده تو الناخب الوطن
1: من مارس معين
2: يعني فما حديث الجمعة اللي فاتت مع الوخيين على إمكانية إضافة معناها ناس في الستاف
3: بريباراتور
2: ومدرب,
3: ومدرب
2: فما حديث صار يا كلك جور أنا اليوم سمعنا بالخبر ذي ما كانش الخبر موجود ما كانش موجود الخبر متاع ولد صبري اللاموش اللي هو إيفان تيغريل وستاف تكنيك هو ما سمعتش بيه أنا ما نعرفش كان سمعته بيه ما سمعتش بيه أنا
1: رسميا لي
2: رسميا هو بتيتر حب الحكاية يخليها ديسكريت لين معناها بتتر يقول الناس معناتها قبل ما يمشيوا لأمريكا يقول لهم ها ولدي معي
1: ما هي هي راهو معناها ثم تنظيم في المنتخب وثم جامعة وثم عقود وثم وضعية قانونية ومن حق المدرب أن يجيب ستاف اللي يحب عليه ممكن معناها
2: ما لكن من العائلة
1: اي مش مشكلة إذا كان كفء مرحبا بي ما المشكلة بالضبط. أنك الطريقة وأنك خليت كلمات ومفروض أصلا ما نحكيوش فيه الموضوع
3: صحيح أنت أنت معناها أنت كي تشوف الصورة خليت كسؤال إعلام ولا كسؤال نحن مش نحكي في الموضوع كما اللي هو موضوع عادي مي الوقت مش وقته
1: بالضبط
3: أنت التصويرة اللي خرجت مش في وقت ديما أنا نحكيه على منتخب
2: سبها هني نقول لك أنا
3: وليد نجم الأول وليد
2: أسمه حسبها يقول لك تو الرأي العام يقول لك هو كيك ممكن رأي
3: العام الرأي العام كان
2: نجم مشكون جاء قال له راه متخرج الخبر راه وإحنا في تونس أنا صعب في الأمور هذية
3: وليد تخدم كرة القدم كمش تخمم في جماهير أم قالوا أم ما قالوش مش لازم تخدم فيه
2: مش ينجم أن يكون ينجم يكون
3: مش تاخد ديسيزيون
2: خمم بالطريقة ذي
3: مش تاخد ديسيزيون من اللول يمكن أو مدرب
2: من علش ما قالش
3: هذه المشكلة هذه المشكلة
2: شنو أسبب أنت بالنسبة ليك
3: من علش
2: هذا هو من نجم يكون كان حب يربح شوية وقت يستنى يشوف بتات الردود الفعل
3: أنا مريناش أنا مريناش أنا مريناش في استاجات اللي تعدي
1: هي أول مرة يجي للاستاج هذا وهي اللوم مش على المدرب لأنه المدرب ما تصارش عمل حاجة من رأسه موافق مصور معناه مشاور الجامعة والجامعة عطت له كي من المشكلة في الكوميونيكاسيون التواصل متاع الجامعة مع الجماهير الرياضية عامر منتخب كيفاش تراه مرنا به يا شالة في المونديال قاعد تتابع في المنتخب قاعد تشوف
0: كيما اي تونسي كيما اي تكنيسيان نتبع في الـ في الـ في المنتخب اكيد الناخب الوطني مش نكون وراه الناس الكل اكيد كل مدرب عنده فلسفته وعنده النظريه نتاعو وعنده كيفاش يحضر مقابلاته كيفاش يشوف مقابلاته فما كثر الحديث على كلك جوا الاختلاف ولا جدال فيهم كقيمه ثابته لكن يقعد الاسلوب اللي مش يلعب به الناخب الوطني والادفيرسير اللي مش يلعب به خاطر انا حسيت انه التوجه نتاعو دفاعي يعني مقابلاتنا الوزن ثقيل تحكي له هولندا واليابان
1: السويد
0: معناها ممكن عنده استراتيجيه ما علينا كان معناها نشوف الفكر نتاعو نشوف الحقيقه هو تواصليا كان قوي صبري اللموشي وحبيت انا حبيت معناها النقطة ذي متاع ابنه يعني تكون على مستوى التواصل تكون احترافية أكثر بالعكس أنا والله ممكن الناس تلوم على الجامعة أنا إذا كان معناها الجامعة وافقت له على طلباته بما فيها ابنه، معناها هذه تتحسب، معناها معناها لبي لك أنا طلباتك الكل وهذه مش نجم تعمل، لكن تمنينا اتصاليا تكون أكثر احترافية. حاجة أخرى مش عيب ينجم معناها من العائلة ولا سيرتو ابنك، خاطر تعرف الخدمة مش مش يغشك، تعرفه مش يعطيك الحقيقة، تعرفه إذا كان كفء وعنده دبلومات ساعة السيفة مش نفهمينها بالضبط.
1: مبدئيا
0: مدرب مساعد معناها أنا نفهم، خاطر كانت فما شوية تحفظات على اللاموشي، نعرفه كل الحكاية القديمة وما جيش لتونس وفض الدعوة، تعرف أنت جاي وفهمني، لكن اليوم نحكيه على لاعب كاليبر، لعب في مستوى عالي تحب ولا تكره، وعنده أفكار أوروبية ويعرف معناها العقلية متاع اللاعبين خاصة التونسيين اللي يلعبوا في الخارج، معناها كانت تكون اتصاليا خير من هكا فهمني. على كل إن شاء الله يعطي الإضافة، وإن شاء الله حظوظ المنتخب التونسي يعني يعني تكون تكون وافرة، وإن شاء الله اللي اللي أونتر بارونتيز كانوا ممكن ينجموا يمشيوا وما مشاوش، إن شاء الله نشوفهم يعني في تظاهرات عالمية مقبلة.
1: ديك صحة عمرو دربير المدرب السابق لمصطفى فرصة، المدرب اللي تو في اللي مد جناف وشنو البرنامج نتاعو، مشكور على الحضور معنا اليوم. ديك صحة عمرو دربير الدعوة، وليد هشام ديك صحة، شكرا لك كريم العوادي، شكرا لك يعطيك الصحة. هكا نوصل لنهاية سامدي سبور، تحية للخالد كيف كيف الوسيم اللي كان معنا في الإخراج الرقمي والديجيتال، وعشان يجيكم هيبة في الأخبار، نشوفكم في الأمان، باي باي.

0: Radiomuseik. راديوموزيك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس ينجح في إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 36 سنة عبر اعتماد ولأول مرة عالميا تقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب، وفق ما أفاد به رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور عماد فريخة. والدكتور عماد فريخة يؤكد استقرار الحالة الصحية للمريضة التي غادرت المستشفى اليوم بصحة جيدة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأنه سيتم تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم غد الأحد 24 من مايو الجاري لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 دقيقة عوضا عن الساعة 8:40 دقيقة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقر بأن الذكاء الاصطناعي سيفرض تغييرات على سوق الشغل وقد يعوض بعض الوظائف مستقبلا، داعيا في الوقت ذاته إلى التعامل مع هذه التحولات بنظرة إيجابية من خلال التركيز على قدرة التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات لفائدة المواطنين.
2: في الدول اللي راهو فما ديو ديبا معناها فما السرعه تكون معناها قصوى، مرات السرعه تقل، لكن المتاكد انه الخبرات التونسيه في مجال الذكاء الاصطناعي العالم كامل يحكي به. يكفي انك تشوف اليوم شكون قاعد يخدم معناها في المجال تاع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، على مستوى الشركات الكبرى، على مستوى المستشارين نتاع بعض الرؤساء والحكومات، يعوض بعض الوظائف هذه حتميه راهو معناها سواء كان معناها في تونس ولا في دول أخرى، هذه حتمية. لكن اليوم يلزمنا ننظر بنظرة إيجابية أنه شنو الذكاء الاصطناعي نجم يعمل باش يحسن ظروف العيش معنا للمواطن. الذكاء الاصطناعي بالطبع اليوم نعتبروه من الأمن القومي. اليوم الدول اللي ما تستثمرش في الذكاء الاصطناعي راي مش تلقى روحها معنا خارج التاريخ.
1: في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعلن مقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة جنوبية لبنان. مسؤول أمني باكستاني اطلع على زيارة قائد الجيش إلى طهران واجتماعاته مع القادة الإيرانيين، يقول لوكالة رويترز اليوم إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم لشبكة CBS إن واشنطن قريبة من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسري جديدي وكامل فريق ستار كلوب. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM. Non-stop music.

تو نكتشفوا اكيد من بعد في البيزومتر كيف كيف الحقيقه الجمعه دي باش نحكيو بارشا برشا كوره. نحكيو على كريستيانو رونالدو لاول مره يتوج مع النصر السعودي, باش نحكيو زيد على داني كارباخال اللي خارج من ريال مدريد, وهل خاطر ثمارينا ستوري انستغرام هل بالحق باش يرجع اون طونك في ستاف تكنيك ولا باش يرجع الريال توت فاسون اون طونك مانجير. هذا اللي باش نكتشفوه اكيد بعد شويه, ولكن زيد باش نحكيو على البريمير ليج. تشابي الونسو المدرب جديد لتشيلسي عقد 4 سنوات, شنو بالضبط الفلسفة متاع تشابي الونسو؟ والنبي تقول هو يحب ثم جوارات يحب يفكهم من عند ريال مدريد, هم بعد نعرف ونفهم وشنية الحكاية. اكيد ديما ستاكلوب معاكم حتى العشرة متاع ليل, فريق كامل اكيد. نسلم عليكم برشا, نسلم على عدنين في الاخراج, طارق في الديجيتال, والحاج مكرم في ستوندار. اكيد نحن معاكم برشا انرجي والموزيكا ولي بون بلون. بعد شوية نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا مع احبابكم اصحابكم. بالنسبة لليلة هذا اللي يستنى فيكم في سويعتين من زمان على موزايكا فام. توت سويت نبدأ بالموزيكا. موزيكا السيف هذه مع Another Sound of You. توت سويت

0: بلاك اي بيز اي جوت ا فيلينغ على موزايك اف ام. توصلنا ل 8:17 دقيقه، انا نتابع فيه اخر ماتش للريال مدريد في الليغا كونتر اتلتيك بيلباو. واحد شيء لصالح الريال، البونتو جاي على طريق غونزالو غارسيا. غونزالو غارسيا اللي كنا قلنا اللي هو ينجم يخرج من الريال بالنسبه للسنه، اما كيف تم بعد نحكيوا على كارفاخال الكابتن نتاع الريال شنو المائل نتاعو. ولكن خلينا توت سويت نبداو في ستار نيوز. ستار نيوز اليوم الحقيقة فما الكورة فما زيد الفن، وبش نبدأه داير مادام نحكينا على الريال بش نبدأه بالإكس مانجير متاع ريال مدريد نحكيه على تشابي ألونسو، وين أعلن نادي تشيلسي بصفة رسمية عن تعيينه كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لأربع سنوات كاملة يبدأ نهار 1 جويلية الجاي. ألونسو اللي عمره 44 سنة عبر في بيان رسمي على الفخر الكبير بأنه بش يقود نادي بحجم تشيلسي، وأكد اللي طموحه طموح الإدارة متطابقين، والهدف هو بناء فريق قوي قادر ينافس على الألقاب ويرجع للقمة. تشابي ألونسو جاي باش يخلف المدرب ليان روسنيور في وقت يعيش فيه النادي فترة صعيبة بعد ما كملوا في المرتبة 9 في الدوري وخسروا فينال الاف اي كاب ضد المان سيتي، الشيء اللي خلى الجماهير تعمل وقفات احتجاجية. ألونسو راجع توا لانجلتير بعد مسيرة كبيرة كلاعب في ليفربول، ومن بعد تجربة داير تدريبية أسطورية مع باير ليفركوزن اللي قاد فيها البلا جوستومون وصلهم النجاح في البوندسليغا، قادة تاريخية على خطر باير ليفركوزن هنا بعد تشابي ألونسو. قبل تشابي ألونسو ما هيش نفس الكيب ومن غير حتى خسارة هنا قبل ما يمشي داير للريال مدريد، وين أقيل في جانفي اللي فات بعد مشاكل داخلية مع نجوم كيما فالفيردي وفينيسيوس. ستار نيوز، مازلنا مواصلين مع موندو الفن، وهنا مفاجأة فنية كبيرة في الأردن. حالة من الصدمة عاشوها جمهور الفنان حسام سيلاوي بعد ما أعلن بصفة مفاجأة عن نية اعتزاله الفن نهائيا بعد ما يكمل إصدار آخر ألبومين ليه. الألبومين ذو مزوز يضم 18 عمل فني، وسيلاوي شارك رسالة صوتية عاد والده نشرها وين أكد فيها اللي هو باش يوفي بكل التزاماته وحفلاته اللي اتفق عليها سنة، وتكون هذه آخر سنة ليه في الساحة الفنية، لأنه ما ينجمش يكون حسام وسيلاوي في نفس الوقت. سيلاوي وضح اللي قراره هذا جاء بعد ضغوطات طويلة وتفكير، وأولوياته اليوم اتبدلت باش يركز على العلاج النفسي والتقرب من الله وعائلته ورعاية ابنته. هنا الخطوة رجعت للذاكرة تجربة مواطن أردني آخر اللي اسمه أدهم نابلسي اللي اعتزل في أوج نجاحه عام 2021، خاصة أنه سيلاوي كان عبر سابقا عن دعمه لقرار أدهم وقال أنا مع قراره بصراحة. زوز فنانين ذوما انطلقوا من لبنان وحقوا نجاح رقمي كبير، والجمهور توا متأثر برشا بالقرار اللي كان سيلاوي أجله لمدة طويلة بسبب عائلته ومحبينه. ستار نيوز، نختموا بخبر يهم كيف الفن، ولكن نحكيه على شاكيرا وانتصار قضائي كبير بالنسبة لها هي، وين حسمت النجمة العالمية شاكيرا أطوار معاركها القانونية بعد ما حصلت على حكم بالبراءة في قضية التهرب الضريبي بإسبانيا، وهكية الأزمة توفى والمحاكمة اللي دامت أكثر من 8 سنين. المحكمة الإسبانية قضت بعدم وجود أدلة كافية تثبت أنه شاكيرا قضت أكثر من 130 يوم في البلاد عام 2011، وهو الشرط الأساسي باش تخلص الضرائب كمقيمة. شاكيرا بدأت باش تسترد داير الغرامة اللي فرضت عليها عام 2021. قداش الغرامة ذي؟ 64 مليون دولار زيدهم الفوائد والعقوبات، وهكي المجموع يفوت 70 مليون دولار. ورغم اللي هيئة الضرائب الإسبانية ناوية تستأنف، لأنه شاكيرا احتفلت بالبراءة بطريقة ذكية وهبطت فيديو على انستغرام بغنية ريانا الشهيرة بي بري هاف ماي ماني. محاميها خوسي لويس برادا وصف السنين اللي فاتوا بالمعاناة غير المقبولة. شاكيرا أكدت اللي الاحتيال ما صار الجملة، وصحتها النفسية تأثرت برشا بالحملات الإعلامية، وتوى بالها مرتاح ومكملة تحضيراتها لعرض الهاوف تايم التاريخي في نهائي المونديال 2026 مع مادونا وبيتياس. ستار نيوز، مازلنا مواصلين معاكم بالموسيقى. بعد شوية نحكيو بزوميتر، نحكيو ريال مدريد جوستومون اللي توا تلعب كونتر اتلتيك بيلباو منتصرة 1-0 لصالحها دقيقة 20 في عمر الماتش. الموسيقى مع حمزة نميرة من أحسن مكتب، وهذا جديده اهدى توت سويت على موزايكا فاهم.
1: اهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك يثبت انك كنت جاهل. لما

0: كولابوراسيون مغربيه تونسيه. باب على موزايك فام توصلنا ل 38 دقيقه سي سرويحكم طريقه سلام عليكم واحده واحده في الكياس اكيد الحمد لله. الطقس مويتي باش نخرجوا نتفرهدوا بعد شويه نعطيكم فكره على بروغرام السهريات لي بون بلون. اما توت سويت البوزوميتر بوزوميتر البوزوميتر كيما قلنا لكم قبيليك باش نبداوه بقضية كبيرة برشا وصدمة صارت في بريطانيا وين نحكيو من أغرب قضايا التهريب اللي الحقيقة سمعنا عليهم وين كشفت السلطات البريطانية على قضية مخدرات ضخمة استعملت فيها شحنة ملابس تابعة لعلامة سكيمز اللي أسستها النجمة كيم كارداشيان كغطاء. الحكاية بدأت من ميناء هارويتش بمقاطعة إسكس. هنا القوات متاع الحدود أوقفت شحنة بولندية قادمة من هولندا محملة ب 28 منصة من ملابس سكيمز الداخلية باش تبين الأشعة السينية وجود مخبأ سري في الأبواب الخلفية للمقطورة. هنا شنو صار؟ المحققين لقاو 90 طرد من الكوكايين الصافي يوزن حوالي 90 كيلوغرام وبقيمة مالية تقارب 8.4 ملايين دولار أو 7.2 ملايين أورو. السلطات كشفت لي الشحنة هذية جستمون تم تعديلها مسبقا وتبع داير في بيانات وراء القات شنو القات أنه الشحنة هذية وقفت في بلاصة غامضة لمدة 16 دقيقة وين صار شحن الممنوعات هذية بالتنسيق مع شبكة منظمة والنتيجة كانت الحكم على السائق البولندي بالسجن لأكثر من 13 عام. من جهتها شركة سكيمز خرجت بيان رسمي أكدت فيه للشحنة التجارية قانونية 100% ونفيت بشكل قاطع أي معرفة بالنشاط الإجرامي أو بالسائق هذيك وتحقيقات ورات زيدة وبرئت المصدرين والمستوردين للبضاعة هذية. نمشيو لعالم الفوتبول. الريال مدريد داني كارفاخال دافيد ألابا وأربيلوا يغادروا الفريق. أنا خنبدأ الساعة إعلان نادي ريال مدريد بصفة رسمية على نهاية مشوار زوز من كبار المدافعين في الفريق. الحديث هنا على القائد الكابتن داني كارفاخال اللي بدأ من الأكاديمي. كارفاخال بدأ ترعرع وكبر ووصل للمستوى اللي هو عليه في وسط ريال مدريد بعد سنوات وسنوات واليوم يغادر الفريق. وهنا نقاو زاد المدافع النمساوي دافيد ألابا باش يغادر. ما منعرفش أن دافيد ألابا ما تصورش باش يكون خسارة كبيرة للفريق. مي بون هنا الماتش اليوم ضد أتلتيك بلباو الماتش اللي قاعد يتلعب توا هو باش يكون آخر ماتش الكارفاخال بعد مسيرة أسطورية دامت 13 سنة كاملة وين قررت الإدارة عدم تجديد عقده اليوفا في آخر جوان هذايا خاصة بعد ما أثرت عليه إصابة الركبة اللي تعرض لها في أكتوبر 2023 والنجم الأيقوني توني كروس وجه رسالة مؤثرة لكارفاخال طالب فيها المدريديستا باش انهم يعطيوه الوداع اللي يستحقه ويخرج من الباب الكبير كيما صار معاه هو عمني والوقت اللي خرج وتعمني وجستمون خرج توني كروس وعمني ولكن خرج مودريتش. الحكاية موقفتش هنا لانه ادارة فلورنتينو بيريز اعلنت زيد على خروج دافيد ألابا اللي عانى برشا من الاصابات من وقت ما جاء من بايرن ميونخ. بوزوميتر مازلنا مصين والمفاجأة هنا تكون أكيد أنه ألفارو البيلوا الانترنور متاع الريال اللي جاء جانفي وقت اللي جاء بعد ما خرج تشابي ألونسو حتى هو زاد أعلن اللي هو خارج. بون سمعنا هلا دي رومور كبار لجوزي مورينيو هو اللي باش يتولى تدريب الريال مدريد في السيزون جاية يعني تكنيكمون يبدأ من جويليا. دونك هنا أربيلوا أعلن اللي هو ماهوش باش يواصل في منصبه كمدير فني للفريق الموسم الجاي وأوضح اللي خطه للماتش الأخير هو إشراك كارفاخال أساسي. هذا شنو صاير وقاعدين نشوفوا فيه توا وتغييره في وسط الماتش باش تقفلوا الجماهير الكل في ليلة حزينة ومؤثرة لعشاق المارينجي اللي كملوا سنة في المرتبة الثانية ورا برشلونة. نزلنا مصين مع الكرة الفوتبول وهنا نحكيه على الدون كريستيانو رونالدو. ليلة تاريخية بالنسبة لي هو وينجح في قيادة فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن موسم 2025-2026. النصر حسم اللقب في الجولة الأخيرة بعد ما ربح ضمك بنتيجة كبيرة 4-1 باش يكمل كيك الموسم في الصدارة بفارق نقطتين كاملين على غريمه الهلال وسط أجواء احتفالية جنونية. الحقيقة كملت ليلتها بالدموع والطبول. دون رونالدو كان هو بطل الليلة من غير منازع الحقيقة بعد ما سجل زوز أهداف منهم هدف عالمي من مخالفة حرة مباشرة، واللقطة اللي عملت البوز الكبير في العالم هو خروج رونالدو في آخر الماتش وسط تصفيق كبير برشا، وين لكاميرا هنا صوروا دموعه المؤثرة وهو يبكي على بنك البدلاء من شدة التأثر، على خاطر هذا أول لقب دوري رسمي معترف به من الفيفا يحقه مع النصر السعودي من اللي جاء واللي بدل داير خرج وقتها من المانشستر يونايتد ومشى للسعودية. رونالدو هنا مدرجات الكل كانوا معاه، احتفالات كبار ياسر وترديد لاسمه مع الجماهير ومع عائلته باش يكمل موسمه المحلي ب 28 هدف في المرتبة الثالثة للهدافين ويزيد لقب جديد لسلسلة ألقابه الأسطورية. بزومتر
1: ستار كلوب كل هالسبت بثمانية للعشرة تعليل.
0: الفوتبول مازال متواصل، غنية الورلد كاب المونديال مع جيسي رايز إليانا.

ويجز أميرة على موزايك فم. توصلنا حتى للثمانية وتسعة واربعين دقيقة. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار. احنا مواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل في ستار كلوب. بعد شوية بروجرام السهريات لي بون بلون. اما توت سويت نواصلوا بالموزيكا في حكاية غنية.

اليوم مش نحكي على واحدة من أشهر وأكثر الأغاني غموضا في تاريخ موسيقى الروك، هي أغنية هوتال كاليفورنيا لفرقة The Eagles اللي خرجت عام 76. الأغنية ذي عندها لحن أسطوري، سولو متاع جيتار ما يتنسيش كما قاعدين تسمعوا، خليكم تسمعوا النوتات للأخر جستمو. يبقى فما برشا ناس فسروها وفسروا حكايتها بطرق مختلفة خليتها محل جدل كبير على مدى عقود وعقود. فما ناس قالوا إنها تحكي على مكان حقيقي مسكون بالأرواح الشريرة، فما ناس أخرين قالوا إنها وصف لطقوس شيطانية أو على مركز لإعادة التأهيل من الإدمان، وهذه التفسيرات زادت في غموض الغنية والجاذبية متاعها. القصة الحقيقية اللي رواوها اللي كتبوا الغنية فهي أعمق وأسخر برشا من هكا. يبقى اللي كتبوا الغنية خاصة دون هانلي وغلين فري أكدوا أن في الحقيقة نقد لاذع ومباشر الوجه المظلم للحلم الأمريكي وللإفراط في عالم الترفيه اللي كان منتشر في لوس أنجلوس في السبعينات. هو مش كان تحكي على فندق حقيقي، معنا فماش أوتيل اسمه هوتال كاليفورنيا، ولكن على صناعة هوليوود وعلى الحياة المترفة والمخيفة في نفس الوقت اللي كانوا يعيشوها نجوم الروك. كانوا يحسوا انهم عايشين في فخ من الرفاهية والنجاح المزيف. اشهر كلام في الغنية هو المفتاح متاع الحكاية بيدها، You can check out at any time you like but you can never leave، يعني تنجم تخرج في اي وقت تحب عليه اما ما تنجمش تغادر للابد. الجملة هذية هي وصف دقيق للاغراء متاع الشهرة والمال في هوليوود. وقت اللي بتدخل العالم النجومية تنجم تاخذ عطلة وقت اللي تحب ترتاح، أما ما تنجمش تتخلى على حياتك جديدة وترجع إنسان عادي أنونيم ما يعرفك حتى حد على خاطر الشهرة تولي جزء من الهوية متاعك. حتى المشهد اللي يظهر فيه حارس عادي، ممكن حارس الليل وقتها في الغنية، هو يحكي على روح الحيوان اللي ما ينجموش يقتلوها، هو إشارة للوحش بين قوسين اللي يمثل الإفراط في الملذات والتجاوزات في عالم النجومية. الغنية هذه هي رسالة موجهة للناس الكل، توري الوجه الحقيقي للصناعة الفنية اللي تبين هكا محليها بوجي حياة عادية وجوها باهي، اما من داخل تنجم تكون مكان مظلم برشا. يلا اخترنا لكم جوستومو اغنية هوتال كاليفورنيا، اما النسخة اللايف نعيشكم الاكسبيريونس مع The Eagles. اغنية ليجوندير الحقيقة، بيتم معنى الكلمة وباش تعيشوا معاها نو سولمون بالسولوم تاع الجيتار، اما بالفيلينج بالكلمات. وجستمون الكلمات اللي كتبوها The Eagles في غنية هوتال كاليفورنيا لازم تسمعهم مليح، وكي تسمعهم مليح تتفهمهم بالكده. نحن مواصلين معاكم حتى العشرة متاع ليل في ستار كلوب. يلا خليكم يو انجوي غنية هوتال كاليفورنيا من عند The Eagles.

0: واحد في تونس. موزايك FM. www.mosaicfm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM. الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، حيث تقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حصيدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تقرر أيضا تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين شعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كمية الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمع الحبوب لمراكز التجميع. وبخصوص الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، قرر المجلس الوزاري المضيق الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل الحاجيات والمحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. كما تقرر تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي المقبل مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز يدعو وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الأبطن الذين يعانون من حساسية من مادة الجلوتين من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام باعتبار ارتفاع كلفة العلاج، فضلا عن مواصلة تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينارا والمخصصة لمرضى داء الأبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والمنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2026.
2: مشاكل المرضى، من أهم الحاجات هو الغلاء الكبير بتاع المواد هذه. المتعرف المرض الأبطن مش معترف به كمرض طويل المدى، ما تماش حتى استرجاع المصاريف لعائلات. الجمعية الحاجة اللي تعمل فيها توا هو أنها تعاون خاصة في العائلات المعوية، تقريبا نعاونوا 500 عائلة، لكن دوموند خاصة أكبر برشة 19 مرات قد نعاون فيهم. الدولة كذلك رغم اللي الوقت الحالي ما تماش موافقة من الكنام لاسترجاع المصاريف الناس كل، لكن الحال مشكورة وهذا جست كبير ياسر حيث احنا نتمنوه ان شاء الله عليه نرتبش تخدمه، هو ان في قانون المالية بتاع 26 الدولة خصت 130 دينار لمنحة عائلات معوجة، عائلات ذات الدخل المحدود، بداية من جانب مع الأسف التفعيل متاحة ما صارش بصفة سلسة ومازال برشا ناس ما انتفعتش بالموضوع هذايا. البرنامج بتاعنا اللي قاعدين نناقش فيه مع الكناب ترجع المصاريف، عملنا ملف كبير برشا، ان شاء الله في 26 تم الاتفاق المضي اماما بشوية بشوية على الاقل.
1: يشار إلى أن آخر إحصاءات الجمعية تظهر أن عدد المصابين بداء الأبطن في تونس يناهز 100,000 شخص، في حين لا يتجاوز عدد الحالات التي تم تشخيصها 30,000. في أخبار العالم، مصدران باكستانيان مطلعان يقولان لوكالة رويترز أنه من المتوقع صدور الرد الأمريكي على المقترح الأحدث بشأن إنهاء الحرب مع إيران غدا الأحد. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يحذر من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز أوريشنيك، فيما حذرت السفارة الأمريكية من خطر ضربة خلال الساعات 24 المقبلة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق ستار كلاب. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

صابر بيعي كوكتيل لكتاب على موزايكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود وحاضر في موزايكا فام. توت سويت تابي روج. تابي روج تابي روج بالنسبة لليلة باش نحكيه على فيلم على قريب الروا في قاعات السينما, فيلم سيفن دوغز. النجم أحمد عز كشف على كواليس وتفاصيل غير متوقعة ورا العمل الذي اللي توصف تحذيراته بأنها نيكست ليفل وصممت بمقاييس عالمية باش ينافس أكبر أفلام الأكشن في العالم. الفيلم هذا حظى بدعم كبير وضخم من سورتو معالي المستشار التركي آل الشيخ واستوديوهات الصلة, ورغم صعوبة اللوكيشن والأجواء اليومية إلا أنه التنظيم كان بالمليمتر مخدوم. التحذيرات لمشاهد الأكشن استمرت لأشهر طويلة برشا وتنقلت بينات لندن والسعودية, وين كشف عز أنه تدريب لمدة شهر كامل في لندن أنه درب جستمو, ومن بعده شهر آخر في السعودية تحت إشراف نفس الفريق العالمي اللي خدم على سلسلة الأفلام الشهيرة جون ويك. من بين أقوى المفاجآت حكي أحمد عز هنا على مشهد أكشن استثنائي يجمع بالنجم كريم عبد العزيز, تم تصويره بطريقة الهاند كام وين كانوا يتبادلوا في الكاميرا ويسلموها لبعضهم في وسط المعركة بطريقة جديدة وممتعة ياسر الحقيقة. مستنسين نشوفها في هوليوود, أول مرة باش نشوفها في السينما المصرية. كواليس التصوير الحقيقة ما خلتنيش وما خلتش تهير من المخاطر, على خاطر هنا ثم إصابات حقيقية, وينكشف زيدا أحمد عز أنه في لقطة من المليون اشتعلت النار في يده بسبب تفاعل الغاز داير اللي مستعملينه في المسدسات مع الأكسجين. رغم الحادثة هذه عز كمل التصوير وكريم عبد العزيز ضحك عليه في اللقطة نورمال عادي, ولكن بون خلينا نقول المخرج قرر يخلي المشهد الحقيقي كيما هو في الفيلم. زيد حكي وضحك على الموضوع هذايا انه في اخر نهار من رمضان وهو صايم فقد تركيزه في عوض ما يضرب الكيس نتاع الرمل ضرب الكاميرا بيدها, اما اكد انه اجراءات السلامة والسيفتي كانت عالية 100%. صور زيد عز اول مشاهد باللغة الانجليزية مع النجم مارتن لورنس والنجمة مونيكا بيلوتشي. عز حكين وكريم عبد العزيز كان يغزر له مستغرب ويقول انت واعي احنا بنعمل ايه, وعبر على انبهاره بالانضباط والالتزام الكبير متاع النجوم العالميين. في الاخر الحقيقة احمد عز هنا خلى البوز بعد ما اكد انه نهاية الفيلم مفتوحة شوية, وعبر على حماسه الكبير باش يتم انتاج اجزاء ثانية وثالثة ورابعة من فيلم سيفن دوغز. نحكي وزيدة اكتواليتي في تابي روج كان, وهنا البالم دور من قبيلك شوية بركة تم الكشف على الفيلم اللي ربح الجائزة الكبرى في مهرجان كان, الفيلم فيورد للمخرج الروماني. الحقيقة اللي هنا خلينا نقوله الفيلم هذي ما كانش سهل انه يتحصل على الجائزة هذي, ولكن كريستين ميونغ اللي هو مخرج روماني معروف كان خدم برشا على القصة, قصة داير اللي تهزنا على خلينا نقوله ملحمة نرويجية ورومانية, ان كوب اللي داير ملقى صعوبة باش انه ديميناجة لبلاصة بعيدة شوية في النرويج, والقصة جستمون بديت من غاديكا. فيلم اللي احصد البالمدور بالنسبة لكان 2026, وتوكيد تلقاو الاخبار الكل على السيت ويب متاعنا mosaikafin.net. اكاو تابي روج كيما حكينا لكم على الفيلم هذاك, نعطيكم زيادة الأكتواليتي بالنسبة لكان 2026, أو نمشيه بينات فيلم كبير وإنتاج ضخم ياسر في مصر سيفن دوغز. أكيد تنلقاوها في مختلف قاعات السينما دوباش يخرج الفيلم هذايا ونتفرج عليه في تونس. فيلم إنه يستنى منه ونادير نحن زاد نستنى ومنه برشا نجاح في العالم الكل. تابي روج الموسيقى مازالت متواصلة, نمشيو للموسيقى التونسية. جنجون اللي كان موجود اليوم في النجوم مع سامي الحامي ونوفل الورتاني تلقاو الانترفيو كامل على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. هذا جديد يكفي جراح برودكسيون ميك بيتس, تسمعوا توت سويت على موزايكا فام.

0: فوجيل اولترا ناتي موف انتو ذا سان على موزايك اف ام توصلنا لل 29 دقيقه. طريق السلام عليكم سي سروحكم في الكيس اكاهو لما مع الحبيب والاصحاب. مي توت سويت تاخذوا فكره على وين تنجموا تمشيوا تسهروا بالنسبه لليله.
1: بون بلان
0: لي بون بلان كالعاده نعطيكم فكر على بروجرام السهريات بالنسبه لليله. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي بكوش رابع بن عمار وفرقه الباشا للدبكه السوريه في الملوس السهريه فيس تو فيس مع باسلي وبعزيز في ليدون ساتيداي فيفا مع بدر وبنكا. السهريه 100% روك في روك اند رولا مع هاي جين لايف باند في الكونتوار بوب نايت اكسبيرينس مع علي ام جي وعلي مصدق. في البلاغ نلقاو او شوكيس سانفارا في الحبيبي داون تاون افريكا كاسيت كلوب. في الاينا السهريه لوكونادا. في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي. في سبلنديد ريجنسي سهريه فيوجن مع الفان ازي جاك وايز و نوتر دي جي ريزيدون مارو. في المراكاس نلقاو او بلاتين مسلماني ومازوس. في المودز السهريه عربيان مادنس نايت. نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الجولد برو الليله نلقاو زاهر لايف باند. في ستيبس السهريه مي امور مع توينلو دامكينا عمر كي بي وبيمو. ونختموا بجربه وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليله نلقاو ميلا دي جي سات.

Başaran tahlil. الموسيقى ما زالت متواصلة، جو الحقيقة يهزنا لللاتينو سازاريا إيفورا جينتون، هذه أنغولا. All the best music على الأولى في تونس.

0: Club à la Mosaïque FM.
1: Star Club. Star Club. كل هالسبت بثمانية للعشرة نتاع الليل.
0: نفحوا برشا زيدا في ستار كلوب كي نشارككم الفرحة متاعكم انتوما لديديكاس متاعكم تنجموا تبعثونا على لغيزو سوسيو موزايكا فام ولا تكلمونا على 71-113-1000. اليوم ديديكاس تري تري سبيسيال انيفرسير داير ديديكاس في جي من عائلة موزايكا فام من عند أصحابك وحبيبك الكل وزيدا كيف كيف من عند العائلة الكل ومن عند الشاب الكل. هابي بيرثدي أحمد أمين بن حسونة. والفرحة مازلت متواصلة، مش نحكيو ديز انيفرسير بركة، حتى العرس زادا موجود. اي ان شاء الله ربي يهنيكم يا زياد ويا هيلة من عند اصحابكم الكل ومن عند العائلة والاحباب. ان شاء الله ربي يهنيكم، ان شاء الله ربي ديما فرحانين. اليوم كتبوا صداقهم، اليوم عرسوا زياد وهيلة.

0: مبروك للريال زاد اللي كملت السيزون 4-1 كونتر لاتليتيك بيلباو اكيد، ولكن ديما الفرحه موجوده على موزايك اف ام. ونواصلوا نحن مازلنا مواصلين نعطيكم الصحيح من الغلط.
1: فري او فو؟ صحيح ولا غلط؟
0: كما عودناكم في فري وفو نعطيكم الصحيح من الغلط، نشوفوا اكثر لي رومور اللي قاعدين دايرين على السوشيال ميديا، نعملوا البحوث نتاعنا ونعطيكم المعلومه الصحيحه. باش نبداو بخبر يهم برامج المواهب، سورتو كي نحكيو على الاكس فاكتور. هل فما نسخه جزائريه قريبه قاعده تتحضر من البرنامج هذايا؟ يبان الخبر هذايا صحيح، والبوز الفني في المغرب العربي. القناه الجزائريه شروق تي في تستعد باش تعرض رسميا وحصريا النسخه الاولى والجديده من برنامج اكس فاكتور الجزائر، والتصفيات وبداية التصوير باش تنطلق بصفة رسمية في شهر جويليا 2026، والتصفيات وبداية التصوير باش تنطلق بصفة رسمية في شهر جويليا 2026. لجنة التحكيم الأسطورية اللي باش تقود البرنامج، وين تأكدت مشاركة الديفا فولا الجزائرية معها ملك الراي الشيب مامي ونجم الهيب هوب العالمي سو كينغ. التشكيلة دي خلت الجماهير مستنية العرض بفارغ الصبر، خاصة انه النسخة العربية السابقة اللي وفات في جانفي 2025 وتوج بها عبد الرحيم الحربي كانت ناجحة برشا، وتوريهان كبير على اكتشاف أقوى المواهب التونسية والجزائرية في المشروع الضخم هذايا.

نمشيو فوتبول في فري وفو وباش نحكيو على المونديال بطبيعة الحال. النجم نيمار اللي الحقيقة قعد يستنى بفارغ الصبر هل باش يتم استدعائه للمونديال وباش يكون في القائمة وإلا ليه؟ إبا المشكلة والسؤال ذي تطرح ليامات التالي وقت اللي ظهر نيمار بإصابة جديدة توجست قبل المونديال. هل الإصابة ذي باش تخلي نيمار يغيب على المونديال بعد ما عيط له المدرب كارلو أنشيلوتي؟ إبا الخبر هذي غلط وشطره صحيح بخصوص الإصابة. نيمار 34 سنة متواجد رسميا في قائمة 26 لاعب اللي اختارهم مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي للمشاركة في المونديال. أما قصة غيابه التام على كأس العالم مازالت ماهيش مؤكدة، والشيء صحيح أنه باش يغيب على الماتشوات الودية التحضيرية ضد بنما ومصر نهار 31 ماي و5 جوان الجايين. نيمار توا اللي يلعب مع نادي سانتوس تعرض الإصابة وتورم في عضلة الساق اليمنى في الماتش الأخراني. مصادر الطاقم الطبي للبرازيل أكدت للإصابة ماهيش سهلة وباش يستناو لنهار 27 ماي لتقييم حالته بصفة نهائية قبل ما يبدأ التربص، وفي وقت تسعى فيه إدارة سانتوس تداويه بسرعة. نيمار اللي ما لعبش مع البرازيل ليكيب ناسيونال من وقت إصابة الأرض المتقاطعة في أكتوبر 2023 القى ثقة كبيرة من أنشيلوتي اللي عيط له رغم اللي كان ديما يرفض يجيب ملاعبي ماهوش حاضر 100%. وتو البرازيل الكل تدعي باش يخلط على أول ماتش في المونديال ضد المغرب نهار 13 جوان.

0: زلنا مواصلين مع الفوتبول وباش نختموا بخبر يهم النادي الملكي ريال مدريد اللي هنا نعرفوا الكل وحكينا جمعة اللي فاتت على مغادرة داني كارفاخال. كارفاخال اللي وفى العقد متاعه مع لوس بلانكوس، أما ثم ستوري الحقيقة خليتنا نخموا في حاجة أخرى. هل قرر داني كارفاخال العودة ريال مدريد في خطة فنية أو إدارية بعد وداعه للفريق؟ يبقى الخبر هذية لحد دوا غلط، أما الباب مازال مفتوح للمستقبل. الكابتن متاع الميرينجي ودع البارح مركز التدريبات الفالدي بيباس اللي كبر فيه وصور الحقيقة لقطة مؤثرة برشا عن ستوري انستغرام، وهو بعد آخر حصة تدريبية ليه قبل ماتش الوداع الليلة ضد أتلتيك بيلباو في البرنابيو. بخصوص الرجوع الفوري في خطة مدرب أو مسؤول، الحكاية الحقيقة مازالت ما فماش منها توا، لأنه داني كارفاخال حتى وما أعلنش على الروتريت متاعه كلاعب. كارفاخال اللي لعب أكثر من 450 ماتش وهز 27 لقب مع الملكي، كتب تدوينة غامضة على انستغرام قال فيها: اليوم الأخير في المكان اللي كبرت وحلمت فيه، سوف نلتقي مجددا في نسخة أخرى مني. الكلمات هذه خلت الصحافة الإسبانية والعالمية تتوقع أنه يرجع للريال بعد ما يعتزل الكرة نهائيا في خطة فنية أو إدارية، خاصة أنه رئيس النادي فلورنتينو بيريز ديما يخلي الباب مفتوح لأولاد النادي الأوفياء. أما توا كارفاخال مازال يحب يعطي في الملاعب، ومازلنا ما نعرفوش وين بالضبط باش يخوض تجربة جديدة في أي فريق كان، ولكن هذا أكيد باش يصير قبل ما يخمم في النسخة الجديدة نتاعو.
1: فري وفو، صحيح ولا غلط؟
2: فري وفو.
1: ستار كلوب،
0: كونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 حتى ال 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق عدن في الاخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا نعطيكم رونديفو كي العاده نهار السبت الجاي في نفس التوقيت بان ريكاب اكيد متاع الاخبار اللي تصير جمعه كامله وتخص المشاهير. بعد شويه تلقاو احمد عداله في سبور اكسبريس، وقبله هبه الخميري في الاخبار، وسهريه اكيد مازالت بتواصل على موزايك اف ام في جيت ست اف ام مع عدن حوات. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع جو ديسكو مع Purple Disco Machine, My House. This part of here.

0: تونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام. الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وفق ما أعلنته وزارة الصحة. والوزارة تبين أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، مضيفة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تداهم ليلة أمس مخزنا عشوائيا بحي المنازة بجهة القلعة الصغرى، وتحجز كمية 540 كيلوغرام من مادة الكبدة المجمدة لأبقار وأغنام كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط الصحة السلامة الصحية. والمنسق والجهوي لهيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري يوضح أن الكمية المحجوزة تبين أنها مستوردة من نيوزيلندا وغير حاملة لختم شركة الموردة. هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاقتفاض بصاحب المخزن على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. في أخبار العالم، مصدر دبلوماسي فرنسي يفيد بأن باريس تدفع في الحرب الأمريكية الإيرانية باتجاه المسار الدبلوماسي وحل تفاوضي مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون رسوم عبور وترسيخ وقف إطلاق النار، ومن ثم استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي والصواريخ البالستية والملف الإقليمي. رئيس وزراء المجر يقول إن المفاوضات بشأن أموال جمدها الاتحاد الأوروبي تسير على ما يرام، وإنه يعتزم التوقيع على اتفاق في بروكسل الخميس المقبل لرفع الحظر على هذه الأموال. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد، طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مساء نور، مرحبا بكم من ناس كل في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بالدور النصف النهائي لكأس تونس. خذوا الموعد مع مباريات الدور النصف النهائي من كأس تونس. مال 3.5 شبيبة عمران في زويتن تستقبل الترجي الذي التونسي، ترجي دون كسيلة بوعاليا اللي بشيغي بسبب عقوبة الإنذار الثالث. النادي الصفاقسي يستقبل ترجي جرجيس. ترجي جرجيس مكتمل الصفوف، السي اس اس منقوص من أكبيلي للأسف في انتهاء الموسم نتاعه بسبب الإصابة، ولكن الأخبار المفرح لأحباء السي اس اس هو كونه ودراجوح باش يكون حسام يدو ودراجوح باش يكون جاهز للمباراة هذيا. خبر ثاني يخص الماتش هذا هو كونه كل التذاكر تم بيعها سولد اوت بالنسبه للماتش هذا. جوج مباريات باش يكونوا منقولين تلفازين باش يكونوا زاده بتقنيه الفار. إدارة الترجي التونسي قررت رفع قضية عدلية، قضية جزائية ضد الحكم هيثم جيرات، وكل من سيكشف عنه البحث، واعتبرته قام بجريمة تزوير وقائع ثابتة بسوء نية تهدف للإضرار بالفريق في لقطة الهدف الأول ضد بعث الرياضي بوحاجلة، هدف كسر محمد بن علي في ماتش الكوب. لكن جديد هو أيضا بخلاف هيثم جيرات ثم قضية ضد حكم آخر هو اللي كان في الفار في مباراة السيابي منتصر بالعربي. التأكيد ما عند وليد قرفالة ناطق رسمي الترجي التونسي أثناء الباساج نتاعه وتصريحه لسام دي سبور مع زميلي فهمي البرهومي اليوم. لا شيء نسمعه بالضبط.
5: قررنا تقديم شكاية جزائية، معناتها قضية جزائية ضد الحكم هيثم جيراد وحتى ضد الحكام اللي ظلمونا في الجولات السابقة. خليني نحكي على الأقل على مقابلة نادي رياضي، مقابلتنا ضد نادي رياضي البنزرتي ومقابلتنا ضد الترجي الرياضي الجديد، في انتظار أنه زاد باش نمشي ونسمعوا التسجيلات بين هيثم جيراد ونزال طيب في مقابلة بوحزلة. تأكد لدينا لقيطة أنه كان فما سونية واضح من حكم الفار هيثم جيراد، احنا باش نتوجهوا للمحاكم.
4: هذا تصريح حويل قفير تقهو كامل على صفحة سبور باي موزايك اف ام. كان المفروض تنعقد اليوم الجلسة العامة الخارقة للعادة للسي اس اس نادي رياض الصفاقسي في مركب النادي، وكان أهم باش يكون يتم مناقشته في الجلسة دي ومشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية.

0: استمرار فيها ينجم يشكل خطر على النادي الرياضي الصفاقسي سلاحا. كيفاش؟ قال انه بالقانون الاساسي الحالي للنادي الرياضي الصفاقسي فانه الدعوه الى عقد جلسه عامه خارقه للعاده تكون من رئيس الهيئه المديره، واحنا ما سميناش هيئه مديره حاليا في النادي الرياضي الصفاقسي تشتغل بهيئه تسييريه، او من ثلثي الاعضاء المنخرطين ولا الاحباء المنخرطين ومش موجوده في الحاله هذه، او من سلطه الاشراف. وثم حاله اخرى يمكن تنعقد جلسه عامه خارقه للعاده بدعوه من اللجنه العليا للدعم في صوره حدوث خطر داهم يهدد الجميع، وهذا مش موجود. زيد انه الهيئه التسييريه الحاليه الموندا نتاعها وفات. زيد اللجنه العليا للدعم اللي هي نادت للجلسه العامه الخارقه العاده وجهت الدعوه للحبات فانها تعاني من شغور على مستوى رئاسه اللجنه العليا للدعم منذ 3 شهور بعد استقاله سفيان بوعزيز. محمد الجوا كان واضح نبه قال انه راه ما يلزمناش نخلقوا القانون وثم على مستوى الشكل انعقاد الجلسه هذه راهو ماشي يؤدي الى نتائج على تكون وخي مع الجمعيه.
1: المدرب عامر دربال اعلن اليوم رسميا عن نهايه تجربته مع مستقبل الرياضي بالمرسى، تجربه دامت عام ونص حقق لها الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى، ومن ثم الموسم هذا البقاء في الرابطه المحترفه الاولى قبل تقريبا 3 جولات من نهايه الموسم. عامر دربال كان حاضر اليوم مع فهمي البرهومي زاد في سهم دي سبور، وهذا تصريحه شنو قال بالضبط عن مغادرته المستقبل الرياضي بالمرسى.
2: احنا في تونس بطبيعتنا مش حتى في الفوتبول قلوقيين، انا معناها بكل صراحه شفت عام ونص معناها نتسمى
3: برشا
2: نتسمى برشا طوال
3: 10 سنين.
2: دونك راهو شوف هذا حق مكتسب، ممكن من حق الناس تحب تشوف اسلوب اخر، ممكن تقول لك نمشي بالجمعيه القدام اكثر، هذا حقه، وانا زاده من حقي زاده نشوف ممكن مستقبلي نبدل الجو، ممكن عندي حاجات اخرى، ممكن انا زاده نحب امبوتي نخرج، نحب زاده بقدري.
1: كل التصريحات الخاصة اللي كان قدمها عامر دربال اليوم في سامدي سبورت تلقاها على صفحتنا سبور باي موزايك كافيه. نهائي الرابطة الثانية لتحديد اسم البطل بين أمل الرياضي بحمل سوسة وتقدم ساقية الدير باش يتلعب رسميا نهار الجمعة 29 ماي بداية من الربع متاع العشية في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. بطولة النخبة نادي الإفريقي اليوم بعد البطولة في السينيور والجنيور يحقق البطولة في النخبة في الليزيليت بعد ما فاز على الترجي التونسي 2-1. نادي إفريقي يفوز هكا كما قلنا بالبطولة الخاصة بالموسم هذايا. كرة اليد نادي ساقية الزيت باش يواجه الترجي التونسي في نهائي كأس تونس لكرة اليد بعد ما فاز اليوم على جمعية حمامات 27-26 باش يواجه طبعا الترجي التونسي اللي كان فاز في الديربي البارح ضد النادي الإفريقي. بال باسكت افريكان ليج في رواندا، باسكت افريكا ليج النادي الافريقي ينهزم في الربع النهائي الذهاب مازال اياب كاردو فينال، خسر ضد النادي اهلي بنغازي بنقطه 88-87. ماتش الاياب باش يتلعب نهار 30/3. خارج تونس تتويج جديد لسيباستيان تونكتي دوبلي بعد الشامبيونا يهز الكوب بعد ما ربح فريقه سيلتيك اليوم دي اي اف سي 3-1، وسيباستيان تونكتي كان على البنك ودخل في الدقيقه 74. في بقية البطولات في أوروبا السيتي يعود إلى البريمير ليج بعد ما فاز على ميدلزبرو 1-0. هي فرصة جت لميدلزبرو بعد ما تم إقصاء ساوثامبتون بسبب قوانين التجسس على الفرق الأخرى، وبالتالي ميدلزبرو جاته فرصة زي ما ينفع بخوفيتي معناها من الفرصة زي ويخسر 1-0 أمام هالسيتي اللي حقق هكا العودة متاعو إلى البريمير ليج. في بقية البطولات يمكن أهم حاجة اليوم هي صراع البقاء في الليغا غير ما نعطيه برشا نتائج، ثم هزيمة للبرسا خسرت قدام فالونس ومش مهم لأنها هزت البطولة، لكن رسميا مايوركا وجيرونا هما اللي باش يرافقوا ريال أوفيديو إلى الدوري الدرجة الثانية في الليغا. وفي السيريا بولونيا تعادلت مع الانتر 3-3، ولاتزيو يفوز على بيتزا 2-1، مش بيتزا نيكلو بيتزا الأخرى بالطبيعة. وفي كأس ألمانيا بايرن ميونخ يضم البطولة كأس بعد ما فاز على شتوتغارت 3-0. نشهد هذه كل أخبارنا الذي تقع على موقع موزايك اف ام بوينت. خليكم توا مع عدنان وزياد في جيت سيت اف ام.
4: فا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريد طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready

0: Get ready.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: كيك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. ورئيسة الحكومة تدعو كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى أحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وأحكام تنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق. الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، إضافة إلى مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. والطرفان يؤكدان خلال اجتماع بمقر الإدارة العامة للديوان التونسية ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والإسهام في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه جرى التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق للسلام مع إيران وإنه سيتم فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق. في المقابل، وكالة فارس تفيد بأن مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة خلافا لما أعلنه ترامب. صحيفة هآرتس العبرية تنقل عن مصادر صهيونية أن كيان الاحتلال قلق من التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الولايات المتحدة وإيران يؤجل البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدنان حواد في جد سات إف إم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم غد 24 من مايو الجاري، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة تؤكد في بلاغ أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، ومن المنتظر وفق البلاغ استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفارة يوم الاثنين 25 من مايو. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف اليوم العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، التي أكدت أن من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وسيستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 2025. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين، والذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان طقية، يقر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحمت السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب صولجان بإقلالة. في أخبار العالم، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين أن إيران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وأن الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات. والصحيفة الأمريكية تبين أن الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، مؤكدة أن الاتفاق سيؤدي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. شبكة سيانان تفيد بدوي عشرات الأعير النارية قرب البيت الأبيض وفرض حالة إغلاق أمني وسط استنفار جهاز الخدمة السرية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: الأولى في تونس.